صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم 2/3/2026.

نتمنى للجميع بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا المكررة لليوم. بعد دقائق منقدم لكم أول موجز للأخبار بتمام الساعة 6:15 وسبعة وربع اليومية. ما مننسى مثل كل يوم وعدنا مع صاحبة الجلالة الساعة 6:30 وقراءة على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشرة 8:15 صبحية ندى وعشرة وثلث وجوه البلد مع كريستال عيد. داعش وثلث أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع زميل خلدون زين الدين. 1:30 فترة من برامج قناة أرتي روسي اليوم. عن محمية أرز الشوف وأنشطتها الصيفية ودورة بمهرجان الباروك منحكي اليوم بنشاطات مع سلام اللحم. أربعة وثلث بعد الظهر كلام يوصل مع أنطوان السعادي. 5:15 راديو رما وستة إلى ربع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. تبدأ في روما غدا الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ويترأس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم بالإضافة إلى سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض والوفد العسكري الذي يضم 6 ضباط، وقد أضيف إليه خبراء قانونيون واقتصاديون معنيون بملفات الحدود وإعادة الإعمار، بينهم مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حاراتي والمحامي الدكتور أنطوان صفير والخبير في ملف الحدود البحرية نجيب مسيحي وضابط في الجيش من آل الخازن. في الموازات، قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ديمتري جندلمان إن التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مشروط باتخاذ خطوات فعلية لنزع سلاح حزب الله. نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة على 3 دفعات في منطقتي مشاع المنصور ومجدلزون، كما نفذت سلسلة تفجيرات واسعة طالت بلدات كونين، الطيب، حداثة وزوطر الشرقي، حيث شهدت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية تنتشر في البلدة، فيما سمع دوي التفجيرات في مناطق جنوبية عدة. كذلك استهدفت الاعتداءات بلدات بني حيان، دير سريان، طلوصة، بيت يحون والنبطي الفوق، وامتد التصعيد إلى مرتفع علي الطاهر والمنطقة الممتدة بين النبطي الفوق وكفر رمان. كما أحرقت القوات الإسرائيلية كروم الزيتون في بلدة يارون قضاء بنت جبيل. يخطف الملف القضائي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي الضوء في الفترة الراهنة، وذلك بعد توقيفه ونقله إلى سجن رومي، وقد أبلغ طبيبه الخاص ألكسندر خوري القضاء أن حالته الصحية تدهورت بعد إضرابه عن الطعام وامتناعه عن تناول أدويته، محذرا من ارتفاع خطير في ضغط الدم وانخفاض نسبة الأكسجين في دمه، وطالب بنقله إلى مركز بحنس حفاظا على حياته، معتبرا أن بقاءه في وضعه الحالي قد يعرضه لخطر صحي كبير. في سلسلة مواقف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لكن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا مني إلغاء الضربة، وأضاف نتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء اليوم الاثنين. وكشف ترامب عن أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وقال سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسنرى ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من الإيرانيين. في الغضون، بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اتصالين مع نظيره السعودي وقائد الجيش الباكستاني مستجدات الجهود الدبلوماسية، في حين قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان علينا السعي لإرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار على مقربة منها، مؤكدا أن أفراد طاقمها بأمان. إثر إلغاء الضربة الأمريكية لإيران واحتمال التوصل إلى اتفاق معها، هبطت أسعار النفط بأكثر من 6%. فعلت وزارة الصحة المصرية خطة الطوارئ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة السويس بقوة 5.6 على مقياس ريختر، واستنفرت المستشفيات والفرق الطبية على الرغم من عدم التبليغ عن وقوع إصابات. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الاثنين الثالث من آب 2026. نبدأ مع عناوين النهار. جولة روما للمفاوضات غدا بسقوف مخفوضة، 6 سنوات التحقيق معطل والحقيقة مغيبة، هيئة الاتصالات تنطلق بمواجهة الإنترنت غير الشرعي، حرب إيران، لماذا تراجع ترامب عن الحرب الجديدة؟

وكتبت النهار تحت عنوان التصعيد الإسرائيلي يسابق مفاوضات روما رغبة في احتلال تلة عيل الطاهر وتدمير أنفاقها وسط شعور متنام بانسداد الأفق مع تصعيد إسرائيلي كبير جنوبا يؤكد أن إسرائيل تفاوض بالنار وهي تسعى إلى تحقيق مكاسب ميدانية قبل كل جولة مفاوضات وزريعتها الدائمة سلاح حزب الله. يتوجه الوفد اللبناني المفاوض إلى روما للقاء الوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية لا تبدو متشددة في الضغط على إسرائيل المستمرة في اعتداءاتها. وإذا كانت مصادر الوفد اللبناني أفادت بأن لبنان كان يأمل بتوسيعة المناطق التجريبية إلى داخل الخط الأصفر وهو مستمر بهذا المطلب، فإن منسوب التفاؤل تراجع إلى حد كبير حتى صار الهدف تثبيت جملة من الوقائع المدعمة بالخرائط والوقائع التي تثبت عدم التزام الإسرائيليين بالانسحاب من المناطق التجريبية الأولى، علما أن المعطيات تفيد أن لا انسحاب قريبا من زوتر الشرقية لأسباب لوجستية تؤثر على خط الإمداد إلى قلعة شقيف. وتذهب مصادر متابعة إلى توقع استكمال احتلال تلة علي الطاهر بعد الحصول على ضوء أخضر أمريكي في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يريد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو استثماره في الانتخابات المقبلة التي تسبب له حرجا كبيرا في ضوء نتائج استطلاعات الرأي والتي تمنعه من تقديم أي تنازلات على الجبهة مع لبنان. واستكمال العملية العسكرية في تلة علي الطاهر والأنفاق الممتدة تحتها معطوفا على تصعيد إقليمي محتمل يدفع باتجاه مواجهة مباشرة مع حزب الله الذي يمكن أن ينجر مجددا إلى الحرب في حال توجيه ضربات قاسية إلى إيران. وقد عبر رئيس الجمهورية جوزيف عون عن قلقه من التطورات ورأى أن عمليات التفجير التي تنفذها إسرائيل تشكل تهديدا مباشرا لاتفاق الإطار، وأن توقيت هذه الاعتداءات قبل أيام من جولة المباحثات في روما يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار.

نقرأ بعض العناوين الواردة في النهار اليوم. أيضا شارعان في بيروت لذكرى زياد الرحباني وأحمد قعبور. في ملف انفجار المرفأ كتبت النهار اليوم: انفجار المرفأ بعد 6 سنوات، أين الملف القضائي في مشوار العدالة؟ متهمون رفضوا الوصول كمدعى عليهم في انفجار المرفأ، وآخرون مثلوا معترضين. التحقيق في انفجار المرفأ قضية أخلاقية أولاً.

ونقرأ من أسرار الآلهة في النهار. أبدأ جنوبيون استياءهم من الوضع المستجد في ضوء التهديدات الأمريكية الإيرانية، ما دفع عددا كبيرا جدا منهم إلى النزوح مجددا ليلة السبت. في الأسرار أيضا، بدل أن تتحول استقالات داخل مجلس إدارة تلفزيون لبنان إلى تسليط الضوء على العوائق، تحولت جدلا طائفيا مذهبيا نفعيا مصلحيا سياسيا، يعيد الأمور إلى بداياتها المتعثرة ويكاد يطيح بالإنجازات على تواضع عددها. أيضا في الأسرار، يلاحظ حضور مكثف للسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في مناسبات اجتماعية وفنية كثيرة، متجاوزا تنبيهات بلاده للرعاية الأمريكيين لاتخاذ إجراءات احتياط أمنية والاستعداد الدائم للسفر عند وجود أي طارئ، مما يوحي بالأمن والأمان في لبنان.

إلى عناوين اللواء: ورقة جريئة للمفاوض اللبناني غدا، استعادة بنت جبيل مركز القضاء، الاحتلال يتبرأ من عبوة كفرة وإصابة 5 جنود، وواشنطن تؤكد الالتزام باتفاق الإطار. وكتب صلاح سلام اليوم تحت عنوان: بين فصل المسارين وترابط الجبهتين. ترامب يتراجع عن الضربة بعد اتصال تلقاه

نقرأ من معشات اللواء: يرتقب أن تكون مفاوضات روما التي تبدأ غدا وتستمر 3 أيام ساخنة جدا، وقد لا تصل إلى نتيجة، وذلك أن الاحتلال سيتذرع بوجود مقاتلين لحزب الله في مناطق التماس بمنطقة النبطية، وسيطلب من لبنان تكليف الجيش اللبناني إنهاء وجودهم فيها أو سيتكفل هو بالعملية، بينما وفد لبنان يحمل مقترحات للانسحاب الإسرائيلي من مناطق أساسية محتلة مثل بنت جبيل أو الخيام أو النبطية، وهو ما يعارضه كيان الاحتلال. وبحسب المعلومات سيتمسك الوفد اللبناني بتوسيع المناطق النموذجية وشمولها أراضي تحتلها إسرائيل يجب أن تنسحب منها لينتشر فيها الجيش اللبناني، فإن نتائج الجولة السابعة غير مضمونة. كل هذه التطورات تشير إلى أن اتفاق الإطار يترنح ما لم يكن قد سقط فعلا، كما نقل عن الرئيس نبيه بري قبل أيام قليلة، أو إنه على شفير السقوط نهائيا. ولكن يبقى السؤال: هل يسمح الراعي الأمريكي للتفاوض المباشر بسقوط اتفاق الإطار كما سقطت مذكرة التفاهم بينه وبين إيران، ما أدى إلى اندلاع موجات قصف وقصف متبادل طالت دول الخليج والأردن وأسهمت في زيادة التوتر إلى مرحلة خطرة؟ يبدو من كلام الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأول بوقف الضربات الكبيرة والقوية التي كانت مقررة على إيران بعد تدخل الوسطاء من باكستان ودول الخليج، أن ما يسري من محاولات تهدئة والعودة إلى مفاوضات مع إيران يمكن أن يسري على التفاوض بين لبنان وكيان الاحتلال إذا تدخل الوسيط الأمريكي بفعالية أكبر لدى كيان الاحتلال لتنفيذ خطوات جدية وفعالية لا صورية بالانسحاب من بعض القرى المحتلة لتسهيل التفاوض في روما والتوصل إلى نتائج ملموسة، لا سيما وأن الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجيش الذي يحاول توسيع انتشاره في قرى الجنوب المحررة المتاخمة للقرى المحتلة وفق اتفاق الإطار. وفي إطار نقل رسائل الدعم العربية للبنان ينتظر وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري وزير الدولة لشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي في إطار التحذير من انخراط حزب الله في أي مواجهة جديدة.

نتابع مع عناوين الأخبار. هل وافق لبنان على إعادة النظر باتفاقية الحدود البحرية؟ بروتوكول تنفيذي للملحق الأمني. إسرائيل تقرر من يعود إلى أرضه. يزيد يأمر إعدام سياسي ميقاتي بعد الحريري. ترامب عالق في دوامة إيران.

ونتوقف عند هذه العناوين الواردة في الأخبار. أردوغان لعون بادر تجاه الشرع، وبعبدة تنفيل لقاء بين عون والصحناوي، وخلافات متفاقمة في مجلس الكهرباء. إذن كتبت الأخبار، قال مصدر تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ملف العلاقات اللبنانية السورية، مؤكدا موقف أنقرة الرافض لأي تدخل عسكري سوري في لبنان، ودعمها لإعادة تنظيم العلاقات بين بيروت ودمشق على أسس جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وبحسب المصدر، سأل أردوغان عون عن مستوى تواصله مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ونصحه بالمبادرة إلى زيارته وتعزيز الحوار المباشر معه بما يسهم في بناء علاقة مستقرة بين البلدين تقوم على عدم تدخل أحدهما بشؤون الآخر. وأكد الرئيس التركي أن بلاده تتابع عن كثب تفاصيل الملف اللبناني، سواء ما يتعلق بالمواجهة مع إسرائيل أو بالأوضاع الدولية.

داخلية مبديا استعداد أنقرة للمساعدة في تحسين العلاقات اللبنانية السورية، إلى جانب تقديم دعم مباشر للجيش اللبناني بما يعزز قدرته على الانتشار في مختلف المناطق. كما جدد أردوغان تحذيره من التعويل على أي اتفاق مع إسرائيل، ولا سيما في ظل حكومة بنيامين نتنياهو.

0: نقرأ من الأخبار أيضا لا لقاء بين عون والصحنوي سربت مصادر في قصر الجمهور. عفوا سربت مصادر في القصر الجمهوري أن الرئيس جوزيف عون لم يعقد أي لقاء مع المصرفي أنطوان الصحناوي خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة. وبحسب المعلومات التي عممها مقربون من بعبدة، عرض الصحناوي إقامة مأدبة عشاء على شرف الرئيس عون في أحد فنادق واشنطن، على أن يدعو إليها عددا من أعضاء الكونغرس وشخصيات سياسية ودبلوماسية أمريكية، إلى جانب مسؤولين في مراكز أبحاث وكبار رجال الأعمال من أبناء الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن رئيس الجمهورية اعتذر عن عدم تلبية الدعوة وقرر لقاء الجالية اللبنانية في الحفل الذي نظمته السفارة اللبنانية في العاصمة الأمريكية. عندها طلب الصحناوي أن يزور عون في مقر إقامته برفقة صديقته الضابطة في البحرية الأمريكية مورغان أورتيغاس، إلا أن الرئيس اعتذر أيضا هذه المرة بسبب ضيق الوقت. أيضا في الأخبار، في موازاة الحديث عن إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، تتصاعد داخل المؤسسة خلافات إدارية ورقابية تعكس حجم الإشكالات التي لا تزال تعانيها. فقد وجه المراقب المالي كتابا إلى وزير الطاقة ورئيس مجلس الإدارة، اتهم فيه عددا من أعضاء المجلس بعرقلة عمل الرقابة المالية والحد من صلاحياتها، معتبرا أن بعض الممارسات تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة. كما أثار ملاحظات تتعلق بآلية اتخاذ القرارات والتواصل مع البنك الدولي والاستشاريين وإدارة اجتماعات مجلس الإدارة، إضافة إلى مسائل مرتبطة باستقلالية الرقابة المالية وآليات التدقيق داخل المؤسسة. وخلص إلى المطالبة بوقف عدد من الإجراءات وسحب بعض المستندات المقدمة إلى البنك الدولي إلى حين معالجة الإشكالات القانونية والإدارية التي أثارها. وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف فيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
6: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا ونتابع مع عناوين الجمهورية. روما غدا مرهونة بالضغط الأمريكي، المنطقة التجريبية الثانية على طاولة مفاوضات روما، أصداء حول تنظيم مؤتمر اقتصادي للبنان. والمانشات حمل عنوان المناطق التجريبية بين التفاوض والميدان، حزب الله أمام معادلة التدخل وكلفة لبنان. مصادر سياسية قالت للجمهورية إن المؤشرات توحي بأن جولة التفاوض السابعة في روما لن تؤدي إلى إحداث اختراقات حقيقية إلا إذا ضغطت واشنطن جديا على إسرائيل لتوسيع المناطق التجريبية في اتجاه بلدات محتلة. وأضافت المصادر جولة روما ستكون اختبارا للنيات أكثر منها محطة لإعلان تسوية نهائية، ونجاح الجولة لن يقاس فقط بما سيصدر عنها من بيانات أو تفاهمات، وإنما بمدى قدرتها على تثبيت وقف النار. وفي أسرار الجمهورية، أبلغ مرجع قضائي معنيين أن التحقيقات المالية لن تتوقف عند اسم واحد مهما ارتفعت الضغوط. أبلغت جهات دولية مسؤولين أن استعادة الثقة تبدأ باستقلال القضاء وحماية التحقيقات المالية. وفي أسرار الجمهورية أيضا، أظهرت اتصالات دبلوماسية أن الخلاف السياسي بات على آلية حصد السلاح لا على المبدأ. القاضي الحاج للجمهورية: لا توقيف ظلما للسلامي، ولن نسمح لأحد بابتزاز القضاء. فقد أكد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج للجمهورية أن النيابة العامة التمييزية لن تدخل في سجلات إعلامية بشأن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، مشددا على أن الإجراءات اتخذت وفقا للقانون وبعد توفير ضمانات طبية استثنائية له. وقال الحاج ردا على بيان فريق الدفاع عن سلامي: على المحامي أن يدافع عن موكله أمام المحكمة لا عبر وسائل الإعلام. وأضاف إن سلامي الموقوف وصحته مسؤولية الدولة، لكن وضعه السابق لا يمنحه حق اختيار مكان توقيفه أو تعطيل التحقيق، فالضمانات الطبية تصان كاملة فيما تطبق القواعد القضائية نفسها على الجميع. في عناوين الديار: زيارة عون إلى تركيا، فتحت قناة استراتيجية لا ضمانات بل وعود بالدعم والمساندة. ترامب يؤجل انفجار المنطقة، إسرائيل تمعن في إحراق وتفجير البلدات الحدودية. سوريا رابع أسوأ دولة في العالم في أوضاع النساء. نقاشات خارطة طريق غزة مستمرة، حماس التصعيد هدفه تعطيل التفاهمات.

في ملف علي الطاهر، تكشف مصادر الديار عن ضغوط إسرائيلية مكثفة تمارس على لبنان عبر الوسيط الأمريكي، مشيرة إلى أن هذا الملف كان حاضرا في اللقاء الأخير الذي جمع بنيامين نتنياهو بالرئيس ترامب في واشنطن. ووفقا للمصادر، تركزت الضغوط على الدفع باتجاه دخول الجيش اللبناني إلى مرتفع علي الطاهر ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، على أن يتولى السيطرة على المنشآت الموجودة فيه بالتزامن مع انسحاب عناصر حزب الله منها وإنهاء أي وجود للأسلحة أو الصواريخ في داخلها. وتضيف المصادر أن هذه الضغوط لا تقتصر على الجانب السياسي أو الدبلوماسي، بل تترافق مع ضغط ميداني متواصل يتجلى في عمليات التفجير ومحاولات التقدم العسكرية المتكررة والتي يتصدى لها حزب الله. وترى المصادر أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز الضغط على لبنان لدفعه إلى القبول بالترتيبات المطروحة. وتؤكد المصادر أن القرار الإسرائيلي في شأن مرتفع علي الطاهر قد اتخذ، إلا أن تنفيذه يرتبط بتوقيت تعتبره إسرائيل مناسبا أو بتطور ميداني أو سياسي يتيح لها محاولة فرض سيطرة عسكرية على التلة، مع علمها أن أي خطوة من هذا النوع قد تفضي إلى انهيار الهدنة القائمة وإعادة إشعال المواجهة العسكرية مع حزب الله. أما على صعيد التطورات في المنطقة، فقالت مصادر واسعة الاطلاع للديار إن الحديث عن تراجع أمريكي إسرائيلي عن توجيه ضربة لإيران يعكس حجم التردد والتخبط في مقاربة واشنطن لهذا الملف، انطلاقا من قناعتها بأن أي جولة عسكرية جديدة لن تختلف نتائجها كثيرا عن الجولة السابقة. وتضيف المصادر أن الطرفين الأمريكي الإسرائيلي يعتبر أن أي مواجهة مقبلة يجب أن تنتهي إلى تغيير جذري في ميزان القوى، والاتفاق يفرض شروطا أكثر صرامة على طهران، لا إلى مجرد وقف إطلاق النار أو تفاهمات مؤقتة. وتشير إلى أنه ما دام تحقيق هذا الهدف غير مضمون عسكريا، فإن خيار توجيه ضربة جديدة وبالتالي تفجير المنطقة سيبقى مؤجلا بانتظار تبدل المعطيات الميدانية والعسكرية.

صحيفة الشرق أعلنت ترامب يستجيب لوساطة ولي العهد السعودي. حركة حماس بالتنسيق مع مصر تحرج إسرائيل. ترامب يسرق سلاح الوقت من إيران. ونتنياهو يبحث عن إنجاز انتخابي في لبنان. وعنونة الشرق حياة الحاكم سلامي بخطر.

وتابع مع نداء الوطن الحزب يحجب علي الطاهر عن الجيش ويعقد مسار روما من فوق الأرض دولة ومن تحتها دويلة، كيف بنى حزب الله جمهوريته السرية. وفي أسرار نداء الوطن اتصالات تجري بعيدا من الأضواء لإيجاد حل لمصير منشأة علي الطاهر ويقضي بتسليمها بالكامل إلى الجيش اللبناني وأن يعود إليه وحده التصرف بشأنها، شرط أن تتخلى إسرائيل عن مطالبها المتعلقة بمصير المنشأة ويتخلى الحزب عما يريده في المقابل. في أسرار نداء الوطن أيضا ترى مصادر مطلعة أن اللقاء الذي نظمته المبادرة الصيدوية لرفع المظلومية عن الشيخ الأسير ورفاقه يهدف إلى تسريع حل القضية تفاديا لفتح ملفات من تلك المرحلة تضع أسماء شغلت مواقع معينة في الدولة في دائرة الاتهام بالتنسيق مع حزب الله لافتعال حادثة عبرة.

إلى عناوين الشرق الأوسط. طالب باتفاق سريع يعيد فتح مضيق هرمز، ترامب يمنح طهران فرصة أخيرة. لبنان يوسع وفده التفاوضي مع إسرائيل. هدنة غزة تتعثر تحت القصف. استنفار حوثي خشية هجوم حكومي.

0: مصادر الشرق الأوسط قالت إن الوفد المفاوض إلى روما سيدعو تحويل إسرائيل لجنوب الليطاني إلى أرض محروقة بتصرف الوفد الأمريكي للوقوف على مدى استعداده بالضغط على إسرائيل لوقف مشروعها التدميري، ليكون بوسعه أن يبني على شيء مقتضاه بعد تشاور مع رئيس عون، وإلا فما الجدوى من استمرار المفاوضات تحت الضغط بالنار على لبنان، رغم أنه التزم بتنفيذ كل ما هو مطلوب منه وبالأخص حصرية السلاح بيد الدولة، بخلاف رئيس وزرائها نتنياهو الذي يبدو أنه ماض بشراء الوقت، وهذا ما يفسر إبقاءه مصير المفاوضات معلقا على انتخابات الكنيسة في 27 من تشرين الأول المقبل. وأضاف أن واشنطن تتفهم الموقف اللبناني ولا تتنكر لإصرار نتنياهو على شراء الوقت، لكنها ماضية بالضغط عليه كما تعهد ترامب أمام عون، لأن عدم تدخله من شأنه أن يقوي موقف الحزب برهانه على إسقاط اتفاق الإطار لمصلحة تعويم مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، أنها تدخل حاليا في مخاض عسير. وبالنسبة إلى تشكيل اللجنة العسكرية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق النموذجية التي شملت حتى الساعة بلدات فرون وصريفة وقلوي وبرج قلوي وزوطر الغربية التي كانت تحتلها إسرائيل، كشف المصدر أن التوجه العام بداخل المفاوضات يميل إلى حد كبير بتكليف ضابط إيطالي بترأسها للتأكد من عدم دخول مسلحين من حزب الله إليها. وقال إن التكليف ضابط إيطالي برئاستها لا يعود فقط إلى أن جنرال إيطالي يتولى حاليا قيادة قوات الطوارئ الدولية اليونيفل فحسب، وإنما لوجود عائق أمريكي إسرائيلي أمام الاستعانة بضابط فرنسي. ونختم مع بعض العناوين في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. عون: التفجيرات في قلعة شقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار. وكيل رياض سلامي: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقه بالحياة وبالعلاج، وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة. القناة 12 الإسرائيلية: المسؤولون في إسرائيل يقدرون أن ترامب قد يغير موقفه مرة أخرى بشأن إيران، والتقديرات الإسرائيلية تؤكد أن طهران لم تظهر أي اعتدال حقيقي. إعلام إيراني: تصريح ترامب كذبة جديدة والقوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. لكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج توني خولي.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا. حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: المؤسس والمدير التنفيذي لرايت فاليو ريل استيت منال الديك ضيفة وجوه البلد. اتكلت على حالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخت مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو $9.70، طاووق الكيلو $5.40.
6: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
7: لا، ألف وردة ووردة.
8: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
9: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وإلان شديد خليفي، إخراج طوني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. من تلال علي الطاهر إلى روما، سباق بين الميدان ومسار التسوية. لبنان يطالب بالاستقرار وإسرائيل ترفع سقف شروطها. بعد توسيع الوفد اللبناني، جولة المفاوضات السابعة تنطلق في روما غدا وتمتد لثلاثة أيام وسط تضاؤل الأمال بإحداث خرق. الجيش الإسرائيلي يواصل التفجير والتدمير ويشتبك مع حزب الله قرب علي الطاهر. رياض سليم يضرب عن الطعام وتناول الدواء، وطبيبه يطالب بإعادته إلى مركز محنس. بعد إلغاء الضربة لإيران، ترامب نبدأ مساء اليوم التحدث مع الإيرانيين كاشفا عن اتفاق بشأن هرمز وآخر على الطريق حول النووي. زلزال يهز مصر ولا يوقع إصابات.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بين ضغوط الميدان وحسابات التفاوض يعيش لبنان مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الملفات الأمنية والسياسية عند حدود الجنوب ومستقبل الاستقرار، فالمفاوضات الجارية تبحث عن تثبيت وقف إطلاق النار وترتيبات أمنية جديدة، فيما تستمر الخروقات والتصعيد على الأرض، وفي وقت يطالب لبنان بدور أكبر للجيش وانتشاره في الجنوب، تبقى الملفات الشائكة المرتبطة بالسلاح والحدود وإعادة الإعمار موضع تجاذب. إسرائيل من جهتها تواصل الضغط العسكري متمسكة بشروط تتعلق بقدرات حزب الله ومنشآته العسكرية، وفي المقابل يحذر الجانب اللبناني من استمرار الضغط العسكري الذي يهدد بإفراغ المسار التفاوضي من مضمونه. أما المؤسسة العسكرية فتبقى في صلب المشهد باعتبارها عنوان الدولة وضمانة الاستقرار، كما أكد البطريرك الراعي في عيد الجيش. وفي الداخل تتجدد الدعوات إلى استعادة هيبة الدولة وتعزيز مؤسساتها بعيدا من الحسابات الخاصة، لكن الطريق إلى الاستقرار ما زال محفوفا بعقبات ميدانية وسياسية في ظل غياب تسوية واضحة المعالم. وبين طاولة المفاوضات وصوت الميدان يبقى لبنان أمام اختبار القدرة على تثبيت دولته وحماية سيادته. ومن الجنوب إلى الداخل ملفات ساخنة تبدأ تفاصيلها مع ألان.
1: إذن تبدأ في روما غدا الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ويترأس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، بالإضافة إلى سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض، والوفد العسكري الذي يضم 6 ضباط وأضيف إليه خبراء قانونيون واقتصاديون معنيون بملفات الحدود وإعادة الإعمار، بينهم مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حاراتي والمحامي أنطوان صفير والخبير في ملف الحدود البحرية نجيب مسيحي وضابط في الجيش من آل الخازن.
0: لبنان سيركز في المحادثات التي تستمر حتى 6 من الجاري على تثبيت وقف إطلاق النار، فيما تدفع الولايات المتحدة نحو استكمال التفاوض للوصول إلى ترتيبات أمنية تضمن الاستقرار على جانبي الحدود، كما يتوقع بحث توسيع انتشار الجيش اللبناني جنوبا عبر تحديد منطقة تجريبية جديدة شرط توافر استقرار ميداني يسمح بتنفيذ هذه الخطوة.
1: في المقابل من المتوقع أن يركز الجانب الإسرائيلي على ما يعتبره خروقات من حزب الله، مع التأكيد أن الحزب لا يزال يشكل تهديدا أمنيا. كما ستتناول المفاوضات الهواجس الإسرائيلية بشأن سلاح الحزب وبنيته العسكرية وإمكانية إعادة بناء قدراته، ما يزيد من حساسية النقاش الأمني.
0: وفي إطار تشكيل اللجنة العسكرية يكشف مصدر متابع للشرق الأوسط عن مقترح يقضي بتكليف ضابط إيطالي برئاستها لمراقبة انتشار الجيش اللبناني ومنع دخول مسلحين إلى المناطق النموذجية، مع مطالبة لبنان بضم بنت جبيل أو الخيام إليها. وسيطرح الوفد اللبناني ملف الدمار الإسرائيلي جنوبي الليطاني مطالبا واشنطن بالضغط لوقف العمليات العسكرية، معتبرا استمرار التصعيد عائقا أمام المفاوضات. وتصر إسرائيل وفق المصدر على إخلاء منشآت حزب الله العسكرية في تلال علي طاهر وتسليمها للجيش اللبناني، وإلا ستتدخل عسكريا. كما أشير إلى أن مسيرة للحزب استهدفت آلية إسرائيلية كانت تحمل جهاز تصوير لمواقعه، ما أدى إلى ردود إسرائيلية في المنطقة.
1: مصدر دبلوماسي يقول للجمهورية إن جولة روما ستكون اختبارا للنيات أكثر منها محطة لإعلان تسوية نهائية، ونجاح الجولة لا يقاس فقط بما سيصدر عنها من بيانات أو تفاهمات، وإنما بمدى قدرتها على تثبيت وقف النار. وقالت أوساط سياسية إن المؤشرات توحي بأن جولة التفاوض السابعة لن تؤدي إلى إحداث اختراقات حقيقية إلا إذا ضغطت واشنطن جديا على إسرائيل لتوسيع المناطق التجريبية في اتجاه بلدات محتلة.
0: في الغضون أبدت مصادر رسمية عبر نداء الوطن تخوفها من تحضير الجيش الإسرائيلي لعملية برية في محيط تلة علي الطاهر، مع تركيزه على الأنفاق المتبقية تحت الأرض في المنطقة. أما على المقلب الإسرائيلي فقال مستشار رئيس الوزراء ديمتري جندلمان إن التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مشروط باتخاذ خطوات فعلية لنزع سلاح حزب الله. وسط هذه الأجواء نقل زوار بعبدة عن الرئيس جوزيف عون أنه قد طرح في خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد ولاية قوات اليونيفيل 3 سنوات حتى نهاية العام 2029 لمواكبة انتشار الجيش اللبناني ومساعدته في تنفيذ مهامه.
1: نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة على 3 دفعات في منطقتي مشاع المنصوري ونفق وادي حسن في مجد الزون قضاء سور، كما نفذت سلسلة تفجيرات واسعة طالت عددا من البلدات الجنوبية. حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة 1 فجرا غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر. كذلك نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات خلال ساعات الليل وأمس، وكان عنفها ليلا 2 تفجيرين ضخمين في مشاع المنصوري وأطراف مجد الزون ترددت أصداؤهما على مساحة واسعة من الجنوب. التفجيرات طالت أيضا بلدات حداثة وكفر تبنيت وطلوسة والطيبي، كما عمد العدو الإسرائيلي أمس على إحراق المنازل في حداثة، كذلك أحرق حسينية النساء في البلدة، إضافة إلى إحراق المنازل في بلدات مجد الزون والقنطرة ومشاع المنصوري وكروم الزيتون في بلدة يارون الحدودية، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة علي الطاهر ووادي الحجير وتلة إرمد في شمع، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي سلوكي وطلوسة ومركبة والخيام. وألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل متفجرة لمرات عدة فوق تلة علي الطاهر وقنابل صوتية فوق المنصوري. إلى ذلك وفي بلدة كفرة قضاء بنت جبيل أصيب أمس 5 عسكريين من الجيش اللبناني بجروح طفيفة أثناء مواكبة آلية الجيش للأهالي بالقرب من مفرق سروبين. وقال الجيش اللبناني في بيان أولي أن الإصابات جراء استهداف إسرائيلي، ثم ألحق بيانه الأولي ببيان ثاني أشار فيه إلى أنه وبعد الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه، وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. من جهة ثانية يسجل صباح اليوم تحليق لطيران المسير على مستوى منخفض فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي تطور ميداني لافت جاء الاشتباك بين قوة إسرائيلية وعناصر من حزب الله في علي الطاهر، وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة في خلال اشتباك من مسافة قريبة في أثناء عملية عسكرية جنوبي لبنان. وقد ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على الأحراج وعلى ما يعتبره منافذ للأنفاق المحاصر داخلها مقاتلون من حزب الله. إلى ذلك أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي بأن الجسم المشبوه الذي انفجر بآلية للجيش اللبناني وأسفر عن إصابة 5 عسكريين يعود لحزب الله وليس للجيش الإسرائيلي. ما هو المأمول من الجولة 7 للمفاوضات في روما؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي. جنرال حميدي صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: في ظل استمرار الخروقات والاشتباكات جنوبا، هل نحن أمام الضغط تفاوضي لتحسين الشروط أم أن إسرائيل تحضر لفرض واقع ميداني جديد قبل أي اتفاق؟
3: يعني في الواقع ومنذ عودة جوزيف عون، الرئيس جوزيف عون من واشنطن، لا يبدو أن الأمور تمشي قدما. يعني برغم كل الدفع الذي أعطي لهذه الزيارة، بدت هذه الزيارة وكأنها وما تلاها طبعا من مواقف كأنها يعني أوقفت تطبيق الاتفاق الإطار بشكل نهائي. أولا يعني الأمريكيون عبر الجنرال جوزيف كليرفيلد غير موجودين لممارسة أو لتطبيق آلية التحقق، هذا يعني أن الأمريكيين غائبون عن التطبيق وهناك أزمة. يعني أنا أعتقد أنه كل المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وحزب الله بعد عودة الرئيس كلها تؤشر وأشرت للأمريكيين أن الدولة اللبنانية لا تريد نزع سلاح حزب الله، وبالتالي دخلنا في مرحلة يعني التهميش الأمريكي لموضوع الاتفاق الإطار، وترك العدو الإسرائيلي يقوم بما يقوم به. يعني اليوم هناك حرب حقيقية، ولكن عماد هذه الحرب الحقيقية هو تفجير القرى. إذن اتفاق وقف إطلاق النار غير ساري المفعول، اتفاق الإطار والمناطق التجريبية لا يسير قدما. أنا أعتقد أنه يعني هناك يعني تخلي أمريكي عن يعني عن تطبيق اتفاق الإطار بعد كل المواقف التي صدرت من موقف الذي قاله رئيس الجمهورية بعشاء السفارة الأمريكية، والذي أعاد كل شيء إلى الوراء. يعني عندما قال الرئيس أنه لنزع سلاح حزب الله يجب نزع الأسباب، وبالتالي يجب أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي، وكأنه هناك ليس هناك اتفاق إطار وليس هناك عملية مرحلية. لذلك دخلنا في هذه المرحلة من التجاهل الأمريكي للبنان، وترك إسرائيل تقوم بما تقوم به، وفي إشارة واضحة أنه يعني إذا كنتم لا تريدون نزع سلاح حزب الله فليبقى الوضع على ما هو عليه. يعني هذه هي الرسالة الأمريكية الواضحة.
0: جنرال، هل قد يكون بنيامين نتنياهو أثر على مواقف الرئيس الأمريكي، سيما أن القمة جاءت بعد زيارة رئيس الجمهورية للبيت الأبيض؟
3: كلا، يعني الرئيس ترامب لديه موقف واضح، هو لم يتخلى عن تطبيق اتفاق الإطار، ولكن الاتفاق الإطاري يقوم على مسألتين هامتين. المسألة الأولى هي التزام إسرائيل بالانسحاب، والمسألة الثانية التزام لبنان بنزع سلاح حزب الله. إن مراقبة دقيقة لكل المواقف اللبنانية، من موقف رئيس الجمهورية إلى موقف رئيس المجلس النيابي إلى موقف حزب الله إلى الاتصالات التي جرت مع ماكرون لكي تكون فرنسا جزءا من القوة الموجودة في جنوب لبنان، حتى زيارة تركيا، كانت كلها خروج عن اتفاق الإطار. وبالتالي لنقولها بصراحة، لبنان لا يقوم بما عليه أن يقوم به، لا يقوم بما عليه أن يقوم به. يعني لا يبدو أنه لبنان يعني جدي في مسألة تعامل مع سلاح حزب الله، يريدون أن يعودوا بالمسألة إلى الخلف، وكأن هذا السلاح لبناني، وأن هذا بحاجة إلى نقاش داخلي وإلى آخره، وهذا طبعا لا ينسجم مع الاتفاق الإطار وليس هو تطبيق الاتفاق الإطار. وبالتالي إسرائيل تذهب للمضي في كل ذلك. تسأليني عن جولة روما، أقول لك جولة روما هي جولة ستكون إذا عقدت هي جولة فاشلة لن تؤدي إلى أي شيء. لا تستطيع جولة روما ترميم كل هذا المسار الذي ابتدأ من عشاء السفارة الأمريكية، وصولا إلى مواقف الرئيس بري، وصولا إلى التواصل مع ماكرون وزيارة تركيا. يعني بمعنى آخر، لن يكون هناك جولة ناجحة في روما، هذا إذا عقدت. يعني ربما هناك شكوك يعني تعقد.
0: لما تشكك بانعقاد الجولة جنرال؟
3: لأنه أول شيء لا قيمة لهذه الجولة، لن تؤدي هذه الجولة إلى أي شيء. يعني إذا كان الخلاف هو خلاف على الأساس التطبيق، فماذا يستطيع أن يفعل الوفد العسكري؟ هل يرمم الوفد العسكري مواقف سياسية تتناقض مع الاتفاق الإطار؟ يعني دعينا نرى الموضوع.
0: إذن باختصار، تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية ما وصلت إليه هذه المفاوضات أو مسار الاتفاق الإطار؟
3: في الدرجة الأولى بدأ رئيس، يعني الرئيس الجمهورية تكلم عن الرئيس بري بإيجابية أمام ترامب، وأوحى بأنه الرئيس بري يقف إلى جانب الاتفاق الإطار. طب ماذا حصل عندما أتى الرئيس إلى لبنان؟ تمسك الرئيس بري بمواقفه، تجاهل مسألة نزع سلاح حزب الله، ثم بدأ وكأن رئيس الجمهورية انتقل إلى موقع بري وليس العكس. يعني
0: العميد خالد حميدي، شكرا جزيلا لك.
1: منذ الانخراط بحرب إسناد إيران في 2 آذار الماضي، بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي حتى 2 آب 4333 شهيدا و12250 جريحا بحسب وزارة الصحة. وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قالت: نعلم أن الطريق ليس سهلا، لكن روما 2 تشكل فرصة مهمة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية هو المطلب اللبناني الأول. وأضافت أن كلفة إعادة الإعمار تقدر ب9 مليارات و200 مليون دولار.
0: في المواقف أيضا، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أن ملف نزع سلاح حزب الله بات أقرب كثيرا إلى الحل، لافتا إلى أن الحزب في موقع ضعف كبير.
4: صار لنا 40 سنة عم نعيش أوضاع غير طبيعية استثنائية في المنطقة. ما بدأ يجري منذ أشهر قليلة، لا بل منذ سنوات قليلة، هو أنه كل دول المنطقة بالإضافة إلى الكثير من دول العالم حتى دول أوروبا بدأت تضيق ذرعا من هذا الوضع الاستثنائي في المنطقة العربية، وبالتالي تمخضت كل هذا القلق عن حرب التي نراها في الوقت الحاضر في المنطقة. أنا لا أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي كما بدأت، وبالتالي يعني الأزمة تتعقد أكثر وأكثر، بس أنا لا أعتقد أن هذه الحرب أو هذه الأزمة أو مجموعة الحروب التي نراها ممكن أن تنتهي إلى لا شيء، ستنتهي إلى تغيير في وضع المنطقة.
1: النائب حسن فضل الله رأى أن مواجهة ما يقوم به العدو من إبادة كل ما له صلة بالحياة المدنية يجب أن تتحول إلى قضية كل اللبنانيين بمعزل عن التباينات السياسية، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه من اتفاق إطار إنما هو هدية لنتنياهو والدبلوماسية الأمريكية ولا تطبيق له على الأرض.
5: إننا نعمل في الليل والنهار لتوفير الإمكانات المطلوبة من أجل التخفيف عن أهلنا الذين تضرروا من هذه الحرب. عندما تقع مشكلة على الناس فإن الدولة هي معنية، ونحن نعمل على خطين في هذا المجال، على مستوى مؤسسات الدولة، ونعمل سوية نحن وحركة أمل على مستوى مؤسسات الدولة كي تتحمل المسؤوليات الكاملة في التخفيف عن الناس، وأيضا على خط آخر هو خط حزب الله.
0: البطريرك بشارة بطرس الراعي دعا إلى تعزيز هيبة الدولة عبر مؤسسات قوية وجيش موحد وقادر، مؤكدا أن الاستقرار الوطني يتطلب قرارا واضحا ودعم المؤسسة العسكرية كضمانة للبنان. ورأى الراعي أن السلام يجب أن يكون قرارا وطنيا جامعا يحمي لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن السلطة الحالية تتعامل مع الجنوب وناسه بخلفية سياسات عقابية، لكن لعبة الانتقام لا تفيد، كما أن طبيعة التوازنات دونها حرائق الشرق الأوسط.
1: في الذكرى 6 لتفجير مرفأ بيروت التي تحل غدا، تكشف مصادر قضائية مطلعة لنداء الوطن أن القضية تتجه قبل نهاية العام الجاري إذا لم تطرأ تطورات استثنائية إلى دخول مرحلة المحاكمة أمام المجلس العدلي. المطران يسعودي وبعد 6 سنوات على تفجير مرفأ بيروت لفت إلى أن البحر ما زال هائجا، سائلا أين الحقيقة وكيف يمكن لدولة أن تطلب من شعبها الثقة وهي عاجزة عن قول الحقيقة أو غير راغبة في ذلك.
0: يخطف الملف القضائي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي الضوء في الفترة الراهنة، وذلك بعد توقيفه ونقله إلى سجن رومي. وقد أبلغ طبيبه الخاص ألكساندر خوري القضاء أن حالته الصحية تدهورت بعد إضرابه عن الطعام وامتناعه عن تناول أدويته، محذرا من ارتفاع خطير في ضغط الدم وانخفاض نسبة الأكسجين في دمه، وطالب بنقله إلى مركز بحنس حفاظا على حياته، معتبرا أن بقاءه في وضعه الحالي قد يعرضه لخطر صحي كبير. إلا أن مدعي عام التمييز قد أكد في حديث للشرق الأوسط أن وضع رياض سليمي لا يستدعي بقاءه في المستشفى.
1: في تعلبية بقعاً قتل شاب من آل الترشيشي بعدما أطلق شاب من آل فواز النار عليه على خلفية خلاف شخصي، فقام أهل القتيل بطرد عائلة القاتل من المنطقة. واحتجاجاً أقدمت ليلاً مجموعات على قطع طريق الجي بالإطارات المشتعلة، فعمد الجيش إلى إعادة فتحها.
0: في سلسلة مواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد

0: مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في الغضون بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في اتصالين مع نظيره السعودي وقائد الجيش الباكستاني مستجدات الجهود الدبلوماسية، في حين قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان: علينا السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. وإثر إلغاء الضربة الأمريكية لإيران واحتمال التوصل إلى اتفاق معها، هبطت أسعار النفط بأكثر من 6%. تزامناً أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقل أبلغ عن سماع دوي انفجار على مقربة منها، مؤكداً أن أفراد طاقمها بأمان.
0: فعلت وزارة الصحة المصرية خطة الطوارئ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة السويس بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، واستنفرت المستشفيات والفرق الطبية على الرغم من عدم التبليغ عن وقوع إصابات. إلى كوبا، حيث أعلنت السلطات انهيار الشبكة الكهربائية الوطنية بالكامل مساء أمس.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص،

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: تصريح ترامب الأخير بشكل

0: تصريح ترامب الأخير بشأن إيران مثل كيف في التصريحات بيتسم بأسلوب الضغط الأقصى مع إبقاء نافذة للتفاوض، وآخر ما قالوا إما فتح كامل وشامل لمضيق هرمز وإزالة التهديد النووي أو عودة الحرب، كما وأضاف أن إسرائيل إلى جانب بهالالتزام وبهالموقف أيضا غمز من القناة الإسرائيلية اللي عم تسعى لعودة الحرب واللي متوجسة من أي صفقة إيرانية أمريكية على حسابها. هل فتح باب التفاوض الأخير من قبل الرئيس الأمريكي مرتبط بقرب الانتخابات النصفية الأمريكية أو من دواعي تموين السفن بالذخيرة أو استجابة لمطالب الحلفاء بالمنطقة؟ يمكن الثلاثة سوا. واضح أن المملكة العربية السعودية فاتت على خفض التصعيد عبر الاتصال المباشر بين ولي العهد والرئيس الأمريكي، واللي سبق تصريح ترامب بوقت قليل. المملكة العربية السعودية طبعا قلقة من التصعيد اللي بيوضعها هي ودول الخليج بالخط الأول. الرد الإيراني عم بيستهدف منشآتها، خاصة بالفترة الأخيرة تم تحريك الورقة الحوثية والتهديد بإغلاق باب المندب هو طريق البديل الوحيد عن مضيق هرمز بالنسبة للنفط السعودي، ولكن المملكة منا مسالمة تماما. وشفنا بالفترة الأخيرة بالأسبوع الأخير تحديدا عمليات مشتركة بين الجيش السعودي والقوات الأمريكية على الأراضي العراقية. باختصار منطقة عم تشتري الوقت، الكل عم بيختبر خطوط حمر خصومه بما فيهم إيران وإسرائيل. ترامب أثبت أنه قادر ينتقل من التهديد للتنفيذ ببوست واحد. المعضلة بالنسبة له أنه كلفة الحرب قد تكون أقل من كلفة التسوية أو أي تسوية.
1: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: من تلال علي الطاهر إلى روما سباق بين الميدان ومسار التسوية، لبنان يطالب بالاستقرار وإسرائيل ترفع سقف الشروط. بعد توسيع الوفد اللبناني جولة المفاوضات السابعة تنطلق في روما غدا وتمتد لثلاثة أيام وسط تضاؤل الآمال بإحداث خرق. الجيش الإسرائيلي يواصل التفجير والتدمير ويشتبك مع حزب الله قرب علي الطاهر. رياض سلامي يضرب عن الطعام وتناول الدواء وطبيبه يطالب بإعادته إلى مركز بحنس. بعد إلغاء الضربة لإيران، ترامب نبدأ مساء اليوم التحدث مع الإيرانيين كاشفا عن اتفاق بشأن هرمز وآخر على الطريق حول النووي. زلزال يهز مصر ولا يوقع إصابات، بالإضافة إلى الأحوال الجوية. وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر، وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين عصوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

الشخير هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: أخبار من اليونيفيل. في 8/20/2023 شكل بدء تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق نقطة تحول بعدما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين في جنوب لبنان. وطوال الأشهر التي تلت دعت اليونيفيل مراراً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في محاولة لمنع المزيد من التصعيد، إلا أن الوضع تصاعد لاحقاً إلى نزاعين مدمرين خلفا دماراً واسع النطاق ونزوحاً ومعاناة على جانبي الخط الأزرق. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك عن رؤيته للخسائر البشرية الفادحة التي خلفها النزاع ولسبل المضي قدماً.
1: Well, first I think our thoughts need to go to the victims of this situation.
2: أعتقد أنه ينبغي أن نتذكر ضحايا هذا النزاع، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يكن لهم أي دور في النزاع. ومرة أخرى شهدنا على جانبي النزاع حالات نزوح واسعة النطاق وفقدانا للممتلكات وخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف كان ينبغي تجنبه لكن لم يحصل ذلك. ما نراه الآن في لبنان على وجه الخصوص هو حجم كبير من الدمار والهدم والنزوح، كما أن شعور المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل بالأمن قد تراجع إلى حد كبير، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. ينبغي لكل من لبنان وإسرائيل أن ينعم بالأمن والازدهار، لكن ما شهدناه للأسف خلال العامين والنصف الماضيين هو جر لبنان إلى نزاع وجر لبنان وإسرائيل إلى نزاع لا علاقة تذكر لهما به، سواء في تشرين الأول 2023 أو في آذار 2026. فقد بدأت الأعمال العدائية لأسباب لا علاقة لها بالوضع في لبنان أو إسرائيل، وأعتقد أن ذلك أمر مؤسف للغاية. أما الآن كيف نخرج من هذا النزاع؟ هناك مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا هو المسار الذي ينبغي اتباعه. وأرى أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي القضايا الصحيحة، وهي مرة أخرى شبيهة إلى حد كبير بتلك التي يسلط القرار 1701 الضوء عليها. ومع ذلك ينبغي ألا نغفل البعد السياسي للنزاع، سواء على الصعيد الداخلي في لبنان أو فيما بين لبنان وإسرائيل. فإيجاد حل للوضع الراهن ليس مسألة تقع على عاتق العسكريين وحدهم، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأعتقد أن من المهم جدا التأكيد على هذه النقطة.
1: I think this is very important to highlight.
0: بعد نحو 3 سنوات على بدء تبادل إطلاق النار، لا تزال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق تعيش مع تداعيات النزاعات المتكررة. وفي حين لا تزال المفاوضات السياسية جارية، فإن إعادة بناء حياة الناس واستعادة الأمن سيتطلبان الوقت والموارد والتزاماً سياسياً مستداماً. ويقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.
2: أعتقد أن التاريخ قد أثبت لنا أنه سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم لابد من إيجاد حل سياسي للنزاعات، وأدرك أن القوة أو الإكراه قد يستخدمان لترسيخ سلطة أولئك الذين لديهم الشرعية لاستخدام القوة، لكن هذا لن يؤدي إلى حل المشكلة، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. لذلك أعتقد أن الأطراف بمساعدة وسيط وبمساعدة الدول الصديقة ستحتاج إلى النظر في هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بانسحاب الأطراف من المواجهة، بل يتعلق أيضا بالسماح بعودة السكان في ظل أمن كامل وإعادة الأعمار، وهذا سيتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت في ظل توافر أمن كامل حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل، ولكن بالأخص سكان جنوب لبنان، من إعادة بناء حياتهم بسلام، مع الأمل في أن لا يتم تدمير ما يبنونه مرة أخرى في المستقبل.
1: The hope that what they are building is not going to be destroyed again in the future.
0: بعد سنوات من النزاع يتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان جنوب لبنان أن ينعم مجدداً بالحياة الطبيعية والأمن والسلام التي شهدها لسنوات عديدة بعد عام 2006. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا المستقبل لا يزال ممكناً.
1: Of course. Of course, I'm convinced of that. I'm optimistic, and I
2: بالطبع بالطبع أنا مقتنع بذلك. أنا متفائل وأؤمن بإمكانيتي إيجاد حلول للنزاعات، ولهذا السبب أعمل في مجال حفظ السلام. لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من العديد من الأطراف، إذ إن الأمر لا يتعلق بحزب الله وحده، ولا بإسرائيل وحدها، ولا بحكومة لبنان وحدها. فهذان الطرفان يحتاجان إلى دعم الآخرين وإلى انخراطهم وإلى إرادتهم السياسية. لكن الأهم من ذلك أعتقد أن من المهم إدراك أن هذا الأمر سيستغرق وقتاً، فإعادة إعمار جنوب لبنان نظراً إلى حجم الدمار ستتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت. وهذا لا يتعلق فقط بمسألة إعادة الإعمار، فنحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تنسحب فيها القوات الإسرائيلية أو التي ستنسحب فيها في وقت قريب جداً، بما يسمح ببدء إعادة الإعمار. وأعتقد للأسف أن أمامنا بعض الوقت قبل أن نرى الدولة اللبنانية تستعيد سلطتها وسيادتها في كامل أنحاء جنوب لبنان. وعندما أقول السيادة فأنا لا أقصد فقط فيما يتعلق بإسرائيل، بل أيضاً فيما يتعلق بالجهات التي تتحدى سلطة الدولة في امتلاك الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدام القوة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: كنا متأمل.
1: لا كنا بتصير
2: أنا لبنان طلقة فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.90 دار جنرال 3 لتر ب $2.90.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولوس أبو زيد، ألان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.

صباح الخير. عناوين النشرة: من علي الطاهر إلى روما، لبنان يبحث عن تثبيت الهدوء وإسرائيل تتمسك بشروطها. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها السابعة، وفد موسع إلى روما وأمال محدودة بإحداث خرق تحت سقف التصعيد جنوبا. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته، واشتباك جديد مع حزب الله قرب علي الطاهر. سلامي في مواجهة جديدة مع القضاء، إضراب عن الطعام والدواء، وطبيبه يحذر من تدهور وضعه الصحي. من تجميد الضربة إلى فتح باب الحوار، ترامب يعلن بدء محادثات مع طهران، وملفات النووي وهرمز على الطاولة. هزة أرضية تضرب مصر، والزلزال يمر من دون أضرار أو إصابات.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. من الجنوب اللبناني إلى طاولة الصراع الإقليمي، يبدو أن المنطقة تقف أمام مرحلة جديدة من اختبار النفوذ والخيارات. فلبنان الذي يفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور جيشه جنوبا، يجد نفسه في قلب مشهد يتجاوز حدوده مع استمرار توتر بين إيران والولايات المتحدة. في الميدان خروقات متواصلة وغارات واشتباكات وتفجير ترسم واقعا هشا على الحدود، فيما تبقى الترتيبات الأمنية معلقة على حسابات سياسية أكبر، وتضغط إسرائيل في الميدان متذرعة بسلاح حزب الله وبنيته العسكرية لتثبيت شروطها قبل أي تسوية نهائية. أما لبنان فيؤكد أن الأولوية هي لوقف التصعيد وانسحاب الضغوط العسكرية وتمكين الدولة والجيش من القيام بدورهما. ولكن خلف المشهد اللبناني تتحرك ملفات المنطقة على إيقاع العلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران، فأي انفراج أو تصعيد بين الطرفين قد ينعكس مباشرة على ساحات النفوذ من الخليج إلى سوريا ولبنان. وفي ظل غياب اتفاق إقليمي واضح حتى الساعة، تبقى التسويات الجزئية عرضة للاهتزاز، وتبقى الجبهات مفتوحة على احتمالات متعددة. وبين رسائل الميدان وحسابات السياسة، يقف لبنان أمام مرحلة دقيقة تحدد شكل المرحلة المقبلة. فهل تنجح الاتصالات في تثبيت الهدوء، أم أن صراع الإقليم سيعيد رسم المشهد من جديد؟ وإلى التفاصيل مع ألان.
4: إذن تبدأ في روما غدا الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ويترأس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، بالإضافة إلى سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض، والوفد العسكري الذي يضم 6 ضباط، وقد أضيف إليه خبراء قانونيون واقتصاديون معنيون بملفات الحدود وإعادة الإعمار، بينهم مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حراتي والمحامي أنطوان صفير والخبير في ملف الحدود البحرية نجيب مسيحي وضابط في الجيش من آل الخازن.
3: وسيركز لبنان في المحادثات التي تستمر حتى 6 من الجاري على تثبيت وقف إطلاق النار، فيما تدفع الولايات المتحدة نحو استكمال تفاوض للوصول إلى ترتيبات أمنية تضمن الاستقرار على جانبي الحدود. ويتوقع بحث توسيع انتشار الجيش اللبناني جنوبا عبر تحديد منطقة تجريبية جديدة شرط توافر استقرار ميداني يسمح بتنفيذ هذه الخطوة.
4: في المقابل من المتوقع أن يركز الجانب الإسرائيلي على ما يعتبره خروقات من حزب الله، مع تأكيد أن الحزب لا زال يشكل تهديدا أمنيا، كما ستتناول المفاوضات الهواجس الإسرائيلية بشأن سلاح الحزب وبنيته العسكرية وإمكانية إعادة بناء قدراته، ما يزيد من حساسية النقاش الأمني.
3: وفي إطار تشكيل اللجنة العسكرية، يكشف مصدر متابع للشرق الأوسط عن مقترح يقضي بتكليف ضابط إيطالي برئاستها لمراقبة انتشار الجيش اللبناني ومنع دخول مسلحي حزب الله إلى المناطق النموذجية، مع مطالبة لبنان بضم بنت جبيل أو الخيام إليها. وسيطرح الوفد اللبناني ملف الدمار الإسرائيلي جنوبي الليطاني، مطالبا واشنطن بالضغط لوقف العمليات العسكرية، معتبرا استمرار التصعيد عائقا أمام المفاوضات. وتصر إسرائيل وفق المصدر على إخلاء منشآت حزب الله العسكرية في تلال علي الطاهر وتسليمها للجيش اللبناني، وإلا ستتدخل عسكريا. كما أشير إلى أن مسيرة للحزب استهدفت آلية إسرائيلية كانت تحمل جهاز تصوير لمواقعه، ما أدى إلى ردود إسرائيلية في المنطقة.
4: مصدر دبلوماسي يقول للجمهورية إن جولة روما ستكون اختبارا للنيات أكثر منها محطة لإعلان تسوية نهائية، ونجاح الجولة لا يقاس فقط بما سيصدر عنها من بيانات أو تفاهمات، وإنما بمدى قدرتها على تثبيت وقف النار. وقالت أوساط سياسية إن المؤشرات توحي بأن جولة التفاوض السابعة لن تؤدي إلى إحداث اختراقات حقيقية إلا إذا ضغطت واشنطن جديا على إسرائيل لتوسيع المناطق التجريبية في اتجاه بلدات محتلة.
3: وقد أبدت مصادر رسمية عبر نداء الوطن تخوفها من تحضير الجيش الإسرائيلي لعملية برية في محيط تلة علي الطاهر، مع تركيزه على الأنفاق المتبقية تحت الأرض في المنطقة. في غضون ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ديمتري جيندلمان إن التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مشروط باتخاذ خطوات فعلية لنزع سلاح حزب الله. وسط هذه الأجواء، نقل زوار بعبدة عن الرئيس جوزيف عون أنه قد طرح في خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد ولاية قوات اليونيفيل لثلاث سنوات حتى نهاية العام 2029، وذلك لمواكبة انتشار الجيش اللبناني ومساعدته بتنفيذ مهامه. هل تراجعت فرص نجاح المفاوضات المباشرة؟ نسأل وزير الزراعة نزار هاني. معالي الوزير، صباح الخير.
5: صباح النور.
3: مع انطلاق مفاوضات روما غدا، هل ستنجح هذه الجولة في ضوء التصعيد الإسرائيلي والتوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، أم تراجعت فرص إحداث خرق؟
5: يعني وفدنا المفاوض الأهداف واضحة شو هي، للأسف على الأرض لم تترجم بعد. يعني نحن المطالب الأساسية والتفاوض الأساسي اللي عم بيصير عليه هي وقف كل الأعمال العدائية، وقف الدمار، وقف التفجيرات الكبيرة اللي عم بتصير، وانسحاب الإسرائيلي إلى خارج الحدود اللبنانية. للأسف يعني عم نعمل مفاوضات، ولكن النتائج على الأرض مش عم بتكون قدر الأمال لفخامة الرئيس وللوفد المفاوض وللحكومة اللبنانية. نتأمل وكلنا وراء الوفد المفاوض أنه نبلش نعمل تحقيق لهالوعود وكل هالنقاشات اللي عم بتصير من خلال التفاوض، لنشوف نتائج ملموسة أكتر على الأرض.
3: معالي الوزير، يقول العميد خالد حميدي معنا منذ قليل إن الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني قد تراجع بسبب ما أعلنه رئيس الجمهورية في عشاء السفارة في واشنطن حول ضرورة حوار داخلي للبت بملف حزب الله وليس بالقوة أو من خلال الجيش. هل هذا الكلام صحيح؟ هل تراجع يعني الاهتمام الأمريكي؟
5: ما في تراجع، يعني بالعكس نحن عم نعتبر هيدي فرصة ذهبية للبنان، فيها الاهتمام الكبير الأمريكي والاهتمام الإقليمي. نعم. أنه هيدي المسألة نعمل فيها تقدم وإن شاء الله تحل. فما في تراجع بهذا الموضوع، وفخامة الرئيس لما يحكي هيك هذا كلام واقعي، لأنه نحن عم نعمل تفاوض مع الإسرائيلي، ولكن بالداخل اللبناني كمان في تفاوض وفي نقاش، وإن شاء الله على الجبهتين نقدر نعمل تقدم ملموس لحل هذه المعضلة القديمة.
3: الحرب الإيرانية الأمريكية كانت على وشك أن تتجدد لولا أن علقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة. لو عاد الصراع العسكري بين الجانبين، هل تخشون انخراط حزب الله مجددا في هذا الصراع أم سيبقى على الحياد؟
5: يعني هيدي منكون نحن عم نكرر الأخطاء السابقة، يعني الإسناد وتدخل في هذا الصراع الإقليمي شفنا شو أدى إلى لبنان، وأي تدخل جديد من قبل حزب الله يؤدي إلى مزيد من القتل والدمار والاستنزاف إلى لبنان. فكل الجهد اللي عم ينعمل اللي هو نفصل نحن لبنان عن ما يجري في المنطقة، هي بالعمل مش شغلة سهلة نعمل هالفصل، ولكن يجب أن يكون لبنان بعيدا عن هذا الصراع الإقليمي، ويجب أن تتوقف كل الأعمال العدائية في لبنان أولا من الجانب الإسرائيلي وثانيا من جانب حزب الله ومن الجانب اللبناني.
3: ولكن حزب الله حتى الساعة يرفض فصل لبنان عن الصراع الإقليمي، هو لا يزال متوسكا بالاتفاق الإيراني الأمريكي على رغم انهياره.
5: يعني ربما يعتبر حزب الله أنه بلكي هذه ورقة تستطيع أن تفيد لبنان، ولكن التجربة في كل هذه السنوات الماضية الارتباط في الخارج لم يجلب إلى لبنان إلا الدمار والضرر الكبير.
3: هل لديكم معلومات عن تواصل مع حزب الله عبر قنوات معينة، ربما عبر الرئيس بري، لتسليم مواقع في علي الطاهر ومغادرة الأنفاق تجنبا لأي عملية إسرائيلية ضخمة؟
5: يعني التواصل مستمر، وخاصة من خلال الرئيس بري، وشفنا زيارة الرئيس بري إلى فخامة الرئيس الأسبوع الماضي، والاتصالات موجودة ومفتوحة. كل لبنان يريد أهداف واحدة، هي وقف كل هذه الأعمال الاعتدائية، وقف كل هذا الدمار الذي يتعرض له الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خارج الأراضي اللبنانية.
3: على أمل أن تنجح كل الاتصالات والوساطات. معالي الوزير نزار هاني، شكرا جزيلا لك.
4: الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حمادي شكك بانعقاد جولة المفاوضات السابعة في روما غدا، مشيرا إلى تراجع الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني بعد المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية في عشاء السفارة اللبنانية في واشنطن، والتي أكدت أن نزع سلاح حزب الله يحتاج إلى توافق داخلي. حمادي تحدث إلى صوت كل لبنان.
6: منذ عودة رئيس جوزيف عون من واشنطن لا يبدو أن الأمور تمشي قدما برغم كل الدفع الذي أعطي لهذه الزيارة. بدت هذه الزيارة وما تلاها طبعا من مواقف كأنها أوقفت تطبيق الاتفاق الإطار بشكل نهائي. أعتقد أنه كل المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وحزب الله بعد عودة الرئيس أشرت للأمريكيين أن الدولة اللبنانية لا تريد نزع سلاح. دخلنا في مرحلة التهميش الأمريكي موضوع الاتفاق الإطار وترك العدو الإسرائيلي يقوم بما يقوم به. إذن اتفاق وقف إطلاق النار غير ساري المفعول، اتفاق الإطار والمناطق التجريبية لا يسير قدما. أنا أعتقد أنه يعني هناك تخلي أمريكي عن تطبيق اتفاق الإطار بعد كل المواقف التي صدرت من موقف الذي قاله رئيس الجمهورية في عشاء السفارة الأمريكية، والذي أعاد كل شيء إلى الوراء عندما قال الرئيس أنه لنزع سلاح حزب الله يجب نزع الأسباب، وبالتالي يجب أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي، وكأنه هناك ليس هناك اتفاق إطار. ترامب لديه موقف واضح، هو لم يتخلى عن تطبيق اتفاق الإطار، إن مراقبة دقيقة لكل المواقف اللبنانية من موقف رئيس الجمهورية إلى موقف رئيس المجلس النيابي إلى موقف حزب الله إلى الاتصالات التي جرت مع ماكرون لكي تكون فرنسا جزءا من القوة الموجودة في جنوب لبنان، حتى الزيارة التركية كانت كلها خروج عن اتفاق الإطار. وبالتالي لنقولها بصراحة، لبنان لا يقوم بما عليه أن يقوم به. لا يبدو أن لبنان جدي في مسألة تعامل مع سلاح حزب الله، وبالتالي إسرائيل تذهب للمضي في كل ذلك. تسأليني عن جولة روما، أقول لك جولة روما هي جولة ستكون إذا انعقدت هي جولة فاشلة لن تؤدي إلى أي شيء.
3: لما تشكك بانعقاد الجولة جنرال؟
6: لأنه أول شيء لا قيمة لهذه الجولة، يعني إذا كان الخلاف هو خلاف على الأساس التطبيق، فماذا يستطيع أن يفعل الوفد العسكري؟ هل يرمم الوفد العسكري مواقف سياسية تتناقض مع الاتفاق الإطار؟
3: تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية ما وصلت إليه هذه المفاوضات؟
6: الرئيس الجمهورية تكلم عن الرئيس بري بإيجابية أمام ترامب وأوحى بأنه الرئيس بري يقف إلى جانب الاتفاق الإطار. طب ماذا حصل عندما أتى الرئيس إلى لبنان؟ تمسك الرئيس بري بمواقفه، تجاهل مسألة قضاء سلاح حزب الله، ثم بدأ وكأن رئيس الجمهورية انتقل إلى موقع بري وليس العكس.
4: نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة على 3 دفعات في منطقتي مشاع المنصوري ونفق وادي حسن في مجد الزون قضاء سور، كما نفذت سلسلة تفجيرات واسعة طالت عددا من البلدات الجنوبية. حسين معنا.
7: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة 1 فجرا غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر. كذلك نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات خلال ساعات الليل وأمس، وكان عنفها ليلا تفجيرين ضخمين في مشاع المنصور وأطراف مجد الزون ترددت أصداؤهما على مساحة واسعة من الجنوب. التفجيرات طالت أيضا بلدات حداثة وكفر تبنيت وطلوسة والطيبي، كما عمد العدو الإسرائيلي أمس على إحراق المنازل في حداثة، كذلك أحرق حسينية نساء في البلدة، إضافة إلى إحراق المنازل في بلدات مجد الزون والقنطرة ومشاع المنصوري وكروم الزيتون في بلدة يارون الحدودية، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة علي الطاهر ووادي الحجير وتلة إرمد في شمع، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي سلوكي وطلوسة ومركبة والخيام. وألقت أمس المحلقات الإسرائيلية قنابل متفجرة لمرات عدة فوق تلة علي الطاهر وقنابل صوتية فوق المنصوري. إلى ذلك وفي بلدة كفرة قضاء بنت جبيل أصيب أمس 5 عسكريين من الجيش اللبناني بجروح طفيفة أثناء مواكبة آلية الجيش للأهالي بالقرب من مفرق سربين. وقال الجيش اللبناني في بيان أولي أن الإصابات جراء استهداف إسرائيلي، ثم ألحق بيانه الأولي ببيان ثاني أشار فيه إلى أنه وبعد الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه، وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. من جهة ثانية يسجل صباح اليوم تحليق لطيران المسير على مستوى منخفض فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي تطور ميداني لافت، جاء الاشتباك بين قوة إسرائيلية وعناصر من حزب الله في محيط علي الطاهر، وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة في خلال اشتباك من مسافة قريبة أثناء عملية عسكرية جنوبي لبنان. وقد ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على الأحراج وعلى ما يعتبره منافذ للأنفاق المحاصر داخلها مقاتلون من حزب الله والحرس الثوري. الجيش الإسرائيلي قال من جهة ثانية إن إصابة 5 عسكريين لبنانيين بجروح طفيفة جاء بسبب انفجار عبوة تعود إلى حزب الله وليست ناتجة عن قواته.
4: ومنذ الانخراط بحرب إسناد إيران في 2 آذار الماضي، بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي حتى 2 آب 4333 شهيدا و 12250 جريحا بحسب وزارة الصحة. وفي المواقف، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: نعلم أن الطريق ليس سهلا، لكن روما 2 تشكل فرصة مهمة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية هو المطلب اللبناني الأول. وأضافت أن كلفة إعادة الإعمار تقدر ب9 مليارات و200 مليون دولار.
3: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية أكد أن ملف نزع سلاح حزب الله بات أقرب كثيرا إلى الحل، لافتا إلى أن الحزب في موقع ضعف كبير. ولفت جعجع إلى أن ما يجري ليس حربا أهلية، بل دولة تقوم بواجباتها، مشددا على أنه لا استقرار سياسيا ولا أمان اجتماعيا من دون فرض سلطة الدولة اللبنانية.
8: صار لنا 40 سنة عم نعيش أوضاع غير طبيعية استثنائية في المنطقة. ما بدأ يجري منذ أشهر قليلة، لا بل منذ سنوات قليلة، هو أنه كل دول المنطقة بالإضافة إلى الكثير من دول العالم حتى دول أوروبا بدأت تضيق ذرعا من هذا الوضع الاستثنائي في المنطقة العربية، وبالتالي تمخضت كل هذا القلق عن حرب التي نراها في الوقت الحاضر في المنطقة. أنا لا أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي كما بدأت، وبالتالي يعني الأزمة تتعقد أكثر وأكثر، بس أنا لا أعتقد أن هذه الحرب أو هذه الأزمة أو مجموعة الحروب التي نراها ممكن أن تنتهي إلى لا شيء، ستنتهي إلى تغيير في وضع المنطقة.
3: النائب حسن فضل الله رأى أن مواجهة ما يقوم به العدو من إبادة كل ما له صلة بالحياة المدنية يجب أن تتحول إلى قضية كل اللبنانيين بمعزل عن التباينات السياسية، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه من اتفاق إطار إنما هو هدية لنتنياهو والدبلوماسية الأمريكية ولا تطبيق له على الأرض.
9: إننا نعمل في الليل والنهار لتوفير الإمكانات المطلوبة من أجل التخفيف عن أهلنا الذين تضرروا من هذه الحرب. عندما تقع مشكلة على الناس فإن الدولة هي معنية، ونحن نعمل على خطين في هذا المجال، على مستوى مؤسسات الدولة ونعمل سوية نحن وحركة أمل، على مستوى مؤسسات الدولة كي تتحمل المسؤوليات الكاملة في التخفيف عن الناس، وأيضا على خط آخر هو خط حزب الله.
4: في ذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت التي تحل غدا، تكشف مصادر قضائية مطلعة لنداء الوطن أن القضية تتجه قبل نهاية العام الجاري إذا لم تطرأ تطورات استثنائية إلى دخول مرحلة المحاكمة أمام المجلس العدلي. المطران اليسعودي وبعد 6 سنوات على تفجير مرفأ بيروت لفت إلى أن البحر ما زال هائجا، سائلا عن أين الحقيقة وكيف يمكن لدولة أن تطلب من شعبها الثقة وهي عاجزة عن قول الحقيقة أو غير راغبة في ذلك.
3: قضائيا أيضا يخطف ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي الضوء في الفترة الراهنة، وذلك بعد توقيفه ونقله إلى سجن رومي، وقد أبلغ طبيبه الخاص ألكسندر خوري القضاء أن حالته الصحية تدهورت بعد إضرابه عن الطعام وامتناعه عن تناول أدويته، محذرا من ارتفاع خطير

0: عليه على خلفية خلاف شخصي، فقام أهل القتيل بطرد عائلة القاتل من المنطقة، واحتجاجا أقدمت ليلا مجموعات على قطع طريق الجي بالإطارات المشتعلة، فعمد الجيش إلى إعادة فتحها.
1: في سلسلة مواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إلغاء الضربة على إيران، كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لكن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا مني إلغاء الضربة. وأضاف ترامب: نتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وسنبدأ مساء اليوم الاثنين، كاشفا عن أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسنرى ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى نزع السلاح النووي من يد الإيرانيين. وزير الحرب الأمريكي بات هيكسيث قال من جهته: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في الغضون بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في اتصالين مع نظيره السعودي وقائد الجيش الباكستاني مستجدات الجهود الدبلوماسية، في حين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: علينا السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. وإثر إلغاء الضربة الأمريكية لإيران واحتمال التوصل إلى اتفاق معها، هبطت أسعار النفط بأكثر من 6%. تزامنا أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار على مقربة منها، مؤكدا أن أفراد طاقمها بأمان.
1: فعلت وزارة الصحة المصرية خطة الطوارئ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة السويس بقوة 5.6 على مقياس ريختر، واستنفرت المستشفيات والفرق الطبية على الرغم من عدم التبليغ عن وقوع إصابات. إلى كوبا، حيث أعلنت السلطات انهيار الشبكة الكهربائية الوطنية بالكامل مساء أمس.
0: وإلى الأحوال الجوية، يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.
1: ختاما، تذكير بالعناوين. من علي الطاهر إلى روما: لبنان يبحث عن تثبيت الهدوء وإسرائيل تتمسك بشروطها. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها السابعة، وفد موسع وأمال محدودة بإحداث اختراق. تحت سقف التصعيد جنوبا، الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته، واشتباك جديد مع حزب الله في محيط علي الطاهر. سلامي في مواجهة جديدة مع القضاء، إضراب عن الطعام والدواء، وطبيبه يحذر من تدهور وضعه الصحي. من تجميد الضربة إلى فتح باب الحوار، ترامب يعلن بدء محادثات مع طهران اليوم، وملفاء النووي وهرمز على الطاولة. هزة أرضية تضرب مصر، والزلزال يمر من دون أضرار أو إصابات.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، ماكروني باريلا

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
4: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
5: رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل: نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا، حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: المؤسس والمدير التنفيذي لرايت فاليو ريل استيت منال الديك ضيفة وجوه البلد: اتكلت على حالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عصوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. وبلشنا أسبوع جديد وشهر جديد وشهر آب، شهر آب لها، يعني عم نقطع بشوبات مش طبيعية. على كل حال بعد في عنا بكرة، وبكرة منرجع على الطقس الصيفي المعتاد. اليوم الاثنين 3 آب 2026، منترافق سوا من هلأ للساعة 10:10، وبرفقني المخرج توني.

ويك اند كان حافل بالتطورات والاخبار، يعني بالعالم كان العالم كله ناطر ضربة على ايران، نام على ضربة ووعي على الغاء الضربة او تعليقها من بعد ما غير الرئيس دونالد ترامب رأيه وقال الاتصالات يلي صارت خلتني انه ارجع فكر بالموضوع، وقال انه دول الشرق الاوسط طلبوا مهلة لاتمام اتفاق ممكن هالاتفاق يرجع يؤدي لاعادة فتح مضيق هرمز. هيدا بالعالم. بلبنان بشو نحنا كنا ملهيين؟ نحنا كان كل اهتمامنا على رياض سلامة. صحيح نحن ناطرين المفاوضات يلي بدها ترجع تبلش بجولة جديدة بكرة بروما، وهالجولة هي السابعة، وناطرين انها تكون محطة أساسية لتقييم اتفاق الإطار، ولكن رغم كل شيء كانوا العالم بلبنان ملهيين بخبر توقيف رياض سلامة و أعلن رياض سلامة الإضراب عن الأكل وقال إذا بدهم يروحوني رح سهلها عليهم.

يعني رياض سليم امبارح شغلنا بالنا وقال بده يضرب عن الأكل، وحكيمه ألكسندر خوري وجه رسالة بصوته للمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، وعم بحذره من الحالة الصحية السيئة لسلامة، وعم يشغلنا بالنا عليه.

يعني رياض سلامة عم بيجرب بيشغل نبيلنا وبيقضرب عن الأكل والشرب ووعد دواء وقال بدهم يروحوني. فيا رياض سلامة قبل ما يروحوك وإذا عن جد حاسس إنه بدهم يروحوك تفضل افضاح كل اللي تورطوا بعملية نهب أموالنا، بركي بتكون عملت لنا خدمة وبنرجع نستعد نستردهم.

0: هيدي الغنية لنفسيته لرياض سلامة يلي بحب يشاركنا بحلقتنا لليوم بيقدر يتصل على 0-4-5-4-5-3-5-2 أو 0-3-0-0-0-9-3-3 وباخد أول رسالة صوتية من عصمت.
1: صباح الخير للنجم النجم الإعلامية المتألقة دائما
0: يا الله يا
1: ندى حبيبة كل المستمعين حبيبة قلبي. أنا بدي بس أقول له لروي جبور شو هالإخراج الإبداع عن جد عن جد يعطيك ألف عافية وصباح الخير لكل المستمعين.
0: شو بعد بهدي روي هلأ رح أبعت له هالفويس يا ست عصمت لروي خليه يتشكرك نهار الأربعاء.

0: شو في بصبحيتنا لليوم التنين 3 آب 2026؟ بصبحيتنا لليوم تحية من عجلتون لمهرجانات بعلبك، رح نحكي عن هالتحية مع إليس فير. إطلاق جوائز مسرح المونو لتكريم المسرح اللبناني مع وليد دكروب. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. وموجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم. ومثل العادة النشرة بعد النشرة.
1: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فريق.

0: علي وما عليك.
1: تحية لابو بخوري ميلور طلع رياض سلامة.
0: ما فيك تسيح عن عيني هيكي أو هيكي.
1: خلينا نروح على موجز الفلك وخلينا نشوف مين أفضل برج لليوم ومين أسوأ برج. أفضل برج لليوم هو برج الجوزاء. اليوم برج الجوزاء ناطرته فرصة له زمان ناطرة على الصعيد المهني، وهالفرصة رح تفتح له باب جديد ورح يلتقي بشخص يساعده ليحقق هدف مهم. عاطفيا في تفاهم وهدوء بعلاقتك يا جوزاء، وما تتردد اليوم انه تحاول تغتنم كل الفرص لانه الحظ واقف لجانبك. أما البرج السيء اليوم فهو برج الحوت. برج الحوت عنده إرباك بإنجاز الأمور، ورح يكون عنده خلافات اليوم نتيجة الضغوط يلي عم بعيشها. أجل قراراتك يا حوت لليوم، ونصيحة الفلك لإلك تحلى بالصبر، ومش كل شي بيتأخر يعني ما رح يجي. بدي أقول هابي بيرثدي اليوم لمواليد اليوم. بدي أقول هابي بيرثدي لزميل الإعلامية عبير بركات، وبدي أتمنى له ميلاد سعيد. أيضا بدي أقول هابي بيرثدي لزميل الإعلامية مارلين وهبي، زميلتنا مستشارة وزير العدل وإعلامية بصحيفة الجمهورية. عقبال المية يا مارلين، وتضلك متألقة بمهنتك وبحياتك.

0: صباح الخير استاذي ندى، كيفك؟ انا ما عم بطلع بس عم تابع اخبارك، عم تابع برامجك وكل شيء. استاذي الله يسعد لي صباحك وصباح المستمعين، وبدي اوجه سلامي للاستاذ محمود احمديه وريم. يا استاذي صوتك بريح النفسيه صدقيني، انا بطلب من المشاهدين يركزوا معي وينسوا كل شيء فيه زعل وفيه حرق أعصاب، يركزوا على برمانجي وياخذوا هالطاقة منك الإيجابية يا رب. رح أختصرها بكلمة بس، وبقول شغلة وبهديك إياها قسماً بمن أحل القسم، احترت في رسمك فسبحان من رسم.
1: هاي شو حلو،
0: الله يسعد صباحك ونهارك سعيد. بتأمل من المستمعين الكرام او من ران او من الاستاذ محمود احمدية يعمل لك هيك شعر حلو هلا، ونبتدي بصباح جميل، وران كمان تطلع هيك بشي قطعة صغيرة لألك، اهداء لألك كمان.
1: شو حلو،

0: لك بونجور يا ست الستات، ان شاء الله بتكون هالجمعه جمعه خير على الجميع بفضاوه البال. انا بشكرك يا مسيو، بس انا ما بتقدم على استاذ محمود بالشعر. انا لساني طلق هيك، يعني بجامل كتير، بحب يعني اللي بحبهم بعطيهم كلام حلو من قلبي، بس بالشعر ماني شاطرة أبدا. على كل حال ميرسي كتير حبيبة قلبي يا ست ندى،
1: ويسعد صباحك يا رين.

0: صباح الخير، معك أقام الأشرفية. مش مطلوب من السلطة تتراجع عن نزع السلاح الميليشيات المسلحة وارتباطنا بإيران اللي هو خارب البلد، ويعطيك ألف عافية.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تبدأ في روما غدا الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ويترأس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، بالإضافة إلى سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حماد معوض، والوفد العسكري الذي يضم 6 ضباط، وقد أضيف إليه خبراء قانونيون واقتصاديون معنيون بملفات الحدود وإعادة الإعمار، بينهم مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حاراتي والمحامي أنطوان صفير والخبير في ملف الحدود البحرية نجيب مسيحي وضابط في الجيش من آل الخزن. أكد وزير الزراعة نزار هاني أن أهداف لبنان من التفاوض واضحة جدا، ولكنها للأسف لم تترجم على أرض الواقع حتى اليوم، موضحا أن الهدف الرئيسي للتفاوض هو وقف الأعمال العدائية ووقف الدمار وانسحاب الإسرائيلي إلى خارج الحدود اللبنانية. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، رأى هاني أن النتائج على الأرض ليست على قدر آمال رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، آملا في أن يتوصل الوفد المفاوض في الجولات المقبلة إلى نتائج ملموسة على الأرض عبر تحقيق الوعود. هاني نفى وجود أي تراجع بالاهتمام الأمريكي بالشأن اللبناني، لا بل على العكس، وأضاف: نحن أمام فرصة ذهبية للبنان الذي يحظى باهتمام أمريكي كبير، وكلام الرئيس عون حول مسألة نزع سلاح حزب الله كلام واقعي. وأكد هاني أن التواصل مع حزب الله مستمر ولم ينقطع، لا سيما عبر الرئيس نبيه بري، والاتصالات معه مفتوحة، لافتا إلى أن كل لبنان يتفق على الرغبة بوقف جميع الانتهاكات والأعمال العدائية الإسرائيلية. وردا على سؤال حول احتمال انخراط حزب الله في حال عودة الصراع الأمريكي الإيراني، تمنى هاني ألا يكرر الحزب الخطأ نفسه، مشددا على أن أي خطوة كهذه ستؤدي إلى المزيد من القتل والدمار والاستنزاف للبنان. رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حمادي أن لبنان دخل في مرحلة التهميش الأمريكي لموضوع اتفاق الإطار وترك الإسرائيلي بالمضي قدما بما يقوم به في الجنوب، مرجحا ألا تؤدي جولة مفاوضات روما في حال انعقادها غدا إلى أي نتيجة. حمادي وفي حديث إلى صوت كل لبنان عزى سبب تراجع الاهتمام الأمريكي بتطبيق اتفاق الإطار إلى مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة، بدءا من خطابه في السفارة اللبنانية في واشنطن، والذي اعتبر فيه أن من أجل نزع سلاح حزب الله يجب نزع الأسباب، مرورا بالاتصالات التي جرت مع الرئيس الفرنسي من أجل أن تكون فرنسا جزءا من القوة الموجودة في جنوب لبنان، حتى زيارة تركيا والتي شكلت جميعها خروجا عن اتفاق الإطار. ولفت حمادي إلى أنه بناء على كل ذلك لا يبدو أن لبنان جدي في مسألة التعامل مع سلاح الحزب، وجولة روما العسكرية لا يمكن أن ترمم المواقف السياسية الخارجية عن سياق اتفاق الإطار. جنوبا ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة بيوت السياد في قضاء سور، كما سجلت رشقات رشاشة فجرا باتجاه وادي حمول قرب النقورة. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر اليوم ارتفاعاً بلغ 24 ألف ليرة على البنزين بنوعيه و 66 ألفاً على صفيحة المازوت، فيما بلغ ارتفاع سعر قارورة الغاز 18 ألف ليرة. وقفة قصيرة ونتابع.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أفادت وكالة فارس بأن إيران أعدمت شخصين بتهمة العمل لصالح إسرائيل. إلى ذلك أظهرت بيانات الشحن عبور ناقلتين محملتين بالنفط السعودي مضيق باب المندب وسط حصار الحوثيين. والخبر الأخير، أعلنت روسيا استهداف 3 سفن في البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت الليلة الماضية 131 مسيرة أوكرانية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
1: المؤسس والمدير التنفيذي لرايت فاليو ريل استيت منال الديك ضيفة وجوه البلد. اتكلت على حالي ونجحت بدون أي دعم من حدا. الفرق بين السمسار والوسيط العقاري من الأرض للسماء، وسوق العقارات بيمرض لكن ما بيموت. وجوه البلد، التنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الشخير، هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لأنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والبقاء هي الحل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 70 سنت، طاووق الكيلو ب 5 دولار و 40 سنت.

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان، وبدي حيي كل يلي انضموا لصبحيتنا هلأ، إذا كانوا على الطريق أو بعضهم عم يعملوا صبحيتهم بالبيت على فنجان قهوة.
1: بونجور بونجور، صباحك الحلو، صباح المحبة، صباح الفرح. خليلنا ياكي، أنا بدي هنيكي على كل البرامج اللي عم بتقدميها، وكل يوم عم بسمعك مثل العادة. خلص أجلت كل مشاريعي، بعملهم يوم الجمعة سابت أحد. بوجه تحية لإلك ولكل الإعلاميين، وخليلنا ياكي.
0: وصباحك حلو يا سليمة. محمود الأحمدية، وينك تأخرت؟
2: بونجور سمعين الكرام، من صوفر عم بحكيكم، هوا أكثر من رائع، وببعث لكم نسمة لهالبرنامج الجميل بداية الأسبوع. والله بدي ضوي فقط على مباراة الحكمي والرياضي الليلي. بتمنى من صميم قلبي أول شيء الكرة السلة اللبنانية أثبتت علو كعبة وقيمتها والتاتش تبعها والبصمة بكل أنحاء العالم، مش بس على صعيد لبناني ولا على صعيد العربي ولا على صعيد الآسيوي، على صعيد العالم، وهذا شيء نفرح له ونكبر فيه. هذا نتيجة هالصراع الجميل ما بين كل النوادي، كلها قوية وكلها عم تلعب مستوى كتير عالي بالدوري اللبناني. لذلك الليلة إن شاء الله بتمنى بصميم قلبنا مثل ما هي رح تكون تتويج للسبع مباريات الليلة، بنعرف من بطل الكاس الليلي، تكون تتويج كمان لكرة السلة اللبنانية، تتبعث رسالة للعالم، هذا هو لبنان الراقي، واللعيبة أخوي كلهم، ما ينسوا شغلي، فريق لبنان بضمهم لكلهم، كلهم الأخوي وأبناء وطن واحد وبحبوا بعض بإذن الله. وبدنا نكون الجمهور، من صميم قلبي بقول الجمهور يكون بالروح الرياضية على مستوى الحدث أيضا، ومثل ما عودنا يكون الشيء الطيب وكل شيء يسيء للرياضة يبعد عنه، لأنه بنهاية الأمر المنتصر الوحيد الليلي هو مستوى الراقي لكرة السلة اللبنانية. يعطيكم ألف عافية، محمود أحمدية.
0: صحيح، الكل ناطر الليلة المباراة تنشوف مين بده يربح. بكل الأحوال إن شاء الله تكون الروح الرياضية مخيمة ومسيطرة على أجواء اللعب الليلي، مثل ما كنا نشوف دايما ضل هالأجواء أجواء رياضية، واللي بيربح من هني. وإلى محطة مع الفن والثقافة بلدية عجلتون، بتحيي مبادرة فنية مميزة السنة، بتحيي انطلاقة مهرجانات بعلبك الدولية بذكرى مرور 70 سنة، من خلال عرض وينا ناي، يلي هالعرض بيمزج بين الموسيقى والغنى، وهو بشكل محطة ثقافية بتاريخ لبنان. هالأمسية بتحمل رسالة وفاء للماضي وإيمان بأنه الفن بيضل هو لغة الأمل قد ما تشتد التحديات. تأحكي عن هالحفل معي من عجلتون إليس فير. صباح الخير إليس.
3: صباح النور.
0: يعطيكم ألف عافية، وخبرنا عن هالتحية يلي عم بتقوم فيها بلدية عجلتون لذكرى 70 لولادة مهرجانات بعلبك الدولية.
3: صحيح، هي الفكرة صراحة اجت من وراء انه بدنا نقدر او نخبر بطريقة معينة انه بعلبك صارت ملك ثقافة للجميع، بطلت بس محصورة ببعلبك، وهي منارة عم بتشع ثقافة وفن لبناني لمختلف دول العالم كله. بقى اجت الفكرة من هيدي اذا بدك الوضع كمان اللي عايشين فيه، يلي هو انه السنة للأسف المهرجانات الدولية كلها ألغيت.
0: صحيح للأسف.
3: فما حبينا نحن انه تمرق هالذكرى او هالمناسبة هيك وما يصير في عن جد احتفال حلو فيها. فتبنينا نحن فكرة انه نحن بدنا نعيد السبعين سنة ولو منعجلتون بس لما تمرق مرور الكرام هالمناسبة. يعني
0: شو رح تعملوا بهالمناسبة؟
3: هلا نحن العصام الفرقة الموسيقية تبعنا ليكورد ريزونانس هو فرقة موسيقية كلاسيكية تأسست بعجلتون وعملنا كونسيرات واحتفالات وحفلات موسيقية بلبنان وبرات لبنان، منهم مثلا افتتاح مهرجان بيت الدين سنة 2022 وغيرها من كتير مهرجانات. يعني بقى حبينا نجسد هالفكرة بنلخص السبعين سنة بعمل. فالعمل رح يكون رح يحتوي موسيقى كلاسيكية، موسيقى من الليالي اللبنانية، في عنا الممثل نوح مقدم رح يكون ياخد شخصية جان كوكتو، جان كوكتو يلي افتتح مهرجان بعلبك سنة 57، ورح يكون عم بيناجي ناي كل الوقت، وين ناي عم بينبش على ناي اللي هي الشخصية يلي بتمثل الجمال وبتمثل الحضارة وبتمثل بعلبك وبتمثل لبنان الثقافي والإرث اللي عنا إياه، وهو بالنسبة له بده يستوحي منا ليكتب العمل الجديد اللي عم بيكتبه، وهو عم بيكتب العمل رح يرجع يتذكر ليالي بعلبك السبعين سنة.
0: العمل يعني بيجمع موسيقى، بيجمع تمثيل على خشبة المسرح، وبيجمع كمان الغنى. يعني قديه عم بتخاطبوا جمهور متنوع، يعني مش بس الناس اللي بتحب الموسيقى بدها تيجي تحضر ويناناي، أي جمهور عم بتخاطبوا؟ جمهور متنوع أو جمهور محدد؟
3: أول شيء بحب أذكر أنه السيدة فادية توم بالحاج هي رح تكون عم بتأدي الأغاني، بيرجع عنا سمير ناصر الدين على العود، وبهالمناسبة كتب رمزي عند لفت تقريبا 15 دقيقة سويت بور عودة أوركاس، هيدي تخلصناها من افتتاحيات الليالي اللبنانية اللي صارت بعلبك. عنا الشاعر نوح مقدم هو اللي يلعب دور جان كوكتو، فرقة ليكورد ريزونانس رح تكون عم بتقدم الموسيقى، جوقة جامعة سيدة لويزة كل شيء خاصه بالكورالات وبالجوقات اللي الأعمال الكلاسيكية مثل إكسريات من كارمن وغيرها من أوبرا رح تكون عم تقديون جامعة جوقة جامعة سيدة لويزة، وعنا العمل كله بإدارة الكوندكتور جو داو. ما في توجه معين لفئة معينة، نحن عم نحكي هون بإرث حضاري عمره 70 سنة ماضي، وأكيد له امتداد لما حدا بيعرف قديه لقدام. يعني بعلبك فينا نقول إذا بدك قلعة رومانية بعدين صارت ذاكرة وطنية وإلى امتداد كتير طويل. فنحن حابين نتمنى لها 70 سنة ونقلها نطفي شمعة 70، ونتمنى مش عقبال 100 عقبال 1000 بالإشعاع الفكري والثقافي والحضاري.
0: أكيد، ونتمنى أنه ترجع على هالقلعة المهرجانات الدولية يلي تعودنا نشوفها، ونشوف كبار الفنانين العالميين بقلعة بعلبك.
3: أكيد كمان رح يكون في مثل فيجوال يقطعوا كل الوقت عن أهم اللحظات يلي عاشتهم المهرجان، أهم الشخصيات يلي إجت، أهم الأعمال الفنية يلي صارت.
0: رح يكونوا عم بيشوفون الجمهور رح يكون عم بيشوفون على المسرح.
3: أكيد هذا كله عم تقدم دغري قدام الجمهور على المسرح.
0: قديلكم عم بتحضروا لهيدا الحدث؟ يعني هيك مهرجان أو هيك احتفال بده تحضير، وكنا عم نقطع بظروف حرب وظروف شوي صعبة، بس التغى المهرجان فكرتوا بهالتحية؟
3: هيدا أنا بحسه بينبع من روحية الشعب اللبناني ومن ثقافة الشعب اللبناني. الشعب اللبناني ولا مرة استسلم قدام أي صعوبة أو قدام أي وضع استثنائي، على طول الوضع الاستثنائي كان حافز لقاله تيعمل مجهود أكثر ويعطي أكثر. والشعب اللبناني عنده إيمان أنه الثقافة هي إذا بدك الدرع الوحيد بوجه كل ظلم وبكل بوجه كل الحرب اللي عم بتصير وهالأمور يعني.
0: بعد الحال يعني هيدي المهرجانات الثقافية قد ايه بترجع هيك بتعطي حياة للبلد، بتنشط الحركة السياحية، الحركة الاقتصادية بهالمناطق مثل عجلتون وهالبلدات اللبنانية؟
3: صح، وهون بحب نوه كمان على بلدية عجلتون يلي هي اهتمت كتير وبتهتم عادة بالأمور الثقافية. يعني اليوم منشوف انه البلديات عادة تهتم بالأمور بناء الحجر وتضوية الطرقات والأمور الأساسية بالبنية التحتية، بس حلو كمان نكون نحن بعجلتون اكزامبل مثال إذا بدك انه لا كمان البلدية عندها شق ثقافي وتهتم فيه. يعني كمان مثل ما بتبني على الطرقات والشوارع وهيك بتبني بالنفوس وبالفكر وبتبني ثقافة مجتمع كمان.
0: صحيح، يعني السنة انتو عملتوا تحية لبعلبك، معقولة سنة الجاي نشوف عروض تكريمية جديدة ويصير هالعرض تقليد سنوي تسلطوا الضوء على محطات هيك مضيئة بتاريخ لبنان الثقافي؟
3: نحن بنحلم بهالشي ونحن فكرنا كتير يعني بكذا عمل. هلا بدنا نشوف كيف الأمور بتصير يعني لقدام، وأكيد في الأشياء اللي عم نحضر لها بنعلن عنها بوقتها كمان.
0: اللي خلينا نذكر المستمعين إنه هذا الاحتفال أي متى رح يكون وين؟
3: بعجلتون.
0: وين تحديدا بعجلتون؟
3: بساحة عجلتون رح يتركب ستيج وينعمل كل التجهيزات اللازمة لنستضيف هيك عمل يعني، وبيكون ب 24 آب الساعة 8:30 المساء
0: ليلة واحدة.
3: هو افتتاحية مهرجان عجلتون اللي بتمتد على 7 ليالي، بس هذا العمل وين ناي هو رح يكون ليلة واحدة وهو الافتتاحية المهرجان.
0: اها، وما بتفكروا انه يرجع ينعرض مرة تانية او بمحل تاني؟ انه من بعد هيك جهد وهيك احتفال انه مش حرام يقطع بس ليلة واحدة؟
3: 100%، وعم نحضر لنرجع نشتغلوا على الري نكبروا اكثر بعد لنقدر نطال في حقبات اكثر من المهرجان وشخصيات اكثر.
0: وشو في بغير ايام عندك فكرة ولا مش متابعة كل ايام المهرجان؟
3: صراحة بلا، بعرف انه في ليلة جاية فيها جوزيف عطية هي 7 ليالي، بس انا ما عندي كتير علم على تفاصيل الليالي الباقيين لانه نحن مستمين باول ليلة، بس من الاسامي اللي قالوا لي جايين جوزيف عطية وما بعرف صراحة الباقيين، بس بعرف انه كل ليلة رح يكون فيها نجم معين. هلأ تاني ليلة 25 في لينا خاطر عاملة تحية لزياد الرحباني. في لينا خاطر كتبت كتاب بشباط ومضيته اسمه فيروز وزياد، وهذا كان أول كتاب بينعمل عن تحليلة مش أنه بخبر قصص، يعني أخذت قطع موسيقية وعمل زياد وفيروز وحللتهم موسيقيا وحللت الصوت وحللت تطور الصوت مع أعمال زياد الرحباني. فهيدا الكونسير رح يكون ب 25 تاني ليلة من المهرجان، وبفتكر انه رح يكون في كمان توقيع لكتابة، مع انه هي وقعته قبل بمرة بس رح طلب منها انه ترجع توقعه تاني مرة.
0: ان شاء الله يكون كل ليالي عجلتون ليالي ناجحة، ونتمنى لكم النجاح والتألق وتكون حفلة مضيئة بعجلتون، و يعني تكون عن جد تحية لمهرجانات بعلبك، وهيك نرجع نتذكر الأيام الحلوة، أيام الإبداع وأيام الفن اللبناني الأصيل.
3: أنا

0: البلاد اللي
1: ايه والله راحت علينا نحن المودعين. في واتساب بيقول انه رياض سلامي هلا مقدرب عن الاكل كانه الشعب اللبناني ما له زمان ما عم يقدر ياكل، مش احتجاج وانما لانه جعان ولانه مصرياته محجوزه بالمصارف وطارت ودايعه.

صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك. أول شيء تحية لكل مستمعينك وخاصة للأستاذ محمود الأحمدية، ونقول له صباح الخير إن شاء الله يا رب. تعيبا على كلامه يعني، إن شاء الله تمرق اليوم هالمباراة بين الحكمي والرياضي على خير، يعني المحبة بين الجمهورين والعشق بين الجمهورين شيء غريب، يعني إن شاء الله تمرق هالمباراة على خير. هيدي واحدة. اثنين، بالنسبة لرياض سلامة، يعني الله يعين اللي بيوقع بإيدين هيدي المافيا اللي حاكمي البلد. رياض سلامة بس كان عم حاكم مصرف لبنان وكان عم يحلبوا مصرف لبنان كلهم ويستنزفوه، كان أهم حاكم مصرف مركزي بالعالم وجوايز ويا لطيف التبخير واللطيف كل تعرفيهم كلهم أنت، بس علق بالفخ معتر. إن شاء الله يخلوه يوصل على التحية، حاطينه برومية والله يعينه على هالقعدة، إن شاء الله يقدر يوصل على التحية. بنتمنى بس يخدمنا هيدي الخدمة الإخرانية، بس يعمل معنا معروف واحد بحياته إنه يخبرنا منن اللي نهبونا ومنن اللي خربوا هالبلد ومنن اللي كسروا البنك المركزي ومنن اللي عملوا هالثروات، اغلبهم معروفين يعني، بس بس بس يشهد شاهد من اهله بيكون افضل ان شاء الله يا رب. هيك الله يحميه لحتاني بس يخلصنا من هيدي الخبرية، وبعدين ربنا ياخد حقنا وحقه منه او حق الناس منه. يسعد صباحك.

0: ونتمنى انه يحكي كل يلي بيعرفه تنعرف وين راحت مصرياتنا، مين مشارك بهالجريمة، جريمة العصر، وان شاء الله ما تطلع براسه وحده.
1: فيك حاجة رباني وقلبك ياني ازاي هستوعبها.
0: ومناخد اتصال هاتفي. ألو
2: ألو، صباح الخير مدام.
0: صباح النور،
2: كيفك؟ سلمني.
0: الحمد لله. مين معي؟
2: معك لما.
0: ايه تفضلي ست لما.
2: تسلمي. انا بحيي اول شيء رئيس الجمهورية، لانه اكيد هو اخذ موقف كتير صلب بالنسبة لاموال المودعين، وبحيي رئيس المصرف المركزي الاستاذ سعيد، لانه برهن عن مناقبية بعمله وعن نظافة كفه، ويعيب الشوم على رياض سلامة اللي كانت العالم رشقته

0: الحجر الكبير يطلع منه هالوساخة اللي طلعت منه. أكلنا تعبنا وجنا عمرنا نحن قاعدين برا بالكويت وبالشوب وبالحرارة 60 لنجمع لآخرتنا، ويجي هو مع بالاتفاق مع المصارف يعمل هاللي عمله فينا. وبحيي المدعي العام التمييزي اللي مشي مكان مثل اللي قبله العويدات اللي كان متواطئ مع الكل يعيب الشوم عليهم جماعة ولا أوسخ من هيك. وشكرا لإلك مدام ندى،
1: فشيتي لنا خلقنا يا ست لما
0: تسلمي.

0: في واتساب للرقم بينتهي بثلاثة خمسة أربعة بيقول أكلوا لحمه لرياض سلامة وكبوا عظمه، أكيد هو من أسباب الانهيار بس أكيد مش لحاله.
1: برافو، هيدا حكي. بونجور نهلا إليك، بونجور نهلا إليك.

إيه صباح الخير، كيفك مدام ندى؟ منيحة. أنا عندي سؤال بدي أسأله، يعني في حدا يجبر التاني إنه يسرق؟ في شيء اسمه استقالة إذا واحد بده يضل كفه نظيف بيستقيل وبيطلع بيقول أنا ما بدي أسرق وفالت ما حدا يدافع عنه؟

0: خطوه جديده لدعم المسرح، بتنطلق الدوره الاولى من جوائز المنو لتكريم الاعمال المسرحيه والفنانين والتقنيين يلي صنعوا موسم حافل بالابداع المسرحي رغم كل التحديات يلي عم يمرق فيها لبنان. اي متى هالمهرجان رح يصير وشو هي المعايير؟ تنحكي عن هالموضوع رح معي اتصال مع رئيس لجنة تحكيم جوائز المنو الباحث المسرحي الدكتور وليد دكروب. صباح الخير دكتور وليد دكروب.
1: صباح النور.
0: يعطيك العافية دكتور، خبرنا عن جوائز المنو.
1: الله يعافيك، شكرا. والله هي مبادرة عملتها في جوزيان بولوس مديرة المسرح ببداية الموسم المسرحي تبع 25-26، عم نحكي احنا عن شهر أيلول. وقررت تعمل نوع من هيك، مش كومبيتيشن بقدر ما هي هيك يعني مهرجان مسرحي. كل العروض كل العروض المسرحية اللي قدمت بمنو لأكثر من 4 أو 5 عروض هي بموافقة طبعا القيمين عليها، كانت حكما مشاركة بهيدي المسابقة أو المهرجان خلينا نقول. وتعينت يعني لجنة من
0: مين بتضم اللجنة؟
1: من أساتذة من الجامعة اللبنانية، من الصحفيين
0: يلي يعني حضرتك رئيسها
1: شكلت. هيك ثاقبت أنه هيك قرروا أعضاء اللجنة.
0: على كل حال أنه حضرتك باحث مسرحي، عندك تاريخ بالمسرح، وطبعا تقييمك بشكل معيار أساسي بهيك مهرجانات.
1: يعني نحن هو العمل تشاركي والتقييم كان تشاركي، فيعني يعني الكل فيهم خير وبركة ويتمتعوا بقدر من الخبرة والمعرفة، فكان أكيد بيسعدني وبيشرفني أن نكون معهم عم نحضر هذه الأعمال. وعم
0: دكتور دكروب، خبرنا كيف تم اختيار الأعمال وفق أي معايير وكيف تقسمت الفئات؟
1: هلا هو دائما سؤال عن المعايير سؤال صعب لما نحكي عن الفن، لأنه يعني دائما لما يسألونا عم قلهم يعني صعب كتير الواحد يقيس بالمسرح الأعمال الفنية، يعني ما في هيك شيء،
0: وخصوصا أنه الذوق بيختلف. يعني اللي بيعجبني يمكن أنا بشوفه أكيد كتير في إبداع، أكيد يمكن ما يعجبك.
1: إيه بس في يعني بغض النظر في معايير، بضل في شيء اسمه معايير جمالية، معايير فينا نقول عنا كمان أكاديمية بمطرح. بالمبدأ كنا تقريبا الكل يعني متفقين على نفس الجو تقريبا، يعني ما كتير ابتعدت الآراء، والأشياء اللي كان شوي يكون فيه إذا بدك اختلاف بوجهات النظر كنا نلجأ للتصويت بشكل أنه ما حدا يأثر على الثاني، أو ما حدا يعني يكون عم يفرض رأيه أو إرادته. فكانت الجو يعني اختيار المرشحين للجوائز بشكل يعني كان بطريقة بجو كتير ديمقراطي كتير شفاف. بتصور يعني كلنا راضيين عن النتائج، وبنفس الوقت انا بدي اقول انه بالنهايه نحن مش هذه مش منا مسابقه، منا جوائز نقديه، هو شيء معنوي ودافع يعني العاملين بالمسرح والمخرجين والممثلين والكتاب والمنتجين، دافع انه يزيدوا من شغلهم وانتاجهم كنوع من الدعم للمسرح اللبناني يلي بيستحق صراحة بعد كل المصايب يلي شدناها بالبلد انه يعني يكون يعني نطلع فيه شوي.
0: كم عمل مسرحي مشارك بهالمهرجان او بالمنافسة؟
1: هلا هن اكثر من 30 عمل، بس ناسي بالضبط العدد، يمكن 32 عمل مسرحي اللي كانوا مشاركين بالمسابقة.
0: وكنتوا متوقعين هالعدد؟
1: بصراحة لا، يعني نحن كلجنة ما قلنا علاقة بإدارة المسرح، فنحن ما بنعرف شو جايينا. نحن كنا كل فصل تقريبا كل شهرين نجتمع نشتغل هيك على تقييم الأشياء اللي حضرناها، وإدارة المسرح بتعلمنا شو في شو جاي بالقريب العاجل يعني. وعلى هالأساس يعني لا ما توقعنا إنه هالقد يكون العدد صراحة.
0: وكل الأعمال يلي مشاركة بها المهرجان هي انعرضت على مسرح منو؟
1: صحيح على مسرح منو.
0: ما بتفكروا انه توسعوها بالسنين اللي جاية وتكون اكتر او مشاركين على غير مسارح او حتى يمكن اعمال انعرضت برا؟
1: هلا نحن نتمنى انه هيدي المبادرة تتوسع، يعني تتوسع على اكبر عدد ممكن من المسارح. بالعكس هذا شيء كتير منيح وكتير مفيد، يعني يكون في هذا الدافع عند الفنانين انه ينجوا اكثر. بس انه يعني بالنهايه هذه برجع بقول لك قائمه على مبادره يعني فرديه، بنتمنى انه هذه المبادره تلاقي صداها عند يعني الادارات المسارح، فليش لا، هذه شغله كثير منيحه ومفيده.
0: دكتور دكروب، مسرح منو بينشهد لأنه شكل نموذج أو تجربة، يعني صار نموذج للصمود الثقافي بلبنان. برأيك المسرح اللبناني شو وضعه اليوم؟ هل عم بعيش نهضة جديدة أو يعني إذا بدنا نقول عم بيصارع تيضل موجود؟
1: هلا يمكن نحن لازم ننطر شي 10-15 سنة لقدام لحتى نطلع بنظرة تقييمية عن كيف المسرح حاليا هلا بوقتنا الحاضر هلا ب 2025-26. بس انا اللي بشوفه انه بعد الازمات الكبيرة اللي صارت، خاصة يعني اللي عنا الازمة الاقتصادية المالية والصحية، كورونا، جائحة كورونا، المسرح بلبنان ويمكن حتى بالعالم شهد نهضة غريبة. يعني الناس كانوا بحاجة انه يجتمعوا، انه يشوفوا يعني يحضروا اعمال فنية بشكل مباشر. حتى اذا بتلاحظ انه صالات السينما شوي انحسرت، يعني انحسر الاقبال عليها لصالح المسرح، انه هذه شغلة تدعي للتفاؤل. بس طبعا تتابع الازمات بهالبلد، يعني المسرح بده استقرار، يعني لحتى الواحد، لحتى الشخص او العائله او يعني الافراد الجمهور يكونوا مطمئنين يروحوا يحضروا مسرح، بده يكون البال فاضي شوي نوعا ما.
0: صحيح.
1: وفي استقرار نسبي بالبلد. هلا هذا الشيء حاليا ما انه موجود، بس بالرغم من هيك هي يوم في 32 عمل مسرح تقدم في مسرح المنو خلال هذه السنه، وهي أنا رح نحتفل بعشرة آب، رح نلتقى ونحتفل بهالأعمال
0: وإن شاء الله يكون مهرجان ناجح
1: المستقبل، يعني يفرجينا نحن اليوم وين.
0: بدنا نقول إنه هيدا المهرجان الاحتفال رح يكون منقول مباشر على الهواء على شاشة تلفزيون لبنان.
1: صحيح.
0: بدي أحكي بعد قبل ما أختم معك عن التروفي، لأنه التروفي يلي رح يتقدم رح يكون له رمزية خاصة.
1: اكيد التروفي هلا نحن بتصور يعني نشاف على الصحافه، حكيت عنه باسهاب
0: جوزيان
1: بولوس. هي يمكن يعني الشخص الانسب انه تحكي عنه، لانه كمان انشغل بمعزل عن نحن عن اللجنه. بس كان فعلا يعني بحد ذاته قطعه فنيه جميله.
0: صحيح. أنا بدي أشكرك دكتور وليد دكروب، بدي أتمنى لكم أنه يكون مهرجان ناجح ومتألق، وترجعوا هيك تعيدوا للمسرح اللبناني المستوى الثقافي يلي تعودنا عليه.
1: شكرا. شكرا لك. شكرا على الاستضافة.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدل لاتلياني لوقية بدولار ونص.
2: صوت كل لبنان.
4: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,468,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,486,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,342,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: صبحية ندى.

0: في نائب بالبرلمان اللبناني أعلن أنه بده يلاحق قانونيا كل شخص ما بيحترم النشيد الوطني وبيتم رصده قاعد على الكرسي وقت ما يتم عزف النشيد، لأنه هيدي بحسب كلامه ظاهرة خطيرة لازم يتم ضبطها فورا. الخبرية بتقول أنه النائب عن قضاء الكورة أديب عبد المسيح بيقول أنه لاحظ تزايد بأعداد المستهترين بالنشيد الوطني وقلة احترامه، فكرمال هيك بده يتقدم بمشروع قانون كرمال عائب كل واحد ما بيوقف بإجلال للعلم ورمز الجمهورية. هيدي الخبرية هي فعلا صحيحة ونشرها على حساباته على منصات التواصل من بعد ما لاحظ بأحد الاحتفالات بالكورة بحسب قوله استهتار بالنشيد الوطني. هلأ غير أنه الدستور اللبناني والقوانين ما بتذكر أي شيء بيتعلق بالنشيد الوطني ولا بضرورة احترامه، هيدي مش أول مرة نائب أديب عبد المسيح بيقترح إشياء بتنشاف إنها غريبة، مثل ما بنهاية السنة الماضية قال إنه بده يقترح الجيش إنه يحول أنفاق حزب الله بالجنوب لأقبية لتخزين وتعتيق النبيذ اللبناني بدل ما إنه يفجروها. أنا محمود غزيل، هذا كان خبرنا الصحيح لليوم، وأنا برجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو. طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو. طب عيب ولو نحنا منعرف بالواجب والعين بتجي تحت الحاجب والحاجب يجي وقت.
3: صباح الخير لك للمستمعين. مدام هذا أكيد ما راح يسترجي يحكي، لا ضلوا طيب، لأنه بكونوا المافيا مهددين عائلته، وإذا بتحكي كلمة عائلتك تحت السيف، فأكيد مش راح يسترجي يحكي. بس الشعب اللبناني نايم، معروفين مين لك، معروفين مين، الله يريحنا منهم. أشي لفتي أنه هلأ يا مدام ندى ما توزيني رجعت مرة تانية، إنه مش حرام اللي عم يصير، رفعوا معاش النواب $5,000 ورئيس الهيئات اللي بعرف شو هاي اللي اخترعوها 8,000 والعضو 6,000 والموظف بياخد $250 و$350 وبدون أسطولهم الست شهور هاودي على السنة اللي شو اسمه اللي عطينهم إياه، ويا ريت بصلب الراتب يعيب الشوم عليهم.
4: ونسيت إنه حطوا ضريبة على البنزين تيقدروا يعطوا هالزودة؟ عن جد عيب له.
2: صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو. طب عيب له.
5: والله يا استاذي حبيت علق، خاصة هالمدام اللي طلعت قالت انا بالكويت ودرجة الحرارة 60، يعني حسيتها محروق قلبها على الاخر. انا بوجه لها يعني بوجه لها سلامي والله صباح الخير، يسعد صباحها وصباح المستمعين تاني مرة كلهم. عن جد الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم. بوطة يا أستاذي، بوطة بوطة أخذت كل المال العالم وتعبهم وشعيرهم، فالش ما تعالش، خلي بالقلب بالقلب، الشكوى لغير الله مزلي يا أستاذي. الله ينتقم، بس الله ينتقم، والله يعود عليكم جميعا، يعود على المودعين يا رب ويصبركم، الله لا يسامحهم بس.

0: ولو تأخرنا بس خلونا نروح على النشرة بعد النشرة وأبرز عناوين ثلاث صحف وكواليس الصحف اللي صادرة اليوم. بنداء الوطن الحزب يحجب علي الطاهر عن الجيش ويعقد مسار روما. صحيفة الأخبار عنونت عودة إلى حيلة تعليق الهجوم، ترامب عالق في دوامة إيران. أما بعناوين النهار، مفاوضات هرمز بين إيران وعمان تدخل مراحلها النهائية وواشنطن لا تتوقع انفراج قريبة مع طهران. ومن العناوين الخارجية إلى الكواليس وأسرار الصحف. في النهار، بدل أن تتحول استقالات داخل مجلس إدارة تلفزيون لبنان إلى تسليط الضوء على العوائق، تحولت جدلا طائفيا مذهبيا نفعيا مصلحيا سياسيا، يعيد الأمور إلى بداياتها المتعثرة ويكاد يطيح الإنجازات على تواضع عددها. أيضا في أسرار النهار، يلاحظ حضور مكثف للسفير الأمريكي ميشيل عيسى في مناسبات اجتماعية وفنية كثيرة، متجاوزا تنبيهات بلاده للرعايا الأمريكيين لاتخاذ إجراءات احتياطات أمنية والاستعداد الدائم للسفر عند وجود أي طارئ ما يوحي بالأمن والاستقرار في لبنان. في الجمهورية، أبلغ مرجع قضائي معنيين أن التحقيقات المالية لن تتوقف عند اسم واحد مهما ارتفعت الضغوط. في أسرار اللواء، تترقب أوساط سياسية ومصرفية تطورات بعد توقيف رياض سلامي ونقله إلى سجن رومي، وما إذا كانت الضغوط الجديدة ستدفع الحاكم السابق للبنك المركزي للخروج عن صمته وكشف المستفيدين في الصفقات المالية والهندسات المصرفية الملتبسة. أيضا في اللواء، أفاد تقرير تقني أن أزمة الكهرباء التي تدور في دوامة الوعود والتنافسات السياسية قد تمتد فترة طويلة، لأن المشاريع المطروحة يحتاج تنفيذ الأسهل منها سنة على الأقل. في نداء الوطن، ترى مصادر مطلعة أن اللقاء الذي نظمته المبادرة الصيدوية لرفع المظلومية عن الأسير ورفاقه يهدف إلى تسريع حل القضية تفاديا لفتح ملفات من تلك المرحلة تضع أسماء شغلت مواقع معينة في الدولة في دائرة الاتهام بالتنسيق مع حزب الله لافتعال حادثة عبرة. وإلى المواقع الإلكترونية، في ليبانون فايلز، تتحدث أوساط متابعة عن توجه داخل مرجع رسمي لإجراء مراجعة شاملة لفريق المستشارين بعد تقييمات داخلية أظهرت تباينا في أداء عدد منهم، لا سيما في إدارة ملفات وصفت بالحساسة خلال المرحلة الماضية. والخبر الأخير من ليبانون ديبيت، أثبت النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج أن ملامحه الهادئة لا تعكس ترددا، إنما تخفي إصرار على تطبيق القانون. ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. في كتير فويسات ما قدرت اخدها، بتمنى انه تتصلوا فينا بكرة، واكيد بكرة يمكن يكون عنا وقت اكتر، وبكرة رح نتذكر سوا انفجار 4 آب.
1: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخة مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك 4 الـ10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عمزة مرلك جديد توني كيوين
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب 5 دولار و90 سنت دار جنرال 3 لتر ب 2.90 دولار

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. غادر الوفد المفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم بيروت متوجها إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات من المقرر أن تنعقد غدا للبحث في المرحلة المقبلة من اتفاق الإطار. في بعبدة عرض رئيس جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار والخطط الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق ولا سيما في العاصمة بيروت. وأطلع الوزير الحجار الرئيس عون على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإجراءات المتخذة لتفكيك شبكات التهريب، إضافة إلى التدابير المعتمدة ضبط الحدود وتشديد الرقابة عليها من قبل أجهزة الوزارة. وتناول البحث أيضا إجراءات العودة والتعافي التي تتخذها الأجهزة التابعة للوزارة بالتنسيق مع البلديات في الجنوب لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم بما يضمن الحفاظ على النظام العام وتسهيل العودة. رئيس الجمهورية التقى النائب على عون الذي أكد عقب اللقاء الدعم الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون، داعيا إلى توحيد الجهود خلفه بعيدا من الانقسام والتخوين بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي واستقرار الجنوب وعودة الأهالي وإطلاق إعادة الإعمار. النائب عون شدد على أن حصر سلاح بيد الدولة هو المدخل للتعزيز السيادة وإسقاط ذرائع الاعتداءات. لمناسبة مرور 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مثل هذا اليوم من كل عام يقف لبنان كله أمام جرح لم يشفى وذاكرة لم تنطفئ. إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة للحداد، بل هي تذكير دائم بواجب لا يسقط بالتقادم، واجب الحقيقة والعدالة والمحاسبة. رئيس الجمهورية أكد أن صدور القرار الضني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، فالعدالة لا تعني الانتقام بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته، داعيا للقضاء اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا. وأضاف عون إننا نجدد العهد بأن دولة القانون هي الضمانة الوحيدة لعدم تكرار هذه المأساة، وأن لبنان الذي عرف الصمود في أحلك الظروف قادر على أن يخرج من محنته أقوى متى تحققت العدالة كاملة. في ذكرى 4 من آب كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس: أعرف عمق الجرح الوطني الذي لا يزال ينزف وأدرك حجم الألم الذي يحمله أهالي الشهداء والضحايا، لكنني أكرر لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير. وزير الثقافة غسان سلامي يعقب لقائه مجموعة من عائلات الضحايا أشار إلى أنه استمع لشكواهم المحقة معربا لهم عن كامل التضامن مع قضيتهم حتى وصول المسار القضائي إلى خواتيمه من دون أي تباطؤ، بحيث يتم جلاء الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة الأثيمة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ستجري اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران، آملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام عدد من مناطق الضفة الغربية، وأفيد اليوم باقتحام قوات الاحتلال قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله والبدء في هدم منزل ومنشأة. والخبر الأخير، كشفت وكالة تاس عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على في تي في وأخبار البلد نيوز. ضيفتي لليوم منال ديك، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة رايد فاليو ريل استيت. أهلا وسهلا فيك.
2: Thank you. أهلا وسهلا فيك
1: منال. حتى نبلش بحلقتنا عبالي هيك أسألك سؤال as an introduction، كيف بتحب منال ديك تعرف عن حالها بعيدا عن الألقاب وعن العقارات وعن عالم العقارات؟
2: منال ديك بس
1: حاب
2: أكيد أم لا ثلاثة أولاد، في نقول سيدة عامل بمطارح، بس أنه أنا فلقلي أنه يكون منال ديك بس.
1: طيب إذا حدا ما بيعرفك كيف بتعرفي عن حالك؟ شو بتعملي؟ ريل استيت
2: بالإجمال؟ لا بالإجمال أنه أنا بالبزنس المتعدد اللي عندي بعرف عن حالي أزي بزنس وومن. أنه أنا منال ديك عندي شركة عقارات، أنه بشتغل بالسيارات، هو الأساس اللي أنا بشتغل فيه.
1: هدفك الأساسي كان تعمل شركة، شركة ريل استيت؟
2: هدف الأساسي منه أنه ينعمل شركة ريل استيت، هدف الأساسي أنه يكون في عندي أنا بزنس مستقل لحالي، أنه بلش حط إجري بالماركت كشي مستقل لإلي أنا أعمله.
1: بلشتي كان عندك وظيفة؟
2: أكيد كنت موظفة.
1: شو درست بالجامعة؟ لو؟
2: ولا شيء، مش دارسة أنا.
1: Amazing، عن جد عم تحكي؟
2: والله.
1: أوكي، بس شو كانت أول شغل اشتغلتي؟
2: كان صالون دي كوافير.
1: أوكي، وبلبنان كانت؟
2: أكيد، لأنه مجبورين نحن نشتغل لنعيش حالنا، لأنه ما حدا بيخلق وبتنمو ملع الذهب.
1: يعني يعني عن جد بس ترجعي هيك فيك الأيام لورا ما بتقولي إنه أف شو هالمسيرة، يعني وين كنتي وين صرتي، إنه قديه هذا الشيء عظيم.
2: أكيد يعني أنا فخورة كتير بحالي، I'm proud أنا شو عاملة بالحياة. حتى وقتها بسمعها أنا من أولادي إنه بيقولوا لي مام نحنا كتير فخورين فيك، كيف عملتي، كيف ربيتينا، كيف تعبت علينا، على الأسس اللي عم تعطينا إياها. هيداك نهار ابني بيجي بالليل ساعة 2 تعباني، أنا بيلي مام thank you إنه أنت عملتينا إقامات، thank you بدبي، thank you إنه جيبتينا باسبورات تاني، thank you إنه مأمنتينا مستقبلنا، thank you إنه بتفكري فينا.
1: حلو، هيدا يمكن
2: إنه نحن براود فيك أنت لأي مرحلة عم بتفكري تخلي في استابيليتي بحياتنا.
1: يمكن هيدا أحلى شيء.
2: أكيد
1: تسمعي كل ليلة بس تكوني تعبانة وهيك. يعني بتقولي ما في شيء مستحيل بالحياة، إنه واحد بيعلي سقف طموحاته؟
2: أكيد ما في شيء مستحيل بالحياة، طالما عندك الإرادة إنك تبلشي وتعملي وتثبتي حالك وتثبتي وجودك إجباري، لازم تبلشي.
1: طيب كيف اشتغلتي على حالك كل هالفترة؟ إنه كنت وحدك، مين رافقك؟
2: كانت من البداية لحالي، لأنه شوي أنا بطبعي متشبصة، بسموني عنيدي، البدية بدي أعمله، يعني البدية بدي أوصل له خلص. يعني لو أخذت نصيحة كل العالم برجع للي أنا أخذت القرار فيه، أكيد بعيد النظر بياخد أنه هيدا خبرني هيك، بصير بنتبه من الأغلاط اللي بدها تصير معي for sure. بس لا، اللي بدي أعمله بعمله عنيدي.
1: حتى لو في شي مرة أخذت قرار كان غلط وقلت يا ريت سمعت مثلا نصيحة حدا، أو عطول كان معك حق لأنه بتاخذ the right decision؟
2: لا مش عطول معي حق، على بول أنه يا ريت كنت أخذ بنصيحته لهيدا الشخص، بس تخفف عن حالي بقول يلا درس وتعلمته من كيسة، هيك بيقولوا بالإشمال
1: بالعربي. لكن يعني دي واجهتي كمان قصص بهالمسيرة، يعني عالم يمكن تقدتك، عالم ما حبت يمكن كاركتير أو كيف عم تتصرفي، أكيد لأنه بالحياة كل العالم تتعرض لانتقادات. بس أز منال كيف قدرتي واجهتي كل هالقصص؟
2: بالإجمال أنا الكاركتر تبعي كتير طف، يعني ما بتفرق معي اللي بيزعل اللي بيرضى اللي بده ينتقد عادي، يعني بالإجمال مني وقحة بس صريحة بالحياة، هالقد صريحة not your business مثلا أنه تعطيني رأيك، حياتي منا شغلك، بعرف عيش حياتي بولادي، ممنوع حدا يتدخل فيهم، ممنوع حدا يتعاطى معهم، ممنوع حدا أنه ينصحهم، مش ينصحهم بمعنى أو ينتقدهم، ما تعمل هيك ليه عملت هيك، أنا أمون أنا اللي بعرف ربيهم، أنا اللي بعرف اهتم فيهم ووجههم على الطريق الصح. عشان هيك كان دايما الكاركتر تبعي ما بدي أقولك هجومي، أو كان على طول أنه أنا بعرف شو بدي بالحياة، ما حدا يتدخل بالقرارات اللي أنا باخدها.
1: بس يعني شخص لحاله يكون هالقد طف، يعني في شيء كان وراء هيدي الطفنس
2: مش هيك؟ بس
1: يعني هي الحياة
2: أكيد بتعلمك، وخاصة نحنا بمجتمع المرأة كتير بتتعذب لتثبت حالها. هلا بغض النظر، المرأة اليوم بطلت ناطرة أنه حدا يثبتها، اليوم هي عم تعمل حالها، عم تعمل لحالها حضور، بطلت تشالنج، صار أنه شيء إجباري اليوم كل مرأة يكون عندها وجود بالمجتمع. بس هي بتقرر بأي طريقة. فينا اللي كل يوم بتكون عم تشتغل على تيك توك، فينا اليوم اللي كانوا هي بزنس وومن، فينا اللي كل يوم هي ممرضة. كل الاحترام وكل التقدير لكل النسوين أكيد، لكل نساء الأرض، بس نيو كمان في ليفل، في عندي كل يوم كومبارينج بين أميات وأميات.
1: أكيد كمان working mom وحدا، أو مثلا already عندها حدا بحياتها، أو حدا مسك لأيدها، يمكن حدا علمها أو ورا. في كتير عالم already بياخدوا الوظائف أبن عن جد، كمان بعلموا أولادهم ليستلموا. إنه منال حضرتك يعني شقيتي طريق كتير صعب، ومش حيالة طريق نقيتي.
2: أكيد
1: نقيتي طريق العقارات والريل استيت.
2: هلا انا بلشت بهذا الدومين اذا بدك، لانه اوريدي عندي اكسبيرينس بهذا الموضوع، لانه شغلي بشركه تطوير عقاري، حتى انه بعد وقت طويل صار عندي اسهم فيها وصرت اشتغل فيها لهالشركه. بس نحن اضطرينا من وراء الازمه اللي صارت بلبنوكي، انه نحن ما بقدر نقدر نكفي مشاريعنا. نحن عنا شركه هون بلبنان وعامله كذا مشروع وإلى اسمها بالماركت، كان يعني موجوده بالسوق إلى وجود.
1: هي الشركه كانت بلبنان اساسا؟ بلشت بلبنان؟
2: هي الشركة هي لا بلشت إذا بدك بلندن، وبلشت بفرنسا، ورجعنا نقلت هالشركة إذا بدك على لبنان، وضلتني أنا بين لبنان وفرنسا ولندن. ورجعت أنا وقتها شفت أنه هيدي الشركة إذا بدك عم تدهور، لأنه قصة البنوكي برجع بقلك بطل فيها التمويل اللي كنا نحن نحصل عليه، لأنه نحن مشاريعنا كبيرة. مثلا هلا المشروع اللي عندي كتير كبير، 12,000 متر الأرض، بيطلع خمس بحارة الست بالجمهور.
1: بس هلا مشاريع كبيرة، مش مشاريع على سكيل صغير.
2: لا مثل هيدي، بس نحن ناطرين البنك تمويل أشخاص، بتصير هي كشركة بتجيب تمويلات لحتى نقدر نحن نعمل هيدا الشيء. بس استيل هلا كمان القرارات اللي عم تطلع، صارت الأرض ممنوع تتعمر. أنه نحن كمان هيدا شيء مأذي بالنسبة لنا، أنه كل المنطقة تعمرت إلا هي الأرض الوحيدة اللي صار القرار عليها ما بيعطوا رخص عمار.
1: لأنه بالفترة قصدك اللي هيدا وقفوا رخص العمار؟
2: لا،
1: لأنه هي لأنه هاي الأرض بالذات،
2: هي هاي الأرض بالذات.
1: يعني قدي كمان بتواجهوا قصص مش بس من العالم، من الدولة وقفة ضدكم أو بتوقف معكم، أو ما بعرف يعني كيف بتلاقي تعاطي الدولة معكم كريل استيت ايجنتس أو بروكرز أو
2: هلا؟ لا هون بيختلف الوضع. إذا عم نحكي نحن كريل استيت ايجنت، في قصص نحن كتير بعد بحاجة لإله. إذا اليوم بدك تقولي لي شو الفرق، بليك نحن اليوم لأنه أنا بشتغل بدبي، نحن عنا سيستم معين لشركة الريل استيت للعقارات. بأي ديل بتسكري، أي صفقة اليوم بتعمليها بدبي بتتسجل على السيستم، يعني هيدي مسجلة تحت اسمك. إن كان نحن عم نحكي قيد الإنشاء، نشتغل نحن مع المطورين دايركت، وفي كمان سيستم بيثبت انه هيدي الصفقة اللي تمت لإلك وباسمك. ايفن بيصير كتير ضروب وسرقة واساس واخبار، هن البروكرية بين بعضهم بيقوتوا مع بعض، بس محميين اكتر. يعني انا وقتا بروح برفع دعوة القانون بيجيوب معي. بس اليوم بلبنان ما عنا هيدا السيستم. ايفن بالسكندري ماركت بدبي ما بتعمل اليوم صفقة بين الشاري والبيع إلا ما يكون عندك السيستم عم تعملي فورم A B فورم F. هول الفورمات اللي تلاتة اللي بدهم ينزلوا، هن اللي بيسموها الفاينل كونتراكت، يلي الدولة بتشيك على تشيك اللي نحط 10% الأسامي الكلاينتس اللي نحطوا الشير البايع الايجنت حصة كل شخص. لكي لوين قدي دقيقين نحن ماشي بنروح من اللي بدنا نمضيك على ورقة أنه أنت دايركت معنا، ايه يلا مش اليوم بكره، بيروح بيعمل الفيوينج بيخلص بيبرم من ورا كبي او طيب، بتصير بدك تثبتي انت بمسج او اي شيء انه انت فرجيتي عملتي له فيوينج، او بيروح بيعطي بيوفر الكوميشن تبعك، يعطيك الكوميشن تبعك، هيك هو بيكون عم بيوفر 2.5 والتاني يكون عم بيوفر 2.5 بيعملوا الديل من وراك تطلعي برا.
1: كونك امرأة بهيدا الفيلد قدي واجهتي صعوبات كمان انه منعرف الايجنتس اغلبيتهم رجال يعني مش نسوان، قدي هذا الشيء شكل لك كمان حاسة بمنافسة قوية يعني انت فايتة على عالم ذكوري؟
2: اكيد 100%. نحن بحكم شغلنا متعب، هو معك اغلبه للرجال، بس اليوم ما بقى في شيء اسمه حكر على الرجال. اليوم المرأة صارت بتقدر برجع بليك تثبت حالها باي مجال، بس اليوم نحن الصعوبة انه عن جد شغلنا متعب لما بيكون نحن ان كان هون بدنا نروح نعمل فيوينج، بدنا نصور، بدنا نشتغل بغض النظر الايجنت. بس اليوم انا كمانجمنت، انا من اليوم بس سي او تبع الشركه، او من اليوم انا كمان صاحبه الشركه، انا اليوم موظفه، انا اليوم تيم ليدر لالهم، انا اليوم سبورت بكل مطرح، انا اليوم بشتغل معهم بعلمهم كيف يصوروا. مش اي شخص بيغلط بشيل بكبه برا، اكيد لا، انا سبورت لاله لانه هذا الشخص بده هنجري على الشغل، ليه انا بدي شيل كبه برا؟ بعلمه كيف يصور، كيف يروح، كيف يحكي، كيف يشتغل. شغلتنا بالنهايه نعمل تريننج للموظفين بغض النظر، نحن بيهمنا يكون عندهم اتليست يعني ادنى فكره عن العقارات.
1: يعني مش بس منال، يعني كونك كمان عم نحكي انه امراه بالفيلد، عندك كمان تيم عم يشتغل معك، بدك ترفقي، بدك تكوني از تيم ليدر، بدك يمكن تعطي سبورت لازم. قديش برايك هيدا الشيء مهم يضلوا موتيفيتد، يعني بدك تكوني كمان ان اكزامبل قدامهم؟
2: اكيد 100%. نحن بنتابع الشغل من الا تو زد، انا بشتغل مع الماركتينج تيم، بشتغل مع المدراء تيم ليدرز، بشتغل مع الايجنتس، بشتغل مع الديفلوبرز. اذا عندهم اي صعوبه يقدروا يوصلوا لعند الديفلوبر بيعرفوا انه انا يعني بالقطع اذا بدي بطالب بحقي، بتبري انه نحن عنا ديل او صفقه بدها تسكر، الكلاينت انه عم بيطالب بشيء اكسترا، فيو معين، شغله عامله، بصير بقول لهم ما تخلوا ما يعني ما تجبروا تسمعوا صوتي، اعطوني اللي بدي
1: اياه. كمان القوة بتلعب دور كتير كتير كتير كبير،
2: بدك
1: يعني
2: تفرضي حالك بماركت مثل هيدا الماركت فيه كتير منافسة عالية، والأكتر برجع بقلك رجال. يعني اليوم عن جد أنا بتطلع وطبعا بعمل أي أجريمت مع أي حدا، بيجيني مثلا اسم الشركة فيها 6-7 شركة كلهم رجال، بتطلع أنا لحالي بهالشركة سولو، يعني إنه not easy بهالأوضاع اللي نحن عم نقطع فيها أبدا إنك تكوني سولو ما عندك أي بارتنر بشركتك، خاصة نحن اقتصاد عالمي هلأ انهار، مش انه نحن عم نحكي عن بلد واحد.
1: صح مزبوط. سمعت هيدا الفيلد كمان شوي هلأ عم نسمع اخر فترة انه بيطلعوا بيقولوا اكيد مع لا ذكر ولا شيء يعني، واحترامنا للكل اللي بيشتغلوا بضمير وهيك، بس عم نحكي انه هلأ عم ينسمع كتير قصص عن هيدا الفيلد، بيطلعوا بيقولوا عم يشتغلوا فيلد بفيلد معين بدول الخليج، يعني قدي أثروا كمان على على هيدا الشيء؟
2: اكيد كتير أثر، كتير أثر هذا الشيء بالنهاية. يعني
1: بيفكروا يمكن أنه ممكن يكون هين، أنه ما بيعرفوا يمكن مزبوط قديش بدك تتعبي، قديش بدك تعملي.

0: أعرف، بس أنا كمان وقتها القانون بدبي وقف معي، بيعمل له عدم مزاولة المهنة، بيعمل له منع سفر. قد ايه عمل اختلاس
1: حلو.
0: للأمة، سوري، قد ايه هو الأماونت اللي طلعوا برا الشركة؟
1: حلو.
0: أول شيء لأنه نحن من مدى أنا شركة قانونية، يعني أنا اليوم شركتي مسجلة، شركتي فيها ليجل ديبارتمنت، شركتي فيها محاسب، مسجلة بالفات، مسجلة بالدولة، أنا اليوم قانونية 100%. لما اليوم أنا بوصي أنه أنا صار عندي عملية احتيال بقلب الشركة، الدولة بتوقف معي.
1: حلو،
0: إيه
1: يعني بتحس في وراك دولة
0: أكيد
1: يعني، وعم تحميلك حقك كمان.
0: أكيد كريستال، وهيدا اللي مريحني أنا أكتر بدبي، بغض النظر عن التعب والاسترس والأشياء،
1: أكيد
0: بس اليوم أنا الدولة بتاخد لي حقي.
1: صحيح. حضرتك كمان سينجل مام، عندك أولاد ومسؤوليات، كيف قدرتي تلحقي على كل هول؟ اسم الله عليك يا منال.
0: ليك بس يعطوك القوة بتلحق على كل شيء.
1: يعني أولادك بلبنان وحضرتك بتشتغلي بدبي، كيف منسقة يعني
0: ليك
1: بين
0: بسبب الأوضاع اللي قطعت، لا أكيد ما تركتهم بلبنان، يعني بالنهاية ما كنت قادرة أترك دبي وإجي، كان أنا بدي أقول لك استابلتي أكتر من هون، لأنه الأخبار والإعلام إذا بدك ضج، يعني عطى أكبر من حجمه للخبرية. بس نحن اليوم كلبنانيين معودين انه على هول الاجواء وين ما كانت تكون. اول نهار رحت نمت بالصحراء،
1: ياه.
0: يعني انا بيتي عالي، تاني نهار لا رجعت عادي رواق لبين ما طلعت اولادي، وصلوا لعندي الحمد لله. بس هلا بفترات بينزل بفترات بيطلع.
1: في عندي هيك سؤال لك، وقتها في رسالة قلتيها انه افتتحت وقت الفرع بالبلد سابقا، رسالة ثقة بلبنان، عشو استندتي لحتى قررت انه هيدي رسالة ثقة؟
0: ليكي انا بحبه للبنان، لبنان بلد بياخد العقل. هلا نحن بغض النظر بنضلنا انه بننتقد القصص والاشياء، عدم التنظيم، عدم النظام، العجقه، السير، الغلا يلي هلا نحن مثلا، انا هلا اذا بدك بشوف انه صارت لبنان اغلى من دبي، كهرباء، المي، المعيشه، بالازمه اللي نحن صارت، لا لقيت انا دبي ارخص من لبنان الصراحه. ايفن هلا انا بيجي انا جمعتين بدبي جمعتين بلبنان، انا لانه ولادي هون وغير انه انا عندي شركه هون، يعني انا تقريبا حياتي لبنان، طياره، دبي، وبالعكس معوده خلص تعودت، صار لي 5 سنين عايشه هيدي المرحله، ما بقى عندي مشكله فيها، غير انه انا اكيد بياثر علي عدم وجود ولادي معي.
1: أكيد. هل أولادك رح يكفوا هيدي المسيرة معك؟
0: ما بعرف، ما بيجبرون يكفوها، بحببهم فيها ليقدروا يكفوا، بعلمهم اياها، بخليهم يحبوها، بشجعهم، بس انه اجبرهم او الزمهم انه هن يشتغلوها ويستلموها، لا.
1: هيدا الشيء لانه باشن لإلك انت.
0: اكزاكتلي.
1: هن غير عندهم، يمكن كل واحد يكون عنده غير طموح، يمكن كمان يمكن ما بدهم يروحوا بدلهم بلبنان. حدا من ولادك بيقلك هيك؟
0: ايه لا اوكي، وقتها طلعتهم على دبي دغري قالوا لي ما مردين على لبنان، يعني ولادي
1: واو.
0: معهم باسبورات اوروبيه، ما
1: ايه
0: مش انه عندهم اي مشكله مثلا،
1: ايه
0: ما مردين على لبنان، رفقاتنا بلبنان انه احنا بدنا نرجع. حتى ابني الصغير اللي عمره 8 سنين بيقول لي ليكي انا ما بدي اروح على دبي، كثير انا شوي بدوب، يعني
1: ايه
0: انا شوي بدوب.
1: يا الله، الله يخلي لك اياهم. منال، قبل ما كنت اكتف على السوشيال ميديا بفتره، يعني اول ما بلشت يمكن الشركه او بس كنت بدبي، هل شغلك كان يعني مأثر على هالقرار لحتى هلا؟ يعني شو تغير لحتى عم نشوفك هلا على السوشيال ميديا اكتف اكثر؟
0: بالبدايه لانه كنا عم نشتغل اكثر كبراندينج، كنا عم نشتغل كاويرنس لنعرف نحن الشركه، ما كان بيعني لي انه الناس تعرفنا لإلي، مش انه انا كنت مختفيه او مخبيه. بس هو كمان انا بشتغل بمطرح من المطارح، سبورت من الشركه لازم يكون كمان للاشخاص للموظفين، لانه انا ماني سيلز وومن، انا ليدر بالشركه اذا بدك، ما فيني انا بين حالي وزيح الموظفين، هيك بيكون انا يعني عم بخسر مش عم بستفاد. طالما انا ماني بزنس وومن، سوري ماني سيلز وومن، انا ما بشتغل سيلز، ما بعرف اعمل سيلز، ما ببيع، انا ما فيني اعمل صفقه، ما بقدر، ما عندي هيدا التكنيك.
1: اوكي، بتعلميهم او يعني اكيد بتعطيهم من خبراتك للتيم وهيك، بس بيزد على شو بتنقي الاشخاص اللي بيشتغلوا معك؟ شو اول صفه بتبرمي فيها بس تكوني عم يو ار ريكروتينج سمون؟
0: كاركتر، الكاركتر كتير مهم.

0: أنه إذا كان عندك كاركتر واضح بيعتسقه.
1: كيف يعني؟ مثل
0: ما في الواحد يكون example. ما في واحد يكون قاعد ما بيعرف يحكي. مثلا بتسألي سؤال بيقول لك ما بعرف، بدي أسأل التيم ليدر تبعي لأجي أقول لك، هي ممنوع. ما بيصير،
1: لازم يكون عنده knowledge.
0: exactly. بصير نحن عندنا training، ما بعرف إذا في كذا فيديو بيانو عندك. بس اسمع، أنا بأي training عم بينعمل برا ما إنه مزبوط، بطلع على برا بقولن أنا اليوم مستثمرة، بيعني أنا من قبل مستثمرة بدبي، أنا فتت على دبي كمستثمرة، أنا ما فتت بالبداية كريل
1: استيت. شو استثمرت أول شيء؟
0: أكيد بالعقارات، أنا بحب العقار كتير.
1: بس من وين جيب هذا الباشن كله للعقارات؟ هذا سؤال عبالي أعرفه.
0: في عندي قاعدة بتقول العقار بيمرض ما بيموت. ما بيموت. اليوم قدي بده يخسر العقار؟ قدي. بس اليوم من بعد كل اللي نحن الدروب اللي أكلناها والسفر والغرب اللي تغربناها ببلاد العالم، يعني رحنا أمريكا، رحنا لندن، رحنا فرنسا، وبالآخر شو بنعمل؟ بندفع ضرائب وبنجي على لبنان، بتروح مصرياتنا بالبنوك. طب وبعدين؟ يعني اليوم هيدي قصة راحوا مساري الناس بالبنوك، هيدي كيف الكورونا لقطت كل شخص. exactly هيك صار. يعني اليوم عن جد ما في حدا ما راح له مصاري،
1: صح؟
0: ما في كتير قليل، يعني ما فيك تقولي انه والله 50% اللي راحوا مصرياتهم،
1: كل العالم.
0: لا، هيدا اللي أثر. يعني أنا من بعد الأزمة طلعت على دبي، طلعت وشريت عقارات وخليت عقاراتي بمطرح، بقي من بوثق بهيدا البلد،
1: لأنه كمان هو محط
0: سيستم إنجليزي. هلا بالنهاية يعني طالما أنت بتعرفي إنجلترا كيف، بتعرفي دبي كيف. القانون قانون.
1: يعني ما كان في حدا داعم أساسي لألي، كنت داعمت نفسك؟
0: لا أبدا، ما كان في داعم أساسي، بالعكس تحيربت أكتر.
1: بس ليه؟ ما أقول حدا لحاله كان كل هالفترة.
0: ليك في كتير ناس بيكرهوا المرأة القوية. في كتير، ما تفكري، في كتير ناس بيحبوا، في كتير ناس بيحبوا يشتغلوا معه، في كتير ناس بيحبوا تكون رفيقته.
1: تحب الثقة كمان.
0: ايه، بس بمطرح من المطارح الانتراج تبعي اذا بديك حيربني، انه انا قررت انه انا روح على دبي اعمل my own business.
1: ليش ريل استيت وليش قررتي انه تعملي هيدا النقل كله، يعني على دبي، مش انه نقيتي فيل تاني بلبنان مثلا؟
0: لا، كانت عندي كذا فكرة. أنا ما بحب القصص ال
1: شو من الأفكار؟
0: الإيزي ما ب... لا رح خبرك، رح
1: خبريني.
0: ما بحب البزنس الإيزي هيك ولا قاعدة،
1: ما بحبش و... العادة يعني.
0: لا إنه ما بحب هيدا. كان مثلا عاملة استراتيجي لترومبا،
1: أوكي،
0: بحب استراتيجي مع كل شيء، خلصت مع اللوكيشن، يعني من الأتو زيت خلصت كل شيء، وسيئة بتصار معنا هيدول القصص والأخبار. كتير ازعجت الصراحة، كتير ازعجت.
1: معقولة ترجعي تعمليها؟
0: why not. اللوكيشن كانت كتير منيحة، حتى كمان البارت التاني من الأرض اللي كنت عم بستأجرها كمان كانت إذا بدك كنت عم بعمل شيء خصو بالسيارات، كراج سيارات، قصص أخبار. في خبريني، خبريك
1: يعني. خبريني.
0: أول ما رحت على دبي، أنه أنا لأنه ما بدي تكون إقامتي معلقة بالعقارات، لأنه أنا عم بستثمر، عم بشتري وبيع، عم بعمل فليب للعقارات، بدي أعمل بروفيت منه، بروح بأسس الشركة. طالما كان عندي طموح أنا اليوم أنه أسس شركتي بلبنان، أو سوري أعمل الترومبا بلبنان مع كراج وغسيل سيارات وقصص وخبار، بتلي شوية الطموح بقولك ما بعرف، بس أنا بحب السيارات كتير، بشتغل بالسيارات.
1: أوكي.
0: رحنا أسسنا شركة شحن وقصص وهي من ضمن نطاق العمل هي تبع السيارات، قطع غيار سيارات، شحن سيارات.
1: يعني شي دومين ما كتير بعيد عنك.
0: أول تليفون يعني بيجيني من حدا كرمال نخلص الوراق وهيك، بتقول لي هي بنت دمازال لبنانية، بتقول لي مستر منال فيني أحكيك شوي؟ قلت لها أول شي معك مدام. قالت لي سوري مدام، وفاتحة رخصة يعني فاتحة شركة لشحن وقطع خيار وقصص. قالت لي فيني أطلب منك طلب؟ تلاقي قالت لي بدي أتعرف عليك. قلت لها أهلا وسهلا.
1: واو،
0: منا إيزي.
1: أكيد مش إيزي.
0: من بعد المنة نقلت عملت شركة الريل استيت، لأنه بهالفترة اللي أنا فيها اقترحت بلشت استثمر، ما كانت إيزي لألي، أكلت دروبي كتير كبيرة.
1: من مين أكلت دروبي؟
0: من اللبنانية بذات نفسهم، أشخاص لبنانية بعرفهم كتير منيح بيعرفوا. بس هيدا اللي أنا بدي أقلك إياه، اليوم نحن البزنس تبعنا منو التارجت أنه نوصل لمصاري، التارجت تبعنا توصل المصداقية لكل العالم. مش انا اليوم ولا كريستال اوكي كلاينت وكل شيء وبدك اياه وبعد منا تجي انه بتلاقي حالها كريستال انه هي ما اخذت نتيجه صح مني. كريستال بدها تزعل من منال
1: صح.
0: ما بين نحن اللي بنعمله اليوم مع العالم نصيحه، اي شخص عنده مشكله بعت المحامي يتولى المهمه دغري، الليجل ديبارتمنت عندك كله بيتولى القصص من شكوى، تاخير دفعات، تشيكات، اقامات، حتى عندي يعني في بالشركه انا اختصاصها بتعمل اقامات، بتعمل باسبورات، بتعمل كل شيء.
1: شو رايك بالسوشيال ميديا هلا، الدعايات اللي عم بتصير على السوشيال ميديا انه تملك مثلا ب 10000 ليتس سي او هول عم نشوفهم، شو تعليقك عليهم؟
0: اليوم نحن مثلا نحن عندنا اوفر اخذناه من عند الديفلوبر صرنا نشتغل فيه، جينا فيه على لبنان، طلعنا فيه على يوروب، المهم هيدا وقتها بيقول لك في عندك 30% نت بروفيت او ار او اي، عائد استثماري. شو معناتها؟ هي 30% انت بتاخذي عائد استثماري؟ لا، هون انا بكون عم بكذب عليكي، هي 10% بتاخذي تشيكات اثنين كل اول سنه من بعد ما تنمضى الكونترايات. في عندك مثلا 10% انا بقدر اجيب 10% ديسكاونت من عند الديفلوبر، بيرجع في عندك 4% دي ال دي ويفر، وفي عندك 5% او 6% نحن بنقدر نظبطهم ضمن الدفعات انه ناخر او نعمل عليه ديسكاونت بمطرح من المطارح. مانا اليوم 30% ديسكاونت، يعني اللي انت اليوم عم تشتري شيء ما رح اقول لك تدفعي ناقص 30%، لا، هي اللي نحن فكره العقارات انه بدك تعملي انكم، بدك تعملي بروفيت، بدك تعملي ار او اي.
1: اكيد
0: مش انه والله انت هلا بتقولي لي هيدي حقها 500000 برد لك من حقها كاش باك 30%،
1: اكيد بزنس يعني اكيد.
0: لا
1: منال، بدي أسألك هلأ هيك شوي سؤال تكنيكال يعني، بس شو الفرق بين الوسيط والسمسار؟
0: هيدا منو سؤال طبيعي، هيدا سؤال كتير خطير. اليوم الوسيط العقاري بيفرق كتير عن السمسار، ونحن بنعرف كتير منيح. السمسار صار ناطور البناية بيشتغل بالعقارات، مين بدي أقولك يعني الدليفري صار بيشتغل بالعقارات، طبعا السوبر ماركت صار بيشتغل بالعقارات، جارنا صار بيشتغل بالعقارات، ومش شغلته يعني ما هو دكتور بالنهاية. هيدول يعتبروا إذا بدك ذكاء تحايل، بس هيدول اسمه سمسار، لأنه اليوم أنت وقتها بقلك شو مواصفات هيدا العقار ما تعطيني أنت، ما اسمك يا وسيط عقاري
1: أكيد.
0: ما أنت اليوم منك عارفة شو عم تعطي، اليوم عم بتقولي أنا عندي بيت بالطابق الثاني حقه مليون،
1: طيب قدي مساحته شو فيه
0: exactly.
1: قصص اشياء ما عم
0: طالع احكي يعني. لك صاحبه الى البيت لحتى يجي مثلا انا اركب الديل
1: في توتر،
0: لا مناش شغلتك يعني، انت عم بتقوطب على شغلنا يعني، انت عم تيجي على خط شغلنا، ما بيصير. الوسيط العقاري هو اللي عارف exactly، يعني لازم يفوت على البيت يعرف البلاطة اذا 80 ولا 60، يعرف الارتفاع تبع الحيط، يعرف الباب، يعرف كل هول الديتيلز بدون ما حدا يقول له، يعرف قد ايه مساحة الغرفة، قد ايه مساحة الحمام، لازم يعرف حتى إذا مفروش ولا منه مفروش.
1: أكيد كل سؤال اللي معقول يسأله حدا جاي يشتري البيت لازم يكون يجاوبه.
0: Exactly. يعرف وين الشرق وين الغرب، مش والله بالطابق الثاني عنا نحن بيت بدنا نبيعه. جاري هلا بحكي لك مع جاري هلا.
1: لا هو بيسمسر. كيف تصفي حالك منال وفلسفتك يعني كصاحبة شركة وكتيم ليدر؟ حدا طاف حدا يعني شو وين هيدي الفاز اللي بتفصل بين منال كامرأة ومنال كامرأة اعمال؟
0: ليكي انا كتير بحب النظام، لانه دائما بيقولوا لك الالتزام الالتزام والاستمرار، سوري الالتزام هو اساس النجاح والاستمرارية.
1: التزام بشو؟
0: التزام بوقت الشغل، التزام بالسكادجول تبعك، الالتزام بعملك، اساس النجاح. اساس النجاح اليوم اذا ما انك ملتزمه وبتوصلي ما بتنجحي. اليوم انا دوامي مثلا اعتبر من الساعه 9:30 للساعه 6:30، انا كتير بحب التيم عندي، واحيانا بس حسهم تعبانين ومضايقين تعالوا تعالوا نشرب قهوه بالمكتب، بس بطريقه بروفيشنال
1: صح.
0: انا بعد الساعه 6:30 بدهر انا وياهم كلهم، انا ياما ضهر انا والتيم جايز حسيتكم مش مرتاحين يلا خلونا نعمل شيء برا.
1: قريبه منهم يعني
0: أكيد.
1: كمان منك انه ذا بوس؟
0: لا بس وقت الغلط الله يسترون.
1: شكلك تاف كتير تاف.
0: الله يسترون.
1: طيب منال قديه يعني بتواجه انتقادات؟
0: كتير
1: انه يمكن على كاركتيرك، يمكن قديش انت قريب من التيم، يمكن انت كيف طاف ما بعرف، كيف تتعاملي مع هالانتقادات؟
0: عادي بالنهاية انا بدي اعمل القصص اللي انا مرتاحة فيها. كتير ناس بتقول لي انه كتير قاسي على التيم، فور اكزامبل قاسي على التيم اوكي مش شغلتك، بعرف أنا تعمل مع العالم. يا كتير أنت عاتية وجه للتيم كمان مش شغلتك بعرف تعمل مع العالم. حتى أنت أديت كيف بربي ولادي كيف بروح بدار أنا ولادي آخر همي ما بيعني لي كله ورا. أنا بدي كفي حياتي لأنه أنا عارفة إن كان بالبزنس أو مع عائلتي أنا أريدي رسمة مخطط وعم بمشي عليه. مني هيك ماشي بشكل عشوائي ومني عارفة حالي وين رايحة.
1: وين بتشوفي حالك بعد 5 سنين؟
0: ما بيشي فرع تاني للشركة بشي دولة إن
1: شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله. سبق وقلتي إنك مزعوجة من دور المرأة بالدول الخليج كاريل استيت. شو يعني شو ليه قلتي هالشي وشو تعليقك على اللي عم نسمعه هلا؟ شو بتنصحي على المرأة اللبنانية بالذات؟
0: فيها تكون عم تشتغل بالريل استيت ما حدا منع، بس على القليل نحافظ على وجودنا بطريقة لبقة
1: تكون أكتر.
0: وصل المسج
1: بروفيشنال. شو سر المسبحة منال؟ هاي المسبحة ما بتفارقك،
0: بتعطي قوة.
1: كيف يعني بتعطي قوة؟ من أحجارها، من لمستها؟
0: أول شي اللون الأسود ديك أنا كتير بتأثر فيه.
1: ليش المسبحة؟ ليه؟
0: بحبها
1: بس إنه عندك بوند كأن مع المسبحة.
0: بحبها هيك ضلني لقطة شي بعيدة.
1: ما أقول بتحسسك بالسيفتي؟
0: لا، لأنه دايما بدأ يكونوا إجريكي على الأرض لحتى تقدري توصلي للي أنت بدك إياه. رح تتعبي وتعاني وتتوجعي، بس بدون يضلوا نجريكي على الأرض ما تطيري. هالمسبحة بتخليني هيك إنه بتعطيني شوية قوة إذا بدك. وغير الحجر طبعه حجر بركاني، يعني بحس إنه في باور فيها.
1: بتحب بتنقل أحجار مثل ما أنت بدك حسب شو عبالك، يعني عندك إلمان فيهم؟
0: أكيد بحب العقيق.
1: هوايتك؟
0: لا، بس بحب.
1: شو هواياتك؟ عن جد غير المسابح
0: غير
1: وتكوني تعرف بالشغل.
0: ركي بازل
1: ولا؟
0: ايه تكوني كتير معصبين دايقة معبقة مزعوجة 2000 قطعة بشيلها بيومين ثلاثة
1: بتخلصيها؟
0: ايه.
1: هيك بتفشي خلقك يعني؟ ما بتفشي خلقك مثلا بسبار باللايف ستايل بشوبينج؟
0: لا لا لا، شوبينج
1: ما بتحبي شوبينج؟
0: أكيد لا.
1: هاي أول حدا بيقول لي ما بحب الشوبينج.
0: أنا ما بحب الشوبينج،
1: بس اسمال عليك you're glowing يعني هيك، وذوقك وترتيبك وحضورك يعني عن جد إنه حتى your social media وكيف بتبيني يعني بتحب الشوبينج شوي.
0: من مطارحة معينة حافظين أنا خلص إنه بفوت دقيقتين ثلاثة وبطلع. هاي
1: مرال، شو كانت أصعب صفقة قلتي يعني أنا إذا بسكرها بكون عملت إنجاز هيك بيني وبين حالي؟
0: هلأ بين إيدي، بكرة عندي موعد.
1: ما في شيء قبلها؟
0: ما كنت هالقد محرقصة.
1: ليه محرقصة هلأ علي؟ حسيتيها لأنه شو؟ تشالنج لإليك؟
0: إذا بدك بالسيتويشن اللي نحن فيها كتير تأثرنا اقتصاديا، بحاجة نقوم.
1: طب شو هن المعايير يلي بتنصحي كل شخص فيها قبل ما يشتري عقار؟ إذا أجا هلأ حدا بده يشتري عقار شو بتسألك؟ أول 3 أسئلة.
0: هلأ في عندك حسب، عندك لبنان وعندك دبي، بيختلف كومبليتلي بين لبنان ودبي.
1: Let's say لبنان.
0: هلأ لبنان بنحكي أول شيء حسب البادجت. تاني شيء بنقول إنه مثلا إذا هي عندها أولاد ما عندها أولاد كيف بتحب، مثلا الزلمة لنقول للزوجين إنه اثنينهم كيف بيحبوا عندهم أولاد. لا، ومنصير نحن منفتش على اللوكيشن الأنسب. بدهم شيء قريب على المدرسة بعيد عن المدرسة، إنه وين بهول القصص.
1: وبدبي؟
0: بدبي بتختلف غير عن لبنان، لأنه اليوم ما برجع بقلك اعتبري 10% نحن منبيع أشخاص، أو بالأحرى منشتغل مع أشخاص بيعرفوا دبي، بس في عندك 90% ما بيعرفوا دبي. واجبتنا نحن نفرجيكي دبي.
1: كيف أنت تعملوا هالشي؟ presentations أو بتجيبوا الكلاينت
0: كل شيء،
1: تسألوا أسئلة؟
0: أكيد الميتينج أتليست بدي يكون 2 ساعة 3 ساعات. نفتح الماب نشتغل عليها، هيدي اللوكيشن هون، هيدي هون قريبة على المدرسة، قريبة على المترو، قريبة على الهوسبيتال، بعيدي هون المطار، هون مطار المكتوم، هيدا المطار الانترناشنال. كل هول القصص بدها تكون واضحة
1: على الأرض، يعني
0: تفتحي له إياها يعني خلص بتجيبي له دبي على الطاولة.
1: واو،
0: وهيدا المزبوط
1: صح. بالنهاية بده يشوف شيء كمان شيء ملموس شوي أكيد. يعني على نظره. برأيك ما زال قطاع العقاري بلبنان فرصة؟
0: سؤال كتير مهم. صار لي أكتر من 3 سنين بقول اليوم نحن بلبنان اللي معاوز عم ببيع والمتفضي عم بيشتري. بطلت رفاهية العقار. كانت قبل ايه في ناس تقول لك انا بحط مصرياتي بعقار.
1: هلا
0: قليل قليل جدا قليل. بعرف كم شخص بس اللي عم يعملوا هيدا الشيء.
1: من وراء الأزمة برأيك؟
0: أكيد. صارت الناس يمكن عم بتبيع البيت الكبير عم بتزخر.
1: كمان الوضع الاقتصادي يعني اللي مر على لبنان منه هين.
0: أكيد.
1: طيب تتوقعي أنه حنشهد خلال السنين الجاية نهوض لهالقطاع ولا رح نضل هيك؟
0: ليكي لازم. هلأ نحن شو شايفين أو شو عم نسمع بالأخبار بالقصص أنه لازم تنحل. بس أنا برأيي لو بدي أدخل بشق شوي سياسي وما بحب أحكي سياسي لأنه ما بحب هاي الأشياء. بس طالما اليوم نحن عن جد أنا بحكي بمنطق اليوم طالما ترامب رئيس أمريكا كل العالم ما رح يكون إلا عكف عفريت. عن جد عم بحكيها بمنطق يعني.
1: يعني منك متفائلة؟
0: ما لازم نتفائل.
1: لازم
0: ما لأنه... لازم نستسلم. لازم نجرب لحتى نقدر نحن. بس أنه اليوم منا إيزي أنا أقول أنه طالما اليوم ترامب موجود بالسياسي مستنيم كل هاي الأمور نحن اليوم نكون عم نعاني. يعني اليوم مش بس أنا انتبه. اليوم في كتير ناس عم بتقول لك مش عارفين حالنا كيف بدنا نضاين بالبلد. مش بس بالبلد. ما هي ما نهز اقتصاد لبنان. نهزت الكرة الأرضية كلها.
1: صح. مزبوط.
0: ما مش منطق الآن.
1: برأيك في غير توجه مثلا غير استثمار العقارات غير شيء العقاري يعني معقول مثلا يكون في ثورة للاي اي يكون العالم عم تستثمر بهالشيء لأنه شايفينه هلا تكنولوجي يعني وطت شوي كريديبيليتي العقار.
0: ليك هيدا الشيء أثر علينا نحن على فكرة بنطاق عملنا. يعني صار اليوم في شركة كتير بتشيل موظفين بتحط اي اي بصيروا هني بياخدوا دور الايجنت بيفهمون بيعطوهم كل ال
1: والتعليم
0: الداتا والقصص والانفورميشن وهي كلهم بتصير هي عم تاخد دور الايجنت.
1: بس بتحسيها يعني
0: منا ناجحه منا ناجحه
1: لانه كمان الواحد عم يشتري شيء بيت عم يشتري شيء ليكون مسكنه او مأوى له او ما بعرف عرفتي
0: يعني 100% منا ناجحه لانه اليوم رح توصل الى مطرح تقلي له انه انا معي بادجت هالقد بدها تقول لك روحي على البنك. طيب هي
1: ما في بنك شو بيعمل؟
0: اعتبري بدبي او هون مع الحالتين ما في بنك. هلا في بلا عم بيعطوا للتمويلات ايه؟ الصغيره قروض كمان صغيره
1: كرمال هيك كمان يمكن عم يتوجهوا لياخذوا قصص اصغر
0: مش لكل العالم. مثلا مثل اليوم انا بزنس اونر ما بيعطوني لا بدبي ولا هون.
1: اتكلي على حالك خلص ما بقى في
0: ما في تمويل
1: ما في تمويل. منال هيك شو بتحبي تعطي هيك شيء من انت تعلمتي لكل حدا بيلتقى فيك شو بتقولي له؟ او مثلا يأسين هيك من البلد وعم بناء شو بتقولي له؟
0: جرب ما تستسلم. ما وقفت الدنيا ما وقفت الحياة هون.
1: طيب نصيحة أخيرة بتحبي هيك توجهي شيء معين كلمة للعم يسمعونا وعم يشوفونا؟
0: بحب كتير وحطتها عندي بالمكتب ما تنتظر الفرص صنع بنفسك.
1: حلوة كتير هيدي الكوت رح تكتبي لي اياها هلا هون. منال انا بدي اتشكرك بدي اتشكر وجودك وحضورك وحديثك وجود لك لإلك ومنشوفكن بحلقة جديدة مع وجه جديد جماعة الجي من وجوه البلد.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

0: دور اللي كي عمري بعد وذاكر
1: الأيام. الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
6: لا، ألف وردة ووردة.
7: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. بعد مغادرة الوفد اللبناني المشارك في الجولة التفاوضية السابعة بين لبنان وإسرائيل إلى روما اليوم، علمت إذاعة صوت كل لبنان أن أهمية هذه الجولة التفاوضية تكمن في أنها أول اجتماع بعد القمة الأمريكية اللبنانية، ومن شأنها أن تحدد مدى الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. وتوضح مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات لإذاعتنا أن الوفد اللبناني سيشدد أولا على موضوع تثبيت وقف النار في ظل التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوبا، كما على موضوع الانسحاب الإسرائيلي وتقييم صيغة الإطار وتجربة المناطق النموذجية وإمكانية توسيعها، فضلا عن البحث في ترسيم الحدود البرية بين البلدين. هذا ويضم الوفد إلى جانب رئيسه السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض ومدير العمليات في قيادة الجيش العميد جورج الله وضباط متخصصين المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان الصفير والخبير في شؤون عالم البحار نجيب مسيحي. عرض الرئيس جوزيف عون شؤونا إدارية وتنظيمية في وزارة الخارجية والمغتربين في خلال اجتماع ضم وزير الخارجية يوسف رجي والأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى ومديرة المراسم السفيرة رولا نور الدين. عون بحث مع وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي ما حققته الوزارة في مجال إصدار المراسيم والقوانين المتصلة باختصاصها، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية والخدماتية. وأوضح شحادي أنه تداول مع عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يحظى بالدعم الكامل من رئيس الجمهورية. كذلك بحث الرئيس عون الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد ركن فادي كفوري، مثنيا على الجهود التي يبذلها في إطار المهام الموكلة إلى الجهاز. الرئيس عون أكد دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه. في عين التين يلتقي الرئيس نبيه بري وفدا من النواب السنة في مسعى للتوصل إلى موقف موحد حيال النقاط العالقة حول قانون العفو العام تمهيدا لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. وفي ساحة النجم بدأت جلسة المال والموازنة بحضور وزير المال ياسين جابر لبحث وإقرار ملحق قانون إصلاح المصارف وبنود أخرى. تقوم قوة من فوج الهندسة في الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات الجيش الإسرائيلي في منطقة وادي البئر في سحمر، وطلبت البلدية إلى أبناء البلدة عدم التوجه إلى المنطقة المذكورة أو الاقتراب منها أو الخوف عند سماع أصوات التفجير. وقفة قصيرة ونتابع.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس أن بلاده كانت ولا تزال مستعدة لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وقال إن أعضاء الوفد المفاوض موجودون في إيران راهنا، مشيرا في الوقت عينه إلى محادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز بهدف توفير مسار آمن. وحول صحة الترتيب لمحادثات مع الولايات المتحدة، قال لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال هذه الأيام. كان هذا موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: صوت كل لبنان.
3: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
4: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين. عندما يغتال انعدام الأمن لقمة عيش المواطن. الأشخاص المعوقون في زمن النزوح والحروب، معاناة مضاعفة بين الإعاقة والاستهتار والحقوق مؤجلة. نافذة دولية على الإطلالة السعودية في مشهد حروب الشرق الأوسط، مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. الأمن العام يتصدى لمخاطر العالم الرقمي والإرهابي للتحلي بالوعي عند التواصل مع جهات غريبة.

0: أمنك بأمان.
1: أهلا بكم من جديد. عندما يغتال انعدام الأمن لقمة عيش المواطن بقلم الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب في مجلة الأمن العام، في بلد ربطت فيه لقمة العيش بحسابات السياسة وصراعات المحاور، لم يعد الأمن في لبنان مجرد مسألة عسكرية أو تدابير احترازية على الحواجز، بل تحول إلى الشريان الأبهر الذي يغذي ما تبقى من جسم الاقتصاد المتهالك. وفي بلد اعتمد تاريخيا على السياحة، الخدمات، جذب الرسامير الخارجية، يثبت الواقع اللبناني يوما بعد يوم معادلة حتمية: لا اقتصاد بلا أمن، ولا أمن في بيئة ينهشها الجوع. الاضطرابات الأمنية المتلاحقة، سواء كانت ناتجة من توترات سياسية أو صراعات مسلحة أو حتى الانفلات المجتمعي الناجم عن العوز، لم تعد تهدد سلامة المواطنين الجسدية فحسب، بل باتت السكين التي تقطع أرزاقهم وتدفع بالبنية المعيشية والاجتماعية نحو قعر سحيق. أولى ضحايا الاهتزازات الأمنية في لبنان هي الثقة، فرأس المال بطبعه جبان ويبحث دائما عن الملذات الآمنة. مع كل نكسة أمنية يشهد لبنان نزيفا حادا في الاستثمارات، شلل في القطاع السياحي الذي يمثل العمود الفقري لتأمين العملة الصعبة، التحذيرات الدولية من السفر إلى لبنان تحول الفنادق والمطاعم إلى مساحات مهجورة وتضرب مواسم المغتربين التي ينتظرها الاقتصاد لالتقاط أنفاسه، تراجع الحركة التجارية والخوف من المجهول يدفعان الشركات والمصانع إما إلى تقليص حجم أعمالها أو الإغلاق التام، مما يعني تجميد العجلة الاقتصادية بالكامل. ينعكس هذا الشلل الاقتصادي بشكل فوري ومباشر على التفاصيل اليومية الصعبة للمواطن، حيث ترجم غياب الاستقرار إلى أزمات معيشية خانقة، فقد ترجم إغلاق المؤسسات على الأرض بموجات صرف جماعي وتعسفي للموظفين ليرتفع جيش العاطلين عن العمل إلى مستويات قياسية، تاركا آلاف العائلات بلا أي مصدر دخل. أما جنون الأسعار واحتكار السلع فيأتيان من خلال الحروب الأمنية، مما يؤدي غالبا إلى قطع الطرقات الحيوية وعرقلة حركة الشحن والاستيراد. هذا النقص في الإمدادات يوازيه جشع تجار الأزمات وغياب الرقابة الحقيقية إلا عن صفحات وسائل الإعلام والبهورات الصحفية، مما يتسبب في قفزات جنونية في أسعار المواد الغذائية. ومع غياب النمو وتدهور قيمة العملة تتآكل القيمة الفعلية للرواتب لمن تيسر له العمل، ليجد المواطن نفسه عاجزا عن تأمين أدنى مقومات الحياة من مأكل وطبابة وطاقة. لا تتوقف تداعيات انعدام الأمن عند المؤشرات المالية، بل تمتد لتضرب العمق الاجتماعي للمجتمع اللبناني مهددة بتفكيك أواصره. غياب الأمن ينتج فقرا وعوزا، والفقر بدوره يعد البيئة الخصبة لارتفاع معدلات الجريمة، السرقات والسطو المسلح، مما يدخل البلاد في حلقة مفرغة من الفوضى التي يصعب الخروج منها. تحول الأمن إلى الحلم الأول للشباب اللبناني والنخب المثقفة، الأطباء، المهندسون، الأكاديميون يغادرون البلاد بالآلاف بحثا عن الأمان لمستقبل أطفالهم، مما يفرغ لبنان من طاقاته البشرية الحية ويحرم الاقتصاد من قادة الغد. عجز الدولة المالي الناتج من الشلل الاقتصادي جعلها غير قادرة على دعم القطاعات الحيوية، المدارس الرسمية والجامعة الوطنية تعيش في تخبط مستمر، والمستشفيات الحكومية تعاني نقصا حدا في المستلزمات، مما يحرم الفئات الأكثر هشاشة من أبسط حقوقها الإنسانية. في المحصلة يتضح لصناع القرار والخبراء على حد سواء أن أي خطة تعافٍ اقتصادي وأي حديث عن إصلاح مالي أو جلب المساعدات الدولية سيبقى مجرد حبر على ورق ما لم يتوافر الممر الإلزامي الأساسي: الاستقرار الأمني المستدام وبناء دولة القانون. الأمن في لبنان ليس طرفا، بل هو الخبز اليومي، ومن دون الطمأنينة لن تدور عجلة الاقتصاد ولا يبقى مجتمع قادر على الصمود في وجه العاصفة. التوقيع عصام شلهوب، مقال في مجلة الأمن العام، عندما يغتال الأمن الغذائي لقمة عيش المواطن.

0: أمنك بأمان.
1: على صفحات مجلة الأمن العام مقابلة تجريها ميرنا الشدياق مع رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس، العنوان هو الأشخاص المعوقون في زمن النزوح والحروب، معاناة مضاعفة بين الإعاقة والاستهتار والحقوق مؤجلة. تكتب ميرنا الشدياق: في كل أزمة إنسانية تتجه الأنظار نحو أعداد النازحين والخسائر المادية وحجم الدمار، لكن ثمة فئة غالبا ما تبقى خارج دائرة الاهتمام الفعلي رغم أنها الأكثر تأثرا. الأشخاص المعوقون في لبنان يواجهون خلال النزوح تحديات مضاعفة تبدأ من صعوبة الوصول إلى أماكن آمنة ولا تنتهي عند حدود الحصول على الدواء أو الحفاظ على الكرامة الإنسانية. بينما تتسع دائرة المعاناة تتعالى الأصوات المطالبة بإدماج حقوق الأشخاص المعوقين في خطط الاستجابة الإنسانية والطوارئ، لاسيما أن الأزمة الحالية كشفت مرة جديدة حجم الإقصاء الذي يعانيه الأشخاص المعوقون في السياسات العامة وخطط الطوارئ، فمراكز النزوح غير مهيئة في معظمها لاستقبالهم، والمساعدات لا تصل إلى كثيرين منهم، فيما تتفاقم الأعباء النفسية والصحية والاقتصادية يوما بعد يوم. في هذا السياق تتحدث رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا وأمين عام تحالف جمعيات ومنظمات الإعاقة في لبنان سيلفانا اللقيس إلى الأمن العام عن واقع الأشخاص المعوقين في مراكز النزوح وخارجها، وعن أبرز التحديات التي تواجههم والحلول المطلوبة بشكل عاجل، كما توجه رسائل مباشرة إلى الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية والجهات المانحة. تقول اللقيس: لو أردت استعراض أبرز التأثيرات الناتجة من النزوح سواء النفسية أو الجسدية فهي تنقسم إلى ثلاث فئات: من بقوا في بيوتهم، هؤلاء غير قادرين على التحرك أو الذهاب للعمل ولا تصلهم أي مساعدات، لذا هم في حاجة ماسة لدعم سبل العيش، الدعم المادي والجانب الصحي أي الأدوية. نحن نحاول مساعدتهم مثل تلك الحالة في بلدة معركي، أما عبر الصليب الأحمر أحيانا أو عبر سائق يخاطر بالصعود لنرسل معه الدواء، لكننا لا نستطيع إرسال المساعدات للجميع لأن هؤلاء يعيشون تحت خطر القصف الدائم. هناك أيضا من لجأوا للاستئجار، هؤلاء اعتقدوا في البداية أن الأزمة ستكون قصيرة وسيعودون سريعا إلى منازلهم، لكنهم يعانون الآن من غلاء الإيجارات وعدم قدرتهم على سدادها. بعض العائلات لجأت للسكن معا في منزل واحد حيث يكون الوضع صعبا جدا وسط هذا الازدحام، خاصة إذا كان بينهم شخص يعاني من إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية صعبة. وثمة منهم في مراكز النزوح، سواء كانت المراكز مجهزة أو غير مجهزة، فإن كل ما يصلهم هو وجبة طعام فقط. صحيح أن هناك سقفا يأويهم، لكنهم يفتقرون إلى كل شيء آخر. أعطيك مثالا، كما تقول سيلفانا اللقيس: هناك شخص من بلدة عيترون دمر منزله ودكانه الصغير وهو يعاني من شلل رباعي لا يستطيع تحريك يديه أو قدميه، لديه طفلتان صغيرتان فيما تعاني زوجته أيضا من إعاقة. هم يقيمون حاليا في مؤسسة نازك الحريري وهو لا يملك ثمن الحليب لابنته، كما يحتاج إلى مستلزمات طبية خاصة، أكياس الخروج، وكلفة الإعاقة هنا باهظة جدا وليس لديه أي مصدر دخل، علما أن الدولة لا تؤمن له شيئا. هناك أيضا حالة امرأة مطلقة لديها طفلة معوقة نزحت من الجنوب إلى البقاع. في كل الحالات التي ذكرتها هناك ما يسمى ببطاقة أمان، لكن أيا من هؤلاء الناس لم تصلهم هذه المساعدة لا سابقا ولا حاليا. فلو توفر هذا الدعم المالي لكان ساعدهم ولو بالقليل، ولكن لا نعرف لمن تذهب هذه المساعدات. هذا ما تقوله سيلفانا اللقيس، هذا بعض ما مورد في هذه المقابلة التي ندعوكم لقراءتها على صفحات مجلة الأمن العام أو من خلال الموقع الإلكتروني general-security.gov.lb. الأشخاص المعوقون في زمن النزوح والحروب، معاناة مضاعفة بين الإعاقة والاستهتار والحقوق مؤجلة، هذا هو العنوان العريض.

0: أمنك بأمان.
1: نبقى في إطار حروب لبنان والشرق الأوسط، ونفتح الآن نافذة دولية على الحضور السعودي في هذه المشهدية. دعونا نتابع معا نافذة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: في خضم الحرب الأمريكية الإيرانية التي تتوالى فصولا، خفزت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إلى واجهة المشهد الإقليمي وبرزت كلاعب أساسي في المنطقة. تمثل ذلك على الأقل في خلال من خلال ثلاث تطورات أو أحداث. التطور الأول تمثل في دخول السعودية الحرب وانخراطها العسكري بعد أشهر من الإحزام والترقب. معلوم أن موقف السعودية بشكل خاص وموقف الخليج بشكل عام اتسم دائما بالتروي والتحمل، ولم يذهب رد الفعل سياسيا إلى أكثر من إصدار بيانات إدانة للهجمات الإيرانية، وإلى أكثر من رد دفاعي عبر أنظمات الدفاع الجوي وتصدي للمسيرات والصواريخ. الآن تنتقل السعودية إلى سياسة الهجوم وتنفذ أولى الضربات والغارات داخل العراق متجاوزة مساحة اليمن. واللافت هذه الضربات السعودية في العراق التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي أنها كانت منسقة ومشتركة مع هجمات أمريكية، وكانت السعودية التزمت دائما سياسة ضبط النفس إزاء هجمات منطلقة من الأراضي العراقية، واكتفت كل مرة بتسجيل احتجاج شديد اللهجة لدى الحكومة العراقية كونها المسؤولة عن هجمات تنطلق من أراضيها أيا تكون الجهات القائمة بها. ولكن حكومة العراقية من الرئيس السابق محمد شياع السوداني إلى الرئيس الحالي علي الزيدي كانت تكتفي كل مرة يحدث فيها إطلاق مسيرات باتجاه السعودية بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن من دون أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ومن دون أن يتم إبلاغ السلطة السعودية بها. مما لا شك فيه أن حكومة الزيدي تواجه إحراجا وضغوطا هائلة، ليس فقط عندما تحملها السعودية مسؤولية الهجمات، تطالبها أيضا باتخاذ خطوات عملية لمنع حدوثها. وعندما يقرر الأمين محمد بن سلمان إلغاء زيارة كانت مقررة للزيدي إلى الرياض، ولكن أيضا الحكومة العراقية محرجة عندما يعلن الرئيس ترامب أن الضربات على الفصائل العراقية مسلحة حصلت بتنسيق مع حكومة بغداد وبعلمها، في حين تعلن الحكومة العراقية أنها لم تكن على علم مسبق بهذه الهجمات. الحكومة العراقية في الواقع محاصرة بين نارين وعالقة بين ضغوط سعودية أمريكية من جهة وضغوط الفصائل المسلحة المسيطرة على الأرض والنافذة في الدولة. التطور الثاني الذي يجعل أن السعودية تطلع بدور إقليمي في الوقت الحاضر تمثل في المبادرة السعودية إلى إنشاء تحالف بحري دولي في إطار عملية انتقال السعودي من سياسة الدفاع ورد الفعل إلى سياسة الهجوم والمبادرة. فإنها بادرت إلى إطلاق هذه المبادرة المتمثلة في تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات هدفه تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات والمضائق المائية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية. دعت السعودية إلى اجتماع في الرياض لإطلاق هذه المبادرة، وشهد الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة. وتناول الاجتماع مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وسائقه المرجعية وهيكله التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات عمله وخطوات العمل المستقبلية، بما يضمن بناء إطار مؤسسي فاعل يعزز التعاون الدفاعي البحري بين دول المشاركة ومواجهة التهديدات البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وملاحظ أن نواة هذا التحالف الدولي مشكلة من 14 دولة أعلنت في بيان مشترك دعمها لمشروع التحالف، ومن بينها دول عربية وإسلامية وزنة إضافة إلى السعودية مثل مصر وتركيا وباكستان إلى آخره. التطور الثالث أيضا الذي

0: تمحور حول السعودية، كان توقيع السعودية والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد بين البلدين وتدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص الاستثمار. الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة يكتسب أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى، ويمثل اتفاق أكثر من مجرد تعاون في بناء محطات نووية، فهو يضع الأساس لشراكة طويلة الأجل في التكنولوجيا المتقدمة، ويمنح السعودية أدوات جديدة لتعزيز أمن الطاقة وتنويع اقتصادها وتطوير صناعات عالية التقنية وبناء كوادر وطنية متخصصة، بما يعزز مكانتها بوصفها أحد أبرز مراكز الطاقة والصناعة المتقدمة في المنطقة، ويجعل البرنامج النووي السلمي جزءاً من التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030. في الواقع هذا الاتفاق النووي شكل تطوراً بلغ الأهمية، لأنه أولاً يؤسس لشراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية ويرسخ هذه الشراكة، ولأنه أيضاً يبعث برسالة إشكالية للغاية، وبشكل خاص بعد الحملة ضد البرنامج النووي الإيراني، فمن الصعب تبرير سياسة تطالب إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، بينما يجري السماح في وقت نفسه للسعودية ببناء بنية تحتية مماثلة، خصوصا أن السياق السعودي يفرض أيضا قدرا من الحذر، إذ سبق لولي العهد الأمين محمد بن سلمان أن صرح بأنه إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا فإن المملكة السعودية ستسعى لامتلاكه أخرى. المسألة الثانية في هذا الاتفاق النووي أن إسرائيل تبدي تحفظا واعتراضا عليه، لأن إسرائيل في الواقع تجد نفسها أمام خطر كبير يتمثل في انتشار الأسلحة النووية إقليميا، إلى جانب فقدان ورقة الضغط التي كان يفترض أن تقود إلى تطبيع علاقات مع السعودية. ويرى مسؤولون ومحللون إسرائيليون أنه يتعين على إسرائيل التحرك لدى إرادة الرئيس ترامب ولدى الكونغرس للمطالبة بما يلي: فرض حظر صريح على تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي في السعودية، وإلزام الرياض اعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إخضاع البرنامج النووي السعودي لرقابة صارمة وشاملة. كذلك يجب على إسرائيل أن توضح أن منح الولايات المتحدة امتيازات نووية استثنائية للسعودية لا يمكن أن يتم مجاناً من الناحية الإقليمية. كذلك لا يزال محتوى الرسائل السرية متبادلة بين الطرفين غير معروف، ويمكن أن يتضمن التزامات إشكالية ارتأت الإدارة الأمريكية عدم كشف عنها. ولذلك يرى أولاء المسؤولون أن على إسرائيل أن تحاول استثمار الاتفاق النووي الموقع بين أمريكا والسعودية، استثماره في إطار صفقة إقليمية يكون التطبيع مع أمريكا، مع المملكة العربية السعودية، محورها الأساسي، أي أن ثمن الاتفاق النووي يجب أن يكون في المقابل اتفاق تطبيع وسلام بين السعودية وإسرائيل في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية. ولكن من التأكيد أن العنوان الأساسي في المنطقة الآن ليس السلام وليس اتفاقات السلام، العنوان الأساسي يبقى استمرار الحرب، الحرب الأمريكية مع إيران وعليها، هذه الحرب التي يبدو أنها إلى تصاعد وسط مساعي أمريكية لتوسيع التحالف مع قوى عربية وإقليمية ودولية لمواجهة إيران وإنهاء مشروعها وضرب حلفائها. والعنوان الآخر هو إسرائيل وضعيتها وعنوانها وعلاقتها أيضا بدول المنطقة، والإصرار الأمريكي المستمر على مواصلة مسار الاتفاقات الإبراهيمية أو السلام والتطبيع. عنوان ثالث برز سيتطور أكثر هو ما أعلن عن موافقة الولايات المتحدة على اتفاق مع المملكة العربية السعودية حول مشروع نووي سلمي والسماح للرياض بالتخصيب على أراضيها. هذا مشروع اتفاق سيكون عنوانا من عناوين المرحلة المقبلة.
1: إن هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.
2: أمنك بأمان.
1: على صفحات مجلة الأمن العام نقرأ هذا العنوان: الأمن العام يتصدى لمخاطر العالم الرقمي والإرهابي. للتحلي بالوعي عند التواصل مع جهات غريبة. تكتب كارول سلوم قائلة: تحت عنوان التوعية من مخاطر العالم الرقمي والإرهابي، أطلقت المديرية العامة للأمن العام حملة توجهت فيها بشكل خاص إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الجيل الشاب، داعية إياهم إلى التحلي باليقظة عند التواصل مع جهات غريبة وعدم اعتبار الأمر مسألة عادية لأن لها عواقب في القانون. جاء التحضير لهذه الحملة بناء على طلب المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الذي أولى اهتماما بهذا الموضوع بعد تواصل مع رئيس المحكمة العسكرية، حيث أطلعه على خطورة هذا الأمر، لسيما أن البعض غير متيقظ لها ويتواصل مع العدو الإسرائيلي. من هنا كان تحرك أعلام المديرية العامة للأمن العام لتحضير فيديوهات استخدم فيها الذكاء الاصطناعي بغية محاكاة الجيل الشاب. عن هذه الحملة تحدث إلى الأمن العام رئيس مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام العميد الركن بشارة أبو حمد. يقول أبو حمد: كنا أمام خيارين، إما التوجه عبر شاشات التلفزة إلى جميع المواطنين للقول لهم حذروا ولا تقدموا على هذا الأمر أو ذاك، أو التوجه نحو فئة محددة فقط. ما يهمنا هو الجيل الشاب لأنه لا يدرك تماما خطورة هذا الأمر. التعاطي مع هذا الجيل يستدعي التواصل معه بطريقة يتقبلها وتناسبه، لأن الكثيرين منهم لا يطالعون جريدة أو مجلة ويركزون على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتالي فإن الأفلام القصيرة تساعد في بث الوعي من دون أن تدفعه إلى الملل. من هنا قررنا اعتماد هذه الوسيلة الإعلامية. هناك شباب في المديرية يملكون الخبرة، إذ لم نكن نريد تحميل المؤسسة أعباء إضافية. كما تم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، الصوت وتنظيم أفلام قصيرة بهدف إرسالها إلى محطات التلفزة وبثها في كل وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ما يهمنا هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس. نحن نملك حسابات ونعممها على الجميع. وردا على سؤال هل هذه الحملة مؤقتة، يجيب: إذا كانت هناك حاجة تحتم تطويرها أو القيام بحملة جديدة فلن نتردد، ويجري التحضير حاليا لحملة جديدة تتصل بألعاب الأطفال الإلكترونية. ويتوجه رئيس مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام العميد الركن بشارة أبو حمد إلى الجيل الجديد بتقديم نصيحة، يقول: لا شك في أن هناك تطورا دائما، ولعل الذكاء الاصطناعي هو أحد أبرز معالمه. هذا التطور يسلك مساره، فأما أن يتم وضع ضوابط له أو يتم تركه فيحصل عندها هذا التفلت. الحل لا يكمن لدى صغار أو كبار السن، إنما لدى الدولة التي تقع عليها مسؤولية وضع هذه الضوابط لوسائل التواصل الاجتماعي وللقوانين والرقابة. كذلك ثم تدور يلعبه الأهل في ضبط الأمور والحقول دون تعرض أولادهم للخطر، وبالتالي ردعهم وشرح الأسباب التي أملت عليهم هذا التصرف. نحن ندعو الجميع إلى اليقظة، وهذا الجيل هو جيل ذكي ورث أفكارنا وأفكار الذين سبقونا، لذلك نطلب منه توخي الحذر والسؤال عن مصدر التواصل والأسباب الكامنة وراء ذلك والأهداف والمبادرة إلى إدارة المخاطر. في كل الأحوال عليهم التنبه من الأمور غير الواضحة ومعرفة إلى ما ستقوده إليه وما هي نتائجها لاتخاذ القرار في شأنها. إذن هذه مقابلة على صفحات مجلة الأمن العام والعنوان العريض: الأمن العام يتصدى لمخاطر العالم الرقمي والإرهابي للتحلي بالوعي عند التواصل مع جهات غريبة.
2: أمنك بأمان.
1: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي، هل النصوص القانونية جاهزة للمستقبل؟ بين الخوارزمية والقانون، من يصنع القرار؟ هل الذكاء الاصطناعي فرصة للبنان أم تحد جديد؟ وكيف يمكن استخدامه لحل مشكلات الهجرة والبطالة؟ الخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور ميلاد السبعلي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

نشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة وربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. غادر الوفد المفاوض اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم بيروت متوجها إلى روما للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات من المقرر أن تنعقد غدا للبحث في المرحلة المقبلة من اتفاق الإطار. هذا وبعد تتابع التحضيرات لجولة التفاوض غدا وسلسلة لقاءات سياسية وإدارية لرئيس الجمهورية، تفاصيلها مع زميلة جوال غابي.
4: تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية التي ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية واشنطن في الرابع والخامس والسادس من الجاري. وبعد مغادرة الوفد اللبناني المشارك إلى روما اليوم، علمت صوت كل لبنان أن أهمية هذه الجولة التفاوضية السابعة تكمن في أنها أول اجتماع بعد القمة الأمريكية اللبنانية، ومن شأنها أن تحدد مدى الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أوضحت لإذاعتنا أن الوفد اللبناني سيشدد أولاً على تثبيت وقف النار في ظل التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوباً، كما على موضوع الانسحاب الإسرائيلي وتقييم صيغة الإطار وتجربة المناطق النموذجية وإمكانية توسيعها، فضلاً عن البحث في ترسيم الحدود البرية بين البلدين. هذا ويضم الوفد اللبناني إلى جانب رئيسه السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض ومدير العمليات في قيادة الجيش العميد جورج رز الله وضباط متخصصين، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان صفير والخبير في شؤون عالم البحار نجيب مسيحي. وفي نشاط بعبد اليوم حضرت التطورات الميدانية والأمنية في البلاد، إذ اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على الخطط الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق لا سيما في بيروت، فضلا عن التدابير المتخذة في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتفكيك شبكات التهريب وضبط الحدود. هذا وتناول البحث أيضاً إجراءات العودة والتعافي التي تتخذها الأجهزة التابعة للوزارة بالتنسيق مع البلديات في الجنوب لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم. أمنياً أيضاً عرض الرئيس عون الأوضاع في مطار رفيق الحرير الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، مؤكداً دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه. وفي المواقف عرب النائب ألاعون عن دعمه الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون، داعيا إلى توحيد الجهود خلفه بعيدا عن الانقسام والتخوين. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
3: أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال ترأسه الاجتماع الوزاري الدوري استمرار الاتصالات الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على السعي لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، كما أعلن المباشرة بإزالة الركام وفتح الطرقات وترميم الجسور وتأمين الخدمات الأساسية في الجنوب بتزامن مع استمرار مسح الأضرار. في عين التين التقى رئيس نبيه بري وفدا من النواب السنة في مسعى للتوصل إلى موقف موحد حيال النقاط العالقة حول قانون العفو العام تمهيدا لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. النائب بلال عبدالله متحدثا باسم الوفد بعد اللقاء أوضح أن الصيغة التي توصلنا إليها لقانون العفو وجدت ترحيبا كبيرا من الرئيس بري مؤكدا الإصرار على الفصل بين المؤبد المشدد بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي.
5: صحيح نحن نواب سنة ولكن مقاربتنا لهذا الملف مقاربة وطنية إنسانية. ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين وهم بالآلاف وليس بالمئات. نحن هذا الموضوع وطني بامتياز لا يمس شريحة معينة من الناس. أخذنا على عاتقنا هذا الملف لكي يكون هناك وضوح ويكون هناك رفع ظلم وأن يكون هناك كل بيئة اللبنانية مرتاحة بكل تنوعها وكل بعتقد تبني دولة الرئيس بري اليوم لهذا الموضوع وحرصه على أن يكون على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة هو خير دليل أنه هذا الرجل يملك من الحس الوطني والحرص الوطني على الوحدة الداخلية ما يكفي لأن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة. نحن نعتبر كل قنوات اتصالنا انتهت كلقاء نواب سنة قمنا بما يجب أن نقوم به مع كل الكتل السياسية. ربما نحن لا نتفهم مواقف البعض خاصة اللي قاتل في زمن سابق لعفو عام واليوم يعني يتحفظ عن عفو عام. الامتحان هو في الجلسة النيابية تتوضح مواقف كل الكتل السياسية.
3: في ساحة النجم تتواصل جلسة المال والموازنة بحضور وزير المال ياسين جابر لبحث وإقرار ملحق قانون إصلاح المصارف وبنود أخرى. أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات. وزيرة البيئة تمارا الزين أشارت إلى أن الاستثمار في الوقاية عنصر حاسم في حماية الغابات والبيئة للمحافظة على ثروات لبنان الطبيعية ومنع الكوارث.
6: رغم محدودية التمويل يواصل المشروع تنفيذ حزمة متكاملة من التدخلات في المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق وتشمل اتحاد بلديات السويجاني وبلديتي كفر قطرة ودير القمر في قضاء الشوف واتحاد بلديات الجومي وبلديتي القبيات وعندق في محافظة عكار واتحاد بلديات جرد الضنية وبلدية سير الضنية في محافظة الشمال وذلك بهدف تعزيز الجاهزية المحلية والحد من مخاطر حرائق الغابات. وقد دخل المشروع مرحلة تنفيذية متقدمة تشمل استكمال تشكيل وتدريب فرق المستجيبين الأولين وتعزيز قدرات البلديات واتحادات البلديات من خلال تزويدها بالمعدات والآليات المتخصصة بالتوازي مع أعداد خطط إدارة الغابات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية.
3: وزير الإعلام بول مرقس أكد بدوره أن الأهمية تكمن في تجنب اندلاع الحرائق مسلطا الضوء على دور الإعلام في التوعية لأهمية الوقاية قبل حصول الكوارث.
7: إن وزارة الإعلام بكل منصاتها معنية بأن تكون عين ساهرة للبيئة وقلمها الأخضر الفتان وصوتها الصادح ونبضها الخفاق مع كل نسمة وذلك عبر تكثيف حملات التوعية وترسيخ ثقافة الوقاية والحد من خطر الحرائق في البيئة وعلى صحة الإنسان معا. ولذلك ندعو وسائل الإعلام على اختلافها مواكبة هذه الحملة وقاية من الحرائق قبل اندلاعها وليس فقط على سبيل تغطية هذه الجهود في المكافحة وفي الإطفاء.
3: واصلت دورية من الرجيم مداهماتها في منطقة البقاع وتمكنت من ضبط كميات من السجائر الإلكترونية والمعسل المهرب والتنباك في دورس وبعلبك وإيعات ورياق وسطرت محاضر بالمضبوطات.
8: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس أن بلاده كانت ولا تزال مستعدة لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. في الغضون نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وقال إن أعضاء الوفد المفاوض موجودون في إيران راهنا، مشيرا في الوقت عينه إلى محادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز بهدف توفير مسار آمن. وحول صحة الترتيب لمحادثات مع الولايات المتحدة، قال لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال هذه الأيام. أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخاوفها بشأن خطة غزة. والخبر الأخير أفاد المرصد السوري بوقوع انفجارين قرب مطار تدمر من دون معرفة تفاصيل إضافية، مشيرا إلى سماع أصوات قوية فجرا في المنطقة بالتزامن مع تصاعد وميض أحمر من موقع حصول الانفجارين. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.
9: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي، هل النصوص القانونية جاهزة للمستقبل؟ بين الخوارزمية والقانون من يصنع القرار؟ هل الذكاء الاصطناعي فرصة للبنان أم تحد جديد؟ وكيف يمكن استخدامه لحل مشكلات الهجرة والبطالة؟ الخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور ميلاد السبعلي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء الثالث والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: رئيس هيئة علماء الشيعة الأحرار العلامة الشيخ محمد الفوعاني في كلام يوصل: نحو تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا، حزب الله يتموضع خارج بيئته وينحدر إلى الأسفل، وأهالي الخط الأصفر لن يعودوا إلا بشروط قاسية. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بلدي أصيل.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات، صدر عن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى البيان التالي: يسعدني أن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، وأمل في أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية، ولا زال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض. وأضاف عيسى: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم للخطر. عيسى لفت إلى أن واشنطن تؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بشكل صحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، إذ سيسهم ذلك في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. وختم قائلا: فوق كل اعتبار ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية. أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت، وأن المطلوب هو إعادة النظر بالمسار الذي يستخدمه العدو الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته وتغطيتها وشرعنتها بالمنطقة الذي قام عليه هذا الاتفاق. وجدد خليل التأكيد على رفض المسار القائم، معتبرا أنه يضعف الموقف اللبناني ولا يأخذ في الاعتبار مصالحنا الوطنية، مشددا على أن المطلوب هو انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي احتلتها وعودة الناس إلى قراهم وإطلاق ورشة الإعمار واستكمال ما هو مطلوب على صعيد الأسرى والمفقودين وانتشار الجيش وتحمله مسؤولية الأمن. رأى النائب حسين الحاج حسن أن الصمود الإيراني أوقف التهديد الأمريكي المحتمل، جازما بأن إيران قادرة على الرد وإيذاء القواعد الأمريكية في المنطقة والبنى التحتية إذا استهدفت بناها. وفي خلال مناسبة حزبية جدد الحاج حسن القول إن سلطة الخنوع وقعت اتفاق إطار برعاية أمريكية من خلال مفاوضات مباشرة مع العدو، وذلك مخالفة للدستور والقانون. وأضاف: لا أنتم ولا الجيوش التي تهددون بها قادرون على نزع سلاح المقاومة، ولا نحن سنسلمكم سلاح، وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية قوية بقوة 3 درجات على منطقة حنين بنت جبيل فج اليوم.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في دمشق، وفي أول زيارة رسمية لسوريا، وصل رئيس إقليم كردستان إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وجرى بحث العلاقات بين الجانبين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن قطاع غزة يواجه حالة طوارئ غذائية ومهدد بالوصول إلى مرحلة المجاعة، كاشفا عن أن 1,400,000 فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. أعلنت سلطات سبتة في إسبانيا ارتفاع وفيات تدفق المهاجرين من المغرب إلى 88. الحكومة الألمانية اعتبرت أن ما حدث يظهر هشاشة الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويؤكد ضرورة بذل جهود أوروبية مشتركة. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من الاثنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
3: لا، ألف وردة ووردة.
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: اسأل أكثر.
6: مشاهدينا، طاب أوقاتكم. في تحول مفاجئ من نوايا التصعيد إلى خيار التسوية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم على إيران بطلب من طهران ودول إقليمية حتى إبرام صفقة عاجلة تفتح مضيق هرمز وتنهي التهديد النووي. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن تهديد الأمريكيين ليس أمرا جديدا، مشددة على أن العدو يعلم أن الرد سيكون قويا على أي مغامرة يرتكبها. أضافت الخارجية الإيرانية أن مضيق هرمز لا يمكن أن يعود للوضع الذي كان عليه قبل الحرب، مشيرة إلى أنها تبحث حاليا مع عمان مسارا جديدا للعبور في المضيق يراعي مصالح البلدين. من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإيراني مجيد بن الرضا أن التصريحات الأمريكية تأتي في سياق الحرب النفسية، مؤكدا أن طهران تنظر إلى أي تهديد على أنه حقيقي. ما هي أسباب تعليق الهجوم الأمريكي؟ وما هي فرص التوصل إلى تفاهمات عاجلة تعيد تفعيل المسار الدبلوماسي؟ متابعينا ومشاهدينا، بإمكانكم المشاركة في نقاشنا من خلال الموقع arabic.rt.com. والإجابة على سؤالكم يظهر على الشاشة: برأيك هل تتجه واشنطن وطهران نحو التفاوض بعد إلغاء ترامب الهجوم الموسع على إيران؟ لحوارنا أرحب بالضيفين الكريمين، من طهران الخبير بالشؤون الإيرانية والإقليمية سعيد شاوردي، ومن أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. أرحب بكم ضيفين إذن، وأبدأ معك سيد توم بقراءة في هذا التحرك والموقف الأمريكي الأخير، إلغاء ترامب الهجوم على إيران، ما حقيقة ما يقدمه من تفسيرات وأسباب؟
7: أولاً مرحبا لك أستاذ محمد والضيف الكريم أستاذ سعيد والمشاهدين الكرام. هلا يعني طبعا كان هنالك اجتماع للامن القومي نهار الجمعه بكامب ديفيد، ومن الواضح انه سمعنا يومتها انه الرئيس ترامب محضر لاستئناف القصف على ايران، ولكن هنالك مباحثات سائره بين الامريكان والايرانيين من خلال قطر، من خلال عمان ما بتذكر، وإنما هذه إذا كانت عطيت إيجابيتها كل شيء سيتغير. ومن الواضح أنه حسب ما سمعنا من الرئيس ترامب ليلة أمس أنه وافقوا على آخر مبادرة من قبل الأمريكان، فلذلك الأمر لغي هذا الاستئناف القاصف. ومن ناحية تانية قال أنه محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اتصل فيه وعدد من الدول العربية حتى لعدم تصعيد الموقف العسكري ضد إيران. ولكن أنا بتصور القرار كان متفق عليه نهار الجمعة قبل أي اتصالات من الدول العربية وخاصة من محمد بن سلمان. أنا ما بدي أقلل من أهمية الاتصال من محمد بن سلمان، ولكن ما بتصور يعني بيكون المجلس الأمن المركزي الأمريكي مجتمعه وأخذوا قراراته وتاني نهار بدون يتصل من ولي العهد تغير رأيه، هذا غير واقعي يعني. ولكن بنهاية المطاف أنه إذا كان في هنالك إيجابية من النظام بإيران، ولكن عرقجي يقول شيء ودائما الحرس الثوري يقول شيء ثاني، ودائما هذا الانشقاق داخل المجتمع السلطة في إيران هو بيتركك بارتباك دائما. هلأ بدون شك معنويات الجيش الأمريكي إذا في قصف ما في قصف والحلفاء اللي بدون يشاركوا بالقتال ها ما بتساعد الجيش الأمريكي على هكذا تراجعات. فعلى الرئيس ترامب بتصور أنه النصائح لإله أنه يكمل هذه المعركة، لأنه رئيس الأركان قال له بدنا أسبوعين تنتهي من هذه المعركة داخل إيران والنظام بإيران. بقى بنتصور أنه
6: نقطة أخيرة ولو باختصار، يعني برأيك هل ما زال الخيار العسكري الآن مطروح بشكل جدي على الطاولة بالنسبة لواشنطن؟
7: طبعا إذا تراجع النظام بإيران ونحن معودين على تراجع النظام، الخيار العسكري بنهاية المطاف بده يكون هو الأفضل خيار بالتعامل مع هذا النظام بإيران.
6: واضح. طب سيد سعيد ورحب بك مرة أخرى. موقف الخارجية الإيرانية قبل قليل جدد التأكيد بأن الوضع في مضيق قرمز لن يتغير، لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب التي شنت على إيران. برأيك كيف تقرأ هذا الموقف بعد إعلان ترامب إلغاء الهجوم على إيران؟ هل يعني هذا التصريح وقد صدر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هل يعني رفض ما يتحدث عنه ترامب من ملامح صفقة مع إيران؟
8: نعم، سمعت السؤال.
6: تفضل.
8: شكرا أستاذ محمد، تحية طيبة لك وللأستاذ توم ولجميع المشاهدين. طبعا إيران كما تفضلت يعني نفت أن تكون اقترحت على الأمريكيين حلولا أو أنها وافقت على الاقتراحات الأمريكية كما زعم ترامب، وهذا كان سببا في وقف العمليات العسكرية التي هدد بها الرئيس ترامب. قالت هذا الكلام غير صحيح، وهي ليست المرة الأولى أستاذ محمد يعني نسمع من الرئيس ترامب ويعني يقول شيء ويقول أن إيران طلبت منا ودول في المنطقة اتصلت وأنا أحترم الجميع وأستمع إليهم وغيرت موقفي. طيب ربما يعني بعد ساعات بعد يوم ستجد يعني ترامب سيقدم على الخيار العسكري، ربما أقول هذا. فلذلك لا يمكن حقيقة أن نصدق كلام الرئيس الأمريكي. الحقيقة هي شيء آخر، الحقيقة أن الرئيس الأمريكي متخوف بشكل كبير من اللجوء مرة أخرى للخيار العسكري، على عكس ما يدعيه وعلى عكس هذه التغريدات وينشر طائرات F-22 ونحن مستعدين وجهزنا قوة عسكرية هائلة ومدمرة وسنحرق إيران ونبيد كل شيء. هذا كلام، لكن بحجم هذا التهويل وربما أكبر من هذا يوجد غلغ وخوف وخشية كبيرة لدى ترامب من العودة مرة أخرى للخيار العسكري، لأنه بكل تأكيد سيكون يعني فشلا جديدا، وترامب سوف لن يستطيع أن يحقق شيئا في هذه المرة يعني، والفشل سيكون يعني فشل إضافي إلى 40 يوم حرب ولا 12 يوم حرب الأولى. ولذلك هو يريد من ينقذه حقيقة، هو كما قال يعني الموقف الإيراني في المفاوضات
6: برايت سيد سعيد يعني كي نفهم طب هذا الموقف الأمريكي واضح. طب يعني نريد أن نفكك الخطاب الإيراني ونفهم الرسالة. يعني هذا الموقف صدر عن الخارجية الإيرانية لأنه ليس واضحا، لا هو رفض صريح ولا قبول بما أعلنه ترامب من ملامح صفقة، قال أنا يجب أن تكون عاجلة. هنا السؤال برأيك، هذه التصريحات عن كون الوضع في مضيق هرمز سوف يبقى على ما هو عليه، يعني أنه لن يتغير أو لن يكون كما كان قبل الحرب، يعني هذه الرسالة كيف يمكن أن تفهم في هذا السياق؟ يعني هل هي رفض لهذا المقترح الأمريكي للتسوية؟
8: طبعا المقترح الأمريكي أستاذ محمد يعني أيها الإيرانيون أخرجوا وانسحبوا من مضيق هرمز ونحن سنحل مكانكم، أنا ترامب سأأتي هنا وأدير مضيق هرمز. هذا الكلام طبعا هو صرح به بشكل رسمي، وهو سيستبعد حتى جارتنا سلطنة عمان، هذا مرفوض، إيران لن تقبل بهذا. إيران تقول أساس المشكلة في مضيق هرمز هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، لو أنها سحبت أسطولها وعادت إلى أماكن بعيدة عن المياه الإقليمية الإيرانية ولم تهدد إيران عسكريا المضيق سيفتح بكل تأكيد، من مصلحة إيران أن يفتح، لأن إيران لا تريد مضيق لا يستخدمه أحدا ويكون مضيقا ميتا في التجارة، هذا ليس من مصلحة إيران. لكن الرئيس الأمريكي طبعا إيران ترفض هذا الكلام أنه افتحه وبسرعة ووفق ما أريد، إيران تقول نفتحه وفق مصالحنا في إيران ومصالح دول الجوار ومصالح العالم.
6: اسمح لي أعود لسيد توم،
8: ليس مسموح لك أنت الأمريكي أن تسيء استخدام هذا المضيق وتعسكر المضيق كما عسكرت.
6: واضح. اسمح لي أعود لسيد توم لأسأل وأستفسر عن الاتفاق العاجل. يعني ترامب يتحدث عن يشترط التوصل لاتفاق عاجل لتجنب العودة للخيار العسكري، ما هي الأجال المطروحة؟ ما هي الحدود الزمنية التي يتحدث عنها ترامب؟
7: يعني هي لازم تكون بالفعل أسابيع ولا أكثر ولا أقل، بس ما هي الاستفادة من هذا؟ يعني إذا الهدنة أما وقف إطلاق النار أما كل هذا، هنالك حلول كثيرة تتصيغ بالوقت الحاضر. على سبيل المثال خط امدادات جديد من العراق عبر سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط، خطوط جديدة من كذلك الأمر من السعودية لعدة مرافق ومن الإمارات. الولايات المتحدة نهار الجمعة كان عندها أكثر كمية تصدير للنفط 6 ملايين برميل بالنهار. فهنالك كل هالخيارات هاي من وراء الأزمة. دائما لما بيكون في أزمة الدول والشركات تنظر إلى حلول جذرية، وهذا عم بيضاعف النظام في إيران يوما بعد يوم. هلا إذا استؤنف القصف، ونحن شفنا القصف اللي راح على 12 نهار منذ أسبوعين، قصفوا الأمريكان بندر عباس، قصفوا جزيرة خرج، قصفوا أكثر منطقة فيها نفط بإيران وهي منطقة الأويز اللي هي تقريبا منطقة 200 كيلومتر، وكل هذه المنطقة الأبار تصب منطقة خرج. يعني هذه رسالة واضحة للشركات الإيرانية بداخل إيران والمشرفين على هذه الأبار، إنه إذا استولت الولايات المتحدة بالمرحلة القادمة على الوضع الاقتصادي على تصدير النفط من إيران استولت على إيران كلياً. إيران اللي هي المحاصرة، إيران اللي

0: بروع على الدول الضعيفة، وطبعا الدول الضعيفة العربية حاولوا، وهذا بده يكون مشكلة أساسية لبعض سنين عديدة.
1: واضح. طب سيد سعيد، يعني هناك الآن تحركات مكثفة للوسطاء، حديث عن حراك مكثف قطري باكستاني، يعني بعض إعلان ترامب إلغاء الهجوم، برأيك هل تكون هذه فرصة؟ هل تمهد هذه التحركات لإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي برأيك؟
2: لا لا، يعني بكل صراحة أقول أستاذ محمد، يعني لا أعتقد الدبلوماسية يعني تأتي بجديد. كل ما كان بإمكان الوسطاء أن يقدموا قدموا قبل مذكرة التفاهم، وكانت يعني مذكرة التفاهم هي نتيجة وثمرة كل تلك الجهود. المشكلة كما قلت في الأمريكي، يعني الأمريكي الآن الأستاذ توم يعني يتحدث حقيقة، وهذا كلام خطير، ويعني ما بعرف، ربما لا أريد أستخدم بعض المفردات، يعني عندما يقول أن الأمريكيين سيأتون وسيحتلون الأهواز وجزيرة خارك ويحتلون النفط الإيراني وهم سيحاصرون إيران. طيب أنت يا أخي الآن تعترف رسميا أنك سارغ ولص، أنت لست رجل سلام يا سيد ترامب. أنا لا أقول يعني الأستاذ توم، هو قال أول يعني روج الأرواية مفبركة وكاذبة منذ أكثر من عقدين، ما يقارب 3 عقود. الأمريكيون والإسرائيليون يروجون إلى القنبلة النووية والخطر النووي، والآن إيران بعد 7 أيام وتفجر أول قنبلة نووية. هذه الأكاذيب، من هذه الأكاذيب الآن يعترفون رسمياً أن هدفهم الرئيسي السيطرة على نفط إيران. لماذا؟ ليخنقوا الاقتصاد الصيني، ليسيطروا، لأنه للأسف الشديد يسيطرون تقريباً على كل النفط في الضفة الغربية في المنطقة الخليجية، بدءا من العراق إلى سلطنة عمان. كل هذه الدول نفطها تحت، والغاز أيضا تحت تصرف الأمريكيين. باقي عندهم في الضفة الشرقية إيران، وإيران يعني خزان كبير، هي ثاني دولة في الغاز ورابع دولة تقريبا في النفط. يريدوا أن يسيطروا على النفط. الآن هذا الاعتراف ممتاز جيد، وكلام ترامب أيضا هكذا. فإذا الأمريكيون ليست مشكلتهم مضيق هرمز، ليست مشكلتهم يعني الادعاءات والنووي، وليست هذا الكلام أن إيران تهدد الجيران وتستغوي على الضعفاء، هذا كله كلام يعني للأسف أقول فارغ. مشكلة الأمريكي يريد أن يسيطر على منطقة الشرق الأوسط، على المنطقة الخليجية، على مضيق هرمز. هذا ما يريده، والإيراني لا يسمح له. الإيراني يقول له أن مكانك ليس هنا، اذهب وانسحب، وإلا فتهديداتك وغصبك.
1: كي نعود لمعطيات واضحة سيد سعيد، يعني كي لا نسرد حقائق عامة، يعني دعنا نحلل معطيات واضحة. الآن سألت عن دور الوسطاء، هل تتوقع أن يحدث تقدم في هذه المرحلة نحو تسوية دبلوماسية، أم أن التصعيد سوف يفرض نفسه يعني عاجلا ام اجلا؟
2: الوسطاء والله يعني بكل تاكيد يعني اعتقد بذلوا جهودا كبيره، يعني بدءا من سلطنه عمان وباكستان وقطر ودول اخرى الان تتحدث عن انها مستعده للوساطه. ولكن استاذ محمد، انا حقيقه لست متفائلا بالوساطات بسبب السلوك الامريكي. كما قلت الامريكي لا يريد يعني ان يعترف بحقوق إيران. أنت عندما لا تريد أن تعترف، بكل تأكيد كل ما جاء وسيط جديد سيفشل، لا يمكن أن ينجح. ولذلك يعني الوسطاء ماذا يمكن بإمكانهم الآن أن يقدموا؟ ولكن هذه التهديدات العسكرية الأمريكية حقيقة يعني إيران تنظر إليها على أنها ربما تكون حقيقية وربما تكون حرب نفسية. لأن
1: سنعود لهذه النقطة، هذه تصريحات من وزير الدفاع الإيراني قال بأنها قد تكون حرب نفسية ويتم التعاطي معها بشكل جدي. سنعود إلى هذه النقطة، لكن أود أن أسأل توم، يعني سي توم، فيما يتعلق بموقف الوسطاء، موقف الدول الإقليمية، وأنت تحدثت عن الاتصال الذي دار بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي، برأيك يعني هل يمكن فعلا أن تؤثر هذه المواقف الإقليمية الخشية من تبعات ستشمل اقتصادات المنطقة؟ يعني ألا تأخذها واشنطن في الحسبان، وقد كانت هناك

0: قرير سابقة تشير إلى أو تربط استبعاد أي تدخل لإسرائيل في التصعيد بخشية الولايات المتحدة على طبيعة الرد الإيراني الذي سيشمل دول المنطقة.
1: يعني لو هي هذه الحرب السنة الماضية بشهر 6 ربما كان الواحد بعد ما بيعرف ما هي القدرة العسكرية الإيرانية، ولو كانت كمان هي أول السنة ربما كمان بعد ما كنا بعد عرفنا ما هي القدرة. بس من بعد الحرب السنة الماضية والحرب اللي هذه السنة، القدرة العسكرية حسب المعلومات من قبل الأمريكان أنه دمروا 80% من الترسانة، والرئيس الأركان قال بعد بدنا أسبوعين حتى ننتهي منها، وبنك الأهداف تقريبا صار شبه غير موجود من بعد ما ننتهي من هاودي. بقى كل ما بعد عنا البنية التحتية، بما معناتها أنه النظام في إيران ليس لديه أي قدرة عسكرية لاستئناف القتال لفترة طويلة إلا بعد تحجيم قدرة الصواريخ البلسطية اللي ما عود وديهن على إسرائيل، عود بس فقط وديهن على الدول اللي شاركوا بجنازة المرشد الأعلى. من هالنظرية معناته أنه هذا النظام أفلس، ولكن لم ينتهي بعد. بقى أنا بتصور أنه ولي العهد وغيرهم بيحبوا بفضلوا أنه إذا هذا النظام تقريبا انتهى خلينا نحتوي هذا النظام وعدم سقوط النظام وعدم استئناف القصف، لأنه إذا انتهى سقط هذا النظام، إذا صار في فوضى بداخل إيران وخاصة 70% من الشعب الإيراني ضد النظام، إذا صار في فوضى بين عدة إثنيات، ربما الدول العربية أما دول الجوار ستتحمل مسؤولية هذه الفوضى. فخلينا نشوف كيف بدنا نحتوي هذا النظام ضمن المفاوضات، وما بعد المفاوضات إذا كان في أي انتقال من بالسلطة عبر انتخابات سنفرضها على الداخل الإيراني، والشعب الإيراني بده يحاسب النظام بإيران بعد 47 سنة سرقوا أمواله، سرقوا كل ما لديه للشعب الإيراني.
2: اليوم بعد 47 سنة
1: ليس لديه أي شيء ليبرز غير الوضع الاقتصادي المنهار والعملة والأموال اللي انسرقت من يد الشعب الإيراني.
0: واضح. طب سيد سعيد، يعني أعود للتصريحات وزير الدفاع الإيراني الذي قال بأن التهديدات الأمريكية حرب نفسية، برأيك هل تتعاطى طهران مع المواقف الأمريكية على أنها يعني تهديدات في إطار وضع تفاوضي، مواقف تفاوضية؟
2: والله أستاذ محمد بس اسمح لي يعني تعقيبا على ما قاله الأستاذ توم، يعني أن هذا والله وأنا ما بعرف كيف يعني أصدقائنا في أمريكا حقيقة يكرروا هذا الكلام، يعني أنه قضينا على الهوة العسكرية الإيرانية 70 و80 و90 ويرجعون بعد 5 أشهر و6 أشهر ومن جديد وصلنا 20 و30 و40 و70 يعني يا أخي أنتم هذا الكلام قلتوه في حرب 12 يوما، بعد يوم يومين خرج علينا الرئيس الأمريكي ومجرم الحرب نتنياهو وقالوا غضينا على تقريبا 90% من القوة الإيرانية. طيب كيف الآن يعني رجعتم من جديد الآن 70؟ يعني هذا الكلام يعني أنتم تستخفون بعقول الناس يا أخي. بعدين أنتم صار لكم يعني أكثر من حوالي 3 أعوام تبيدوا الشعب الفلسطيني والشعب في غزة، والآن يعني تقولون لحماس يجب أن تعطونا سلاحكم. طيب هذه غزة اللي أنتم حاصلينها من البحر
0: ليس موضوعنا سيد سعيد، كلنا بتعيد كثيرا، ليس موضوعنا كلنا بتعيد.
2: لا أريد فقط بثواني، فقط أريد أن أقول هذا الإسرائيلي المدعوم من قبل أمريكا بعد حوالي 3 أعوام هو ليس قادر أن يدمر سلاح حماس، والآن الضيف يتحدث عن أنه خلال هذه الفترة دمروا سلاح إيران 90%. يا أخي هذا الكلام غير منطقي ولا أحد يصدقه. وبعدين يعني أنت تتحدث إن عن أنه لا نريد أن تحصل فوضى في إيران ونريد أن نحافظ على النظام السياسي. أيضا أنا أتعجب من هذا الكلام، أنت عندما تأتي وتستهدف رأس النظام السياسي واستهدفت الرئيس الإيراني وأردت أن تغتاله واستهدفت القيادات السياسية والعسكرية وتقول لي الآن نحن كنا نريد أن نحافظ على هذا النظام السياسي. والله ما بعرف كيف أنتم تنظرون إلى الشعوب.
0: هل نعود للسؤال سيد سعيد،
2: يشاهدون ليست لديهم عقول؟
0: يعني تنسيت السؤال سيد سعيد، أنا سألت عن موقف وزير الدفاع، هل التهديدات إن كان الأمر يتعلق بحرب نفسية هل يعني أن التهديدات الأمريكية مجرد موقف تفاوضية حسب الرؤية الإيرانية؟
2: لا، هي بكل تأكيد يعني هؤلاء الأمريكيون لا يؤتمنون يا أستاذ محمد. الآن عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه استمع إلى الأمير محمد بن سلمان وشخصيات أخرى واتصلوا به وأوقف عدوانه والحرب أو العمليات اللي كان ينويها أن ينفذها على الشعب الإيراني، أنا أقول للأستاذ توم اللي بيسوون أنفسهم يعني هم حريصين على هذا الشعب. هذه العمليات التي أراد منها ترامب أن يقتل الشعب الإيراني ويدمر الجسور والمستشفيات، هذه ربما سيقوم يعني بتنفيذها هذا الرجل. يعني هذا ليس رجل سلام، ترامب رجل دمار وحرب وإبادة وكل هذه الأمور. لذلك يعني إيران تقول نحن مستعدين للدفاع عن أنفسنا
0: إذا ما شنوا
2: علينا مثل هذه الحرب، وربما فقط بثواني، وربما هي حرب نفسية بعدما جرب الأمريكي قوته العسكرية وفشل أمام الإيراني، يريد أن يخيف الإيراني والإيراني لا يفهم.
0: طب سيد توم دعنا نستحضر عامل آخر. سألنا عن الدول العربية ماذا بشأن تأثير الإسرائيلي، لأنه خرج وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوين وقال بأن إسرائيل يعني تضع أمنها في المقدمة ومستعدة للتحرك بشكل منفرد. كيف يؤثر هذا الموقف الإسرائيلي على حسابات ترامب؟
1: يعني أنا بتصور الموقف الإسرائيلي هو بما يختص النووي والصواريخ الفلسطيني، هذا كل ما بهم إسرائيل. بيبقى النظام ما بيبقى النظام بيصفي في مجلس الرئاسة الإيراني، أكيد أن الإسرائيليين لا يفضلوا ذلك، ولكن بهمهم النووي ما يكون عندهم أي مخزون نووي. وقال المسؤولين الإسرائيليين إنه هن مش بس يهدوا الجبل، هن بدهم يمنعوا التسلل إلى الأنفاق اللي بعدها موجود إذا في تخصيب أورانيوم داخل، وهذا أمنهم. وبرهنوا الإسرائيليين تكون واقعيين بحرب سنة الماضي، راحوا مسافة 2000 كيلومتر وضربوا بعمق إيران على 12 يوم ولم يسقط لهم أي طائرة. طبعا الإيرانيين استعملوا شوية صواريخ بالستية، ولكن كمية الخراب داخل إسرائيل كان محدود الشكل، ولكن الدمار اللي عملوه الإسرائيليين داخل إيران كان بكمية كبيرة على كل المنشآت الدموية.
0: شكرا جزيلا لكم. لم يتبقى لنا نستعرض نتائج التصويت، تتابعونها على الشاشة. برأيك هل تتجه واشنطن وطهران نحو التفاوض بعد إلغاء ترامب الهجوم الموسع على إيران؟ 38% قالوا نعم، نحو 62% قالوا لا. تصويت مستمر على الموقع arabic.rt.com. جزيل الشكر لضيفينا من طهران الخبير بشؤون الإيرانية والإقليمية سعيد شاوردي، أشكر أيضا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، جزيل الشكر لكم. كان مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، إلى موعد آخر تبر منافية مرة.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

الشخير هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخة مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية $1.90، معتدلة الياني لوقية $1.50.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم، نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 3 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات روني جابي، ألان شديد خليفي، والمخرج توني خوري.

0: أهلا بكم في العناوين. الرابع من آب غدا بين جرح المرفأ واختبار روما. ترقب للجولة السابعة، رهان أمريكي على التقدم، وبعبدة تواكب عن كثب. ثنائي حزب الله حركة أمل يجدد رفض المسار، لا تسليم للسلاح واتفاق الإطار سقط. 6 أعوام على جرح المرفأ، عون القرار الظني بات ضرورة، وسلام المحاسبة لن تستثني أحدا. العفو العام يتقدم على طاولة بري، ولجنة المال تناشد الحكومة. بين واشنطن وطهران مفاوضات معلقة وحرب مؤجلة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إله طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. ساعات تفصلنا عن حلول ذكرى الرابع من آب مجددا، ذكرى مثقلة بوجع الذاكرة وألم الفقدان، بمرارة الأسئلة المفتوحة وغصة عاصمة دفعت الثمن الأكبر في واحدة من أفظع الكوارث التي عرفها لبنان. يعود هذا التاريخ محملا بغضب غياب العدالة وبانتظار طويل لمعرفة حقيقة فاجعة خطفت أرواح ضحايا أبرياء وأحرقت قلوب أمهات وأرهقت كاهل أباء ودمرت بيروت المدينة التي كانت تنبض بالحياة والفرح قبل أن تترك ندبة عميقة في وجدان كل لبناني. الذكرى السادسة للمأساة تترافق هذا العام مع اختبار جديد للدولة وقراراتها، مع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. الترقب سيد الموقف، وإن كان الرهان الأمريكي على نتائج إيجابية قد سبق موعد المحطة. أما لبنان الرسمي فيواكب المسار عن كثب، بعين على الدبلوماسية وعين على الميدان الذي دخل مرحلة من الهدوء الحذر بعد التفجيرات العنيفة التي هزت الجنوب في الأيام الأخيرة. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: إذن تبدأ في روما غدا الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ويترأس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، بالإضافة إلى سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض، والوفد العسكري الذي يضم 6 ضباط، وقد أضيف إليه خبراء قانونيون واقتصاديون معنيون بملفات الحدود وإعادة الأعمار، من بينهم مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حاراتي والمحامي أنطوان صفير والخبير في ملف الحدود البحرية نجيب مسيحي وضابط في الجيش من أهل الخازن.
0: وعشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات في روما، أمل السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية، ولا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض. وأضاف: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين الذي تهدف هذه العملية إلى حمايتهم للخطر. عيسى لفت إلى أن واشنطن تؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، إذ سيسهم ذلك في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر.
1: إلى ذلك تتابع بعبدة التحضيرات لجولة التفاوض غدا وسلسلة لقاءات سياسية وإدارية لرئيس الجمهورية، تفاصيلها مع الزميلة جوال غابي.
2: تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية التي ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية واشنطن في 4 و5 و6 من الجاري. وبعد مغادرة الوفد اللبناني المشارك إلى روما اليوم، علمت صوت كل لبنان أن أهمية هذه الجولة التفاوضية السابعة تكمن في أنها أول اجتماع بعد القمة الأمريكية اللبنانية، ومن شأنها أن تحدد مدى الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أوضحت لإذاعتنا أن الوفد اللبناني سيشدد أولاً على تثبيت وقف النار في ظل التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوباً، كما على موضوع الانسحاب الإسرائيلي وتقييم صيغة الإطار وتجربة المناطق النموذجية وإمكانية توسيعها، فضلاً عن البحث في ترسيم الحدود البرية بين البلدين. هذا ويضم الوفد اللبناني إلى جانب رئيسه السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض ومدير العمليات في قيادة الجيش العميد جورج رزالله وضباط متخصصين، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان صفير والخبير في شؤون عالم البحار نجيب مسيحي. وفي نشاط بعبد اليوم حضرت التطورات الميدانية والأمنية في البلاد، إذ اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على الخطة الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق لاسيما في بيروت، فضلا عن التدابير المتخذة في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتفكيك شبكات التهريب وضبط الحدود. هذا وتناول البحث أيضا إجراءات العودة والتعافي التي تتخذها الأجهزة التابعة للوزارة بالتنسيق مع البلديات في الجنوب لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم. أمنيا أيضا عرض الرئيس عون الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، مؤكدا دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه. وفي المواقف أعرب النائب ألا عون عن دعمه الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون، داعيا إلى توحيد الجهود خلفه بعيدا عن الانقسام والتخوين.
3: نجاح هذا المسار يتطلب مساهمة الجميع فيه، لأن المشكل ليس بين فخامة الرئيس والمسار اللي عم يقوده، ليس مشكل بين اللبنانيين، المشكل هو بيننا وبين إسرائيل، وهذا هو الطرف الأساسي. ما لازم نحول يلي عم يحصل لمشكل بين اللبنانيين ولو اختلفوا على الأسلوب أو تقدير الأمور، إنما الأساس اليوم عم نشوف إنه لا المسار الخارجي ماشي، لا بالعكس عم يتخربط.
2: من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: واليوم أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال ترأسه الاجتماع الوزاري الدوري استمرار الاتصالات الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على السعي لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، كما أعلن المباشر بإزالة الركام وفتح الطرقات وترميم الجسور وتأمين الخدمات الأساسية في الجنوب، وذلك بالتزامن مع استمرار مسح الأضرار.
1: هذا وشدد رئيس الحكومة على أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية، مؤكدا أن الدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولا إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي. كلام سلام جاء في خلال استقباله رئيس بلدية زوتر الغربية في السراي الحكومي، حيث تم عرض واقع البلدة واحتياجاتها، ولاسيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية وإزالة الأضرار وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح عودة الأهالي في أسرع وقت ممكن.
0: هذا وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن أهداف لبنان من التفاوض واضحة جدا، ولكنها للأسف لم تترجم على أرض الواقع حتى اليوم. وفي حديث إلى صوت كل لبنان هذا الصباح، نفى هاني وجود أي تراجع بالاهتمام الأمريكي بالشأن اللبناني، مؤكدا أن التواصل مع حزب الله مستمر ولم ينقطع.
4: وفدنا المفاوض الأهداف واضحة شو هي، للأسف على الأرض لم تترجم بعد. يعني نحن المطالب الأساسية والتفاوض الأساسي اللي عم بيصير عليه هي وقف كل الأعمال العدائية، وقف الدمار، وقف التفجيرات الكبيرة اللي عم بتصير، وانسحاب الإسرائيلي إلى خارج الحدود اللبنانية. للأسف النتائج على الأرض مش عم بتكون قدر الأمال لفخامة الرئيس وللوفد المفاوض وللحكومة اللبنانية. ما في تراجع، يعني بالعكس نحن عم نعتبر هيدي فرصة ذهبية للبنان، فيها الاهتمام الكبير الأمريكي والاهتمام الإقليمي. نحن عم نعمل تفاوض مع الإسرائيلي، ولكن بالداخل اللبناني كمان في تفاوض وفي نقاش، وإن شاء الله على الجبهتين نقدر نعمل تقدم ملموس لحل هذه المعضلة القديمة.
1: في المقابل، رأى النائب حسين الحاج حسن أن الصمود الإيراني أوقف التهديد الأمريكي المحتمل، جازما بأن إيران قادرة على الرد. وفي خلال مناسبة حزبية انتقد الحاج حسن ما أسماها سلطة الخنوع التي وقعت اتفاق الإطار، وقال لن نسلم السلاح وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال.
5: أو الإسرائيلية بعد اتفاق الإطار يطلقون النار على الجيش برعاية أمريكية ولا لا؟ أمريكا ما قادرة تكون على إسرائيل؟ عجيبة هاي. تدمير شغال بعد اتفاق الإطار، إطلاق النار على الجيش شغال، خطف المواطنين اللبنانيين شغال، قتل المواطنين اللبنانيين شغال، والإنجاز الكبير اللي بربحتنا فيه جميل السلطة إنه طلعوا من زوتر الغربية. والله بدكم شهر، إذا كل شهر ضيعة تمام.
0: توازيا، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهن على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت، وأن المطلوب إعادة النظر بالمسار الذي يستخدمه العدو الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته وتغطيتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الاتفاق. وجدد خليل التأكيد على رفض المسار القائم، معتبرا أنه يضعف الموقف اللبناني ولا يأخذ بالاعتبار المصالح الوطنية.
1: وفي قراءة عسكرية رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حمادي أن لبنان دخل في مرحلة التهميش الأمريكي لموضوع اتفاق الإطار وترك الإسرائيلي بالمضي قدما بما يقوم به في الجنوب، مرجحا ألا تؤدي جولة مفاوضات روما في حال انعقادها غدا إلى أي نتيجة. حمادي تحدث إلى صوت كل لبنان.
6: أعتقد أنه كل المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وحزب الله بعد عودة الرئيس أشرت للأمريكيين أن الدولة اللبنانية لا تريد نزع سلاح حزب الله. دخلنا في مرحلة التهميش الأمريكي موضوع الاتفاق الإطار وترك العدو الإسرائيلي يقوم بما يقوم به. إذن اتفاق وقف إطلاق النار غير ساري المفعول، اتفاق الإطار والمناطق التجريبية لا يسير قدما. أنا أعتقد أنه يعني هناك تخلي أمريكي عن تطبيق اتفاق الإطار بعد كل المواقف التي صدرت. لنقولها بصراحة، لبنان لا يقوم بما عليه أن يقوم به. لا يبدو أنه لبنان جدي في مسألة تعامل مع سلاح حزب الله، وبالتالي إسرائيل تذهب للمضي في كل ذلك. تسألين يعني عن جولة روما، أقول لك جولة روما هي جولة ستكون إذا عقدت هي جولة فاشلة لن تؤدي إلى أي شيء.
0: جنوبا، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدات بيوت السياد في قضاء صور، كما سجلت رشقات رشاشة فجرا باتجاه وادي حامول قرب الناقورة.
1: هذا وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة باتجاه سيارة رابيد في بلدة المنصوري وتسببت بحريق في السيارة من دون تسجيل إصابات.
0: لمناسبة مرور 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: في مثل هذا اليوم من كل عام يقف لبنان كله أمام جرح لم يشفى وذاكرة لم تنطفئ. إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة للحداد، بل هي تذكير دائم بواجب لا يسقط بالتقادم، واجب الحقيقة والعدالة والمحاسبة. رئيس الجمهورية أكد أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، فالعدالة لا تعني الانتقام بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة ومحاسبة كل من تقاعص أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته، داعيا القضاء اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا. فالقرار الظني ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حق للشهداء على الأحياء وحق لأهاليهم الذين انتظروا طويلا كي ترتاح نفوس أبنائهم.
1: وفي ذكرى 4 من آب، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس: أعرف عمق الجرح الوطني الذي لا يزال ينزف، وأدرك حجم الألم الذي يحمله أهالي الشهداء والضحايا، ولكنني أكرر لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا. فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا يشككن أحد في أن لا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه، لا في ملف في جار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا.
0: وزير الثقافة غسان سليمي وعقب لقائه مجموعة من عائلات الضحايا أشار إلى أنه استمع لشكواهم المحقة معربا لهم عن كامل التضامن مع قضيتهم حتى وصول المسار القضائي إلى خواتيمه من دون أي تباطؤ، بحيث يتم جلاء الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة.
1: وعشية الذكرى 6 لجريمة انفجار المرفأ، أكد النائب الشفريفي أن 4 من آب ليس مجرد ذكرى أليمة، بل هو جريمة مستمرة مدام القتلة بعيدين عن المحاسبة. وقال في بيان أن محور النترات وكل من شارك في إدخال هذه المواد القاتلة إلى لبنان يتحمل المسؤولية السياسية والقضائية والأخلاقية عن أكبر جريمة شهدها لبنان في تاريخه الحديث.
0: في عين التين التقى الرئيس نبيه بري وفدا من النواب السنة في مسعى للتوصل إلى موقف موحد حيال النقاط العالقة حول قانون العفو العام، وذلك تمهيدا لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. النائب بلال عبدالله متحدثا باسم الوفد بعد اللقاء أوضح أن الصيغة التي تم التوصل إليها لقانون العفو العام وجدت ترحيبا كبيرا من الرئيس بري، مؤكدا الإصرار على الفصل بين المؤبد المشدد بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي.
7: صحيح نحن نواب سنة، ولكن مقاربتنا لهذا الملف في مقاربة وطنية إنسانية. ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح، لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين وهم بالآلاف وليس بالمئات. نحن هذا الموضوع وطني بامتياز لا يمس شريحة معينة من الناس. أخذنا على عاتقنا هذا الملف لكي يكون هناك وضوح ويكون هناك رفع ظلم، وأن يكون هناك كل البيئة اللبنانية مرتاحة بكل تنوعها. وكل بعتقد تبني دولة الرئيس بري اليوم لهذا الموضوع وحرصه على أن يكون على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة هو خير دليل أن هذا الرجل يملك من الحس الوطني والحرص الوطني على الوحدة الداخلية ما يكفي لأن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة. نحن نعتبر كل قنوات اتصالنا انتهت كلقاء نواب سنة، قمنا بما يجب أن نقوم به مع كل الكتل السياسية. ربما نحن لا نتفهم مواقف البعض، خاصة اللي قاتل في زمن سابق لعفو عام واليوم يعني يتحفظ عن عفو عام. الامتحان هو في الجلسة النيابية تتوضح مواقف كل الكتل السياسية.
1: ومن ساحة النجم ناشد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة لإرسال التعديلات العادلة وعلى قانون استرداد الودائع بما يكون عادلا للناس. اللجنة أقرت في خلال جلستها زيادة الغرامات على من لا يصرح بالمبالغ عبر الحدود، وذلك للتشدد في مكافحة تبييض الأموال.
8: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاح المصارف بلجنة المال طبعا بجلسة اليوم، تم التأكيد من خلال الملحق اللي كان بعده عم يتناقش بالجلسة السابقة، تم إقراره والتأكيد على استثناء موضوع الودائع، بمعنى ودائع العملاء يعني الزبائن، من عملية امتصاص الخسائر إلى حين طبعا إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. عندنا بداية طبعا قوية وبداية جدية وعادلة لمعالجة مسألة الودائع يلي أنا حكي عنها كثير بالماضي وما رح كرر اليوم، أنه هي الوحيدة اللي بتعيد الثقة
0: بيئيا. أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات. الزميلة ليلى الدهوك والتفاصيل.
9: أطلقت وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات. وزيرة التربية تامر الزين أشارت في خلال المؤتمر إلى أن الاستثمار في الوقاية والتخطيط المسبق هي عناصر حاسمة في حماية الغابات والبيئة للمحافظة على ثروات لبنان الطبيعية ومنع الكوارث.
10: دخل المشروع مرحلة تنفيذية متقدمة تشمل استكمال تشكيل وتدريب فرق المستجيبين الأولين وتعزيز قدرات البلديات واتحادات البلديات من خلال تزويدها بالمعدات والآليات المتخصصة بالتوازي مع أعداد خطط إدارة الغابات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية.
9: وزير الإعلام بول مرقص بدوره أكد في خلال المؤتمر أن الأهمية تكمن في اجتناب الحرائق قبل اندلاعها، مشيرا إلى إيمانه الراسخ بأهمية الإعلام كشريك أساسي في حماية البيئة، كون 9 من 10 حرائق سببها عامل بشري عن قصد أو عن غير قصد. من هنا تكمن أهمية نشر التوعية والوقاية،
11: تكثيف حملات التوعية وترسيخ ثقافة الوقاية والحد من خطر الحرائق في البيئة وعلى صحة الإنسان معا. ولذلك ندعو وسائل الإعلام على اختلافها مواكبة هذه الحملة وقاية من الحرائق قبل اندلاعها، وليس فقط على سبيل تغطية هذه الجهود في المكافحة وفي الإطفاء.
9: خطة إعلامية متكاملة تشمل وسائل الإعلام كافة والوزارات المعنية والبلديات والمجلس الوطني للبحوث العلمية والدفاع المدني والجمعيات المحلية، إضافة إلى الممولين لمواكبة حملة الوقاية من الحرائق. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
1: حياتيا حمل جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر اليوم ارتفاعا بلغ 24 ألف ليرة على البنزين بنوعيه و 66 ألفا على صفيحة المازوت، فيما بلغ ارتفاع سعر قارورة الغاز 18 ألف ليرة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستجرى اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران، آملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران.
1: واليوم أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس أن بلاده كانت ولا تزال مستعدة لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في غضون ذلك نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وقال أن أعضاء الوفد المفاوض موجودون في إيران راهنا، مشيرا في الوقت عينه إلى محادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز بهدف توفير مسار آمن.
1: وحول صحة الترتيب لمحادثات مع الولايات المتحدة قال لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال هذه الأيام.
0: ومن تل أبيب أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت واشنطن مخاوفها بشأن خطة غزة.
1: ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام عدد من مناطق الضفة الغربية، وأفيد اليوم باقتحام قوات الاحتلال قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله والبدء في هدم منزل ومنشأة.
0: إلى سوريا، وفي أول زيارة رسمية إلى دمشق وصل رئيس أقليم كردستان حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وجرى بحث العلاقات بين الجانبين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: أعلنت السلطات سبت في إسبانيا ارتفاع وفيات تدفق المهاجرين من المغرب إلى 88.
0: هذا وكشفت وكالة تاس عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. تتراجع حدة الكتل الحارة التي ما زالت تؤثر على لبنان مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم ساحلا وجبلا قبل أن تنكفئ كليا منتصف الأسبوع الحالي، ويكون الجو غدا الثلاثاء قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين 26 و32 درجة فيما تلامس 40 بقاعا.
0: ختام تذكيرا بالعناوين: الرابع من آب غدا بين جرح المرفأ واختبار روما، ترقب للجولة السابعة، رهان أمريكي على التقدم وبعبدة تواكب عن كثب، ثنائي حزب الله حركة أمل يجدد رفض المسار، لا تسليم للسلاح واتفاق الإطار سقط، 6 أعوام على جرح المرفأ، عون القرار الظني بات ضرورة، وسلام المحاسبة لن تستثني أحد، العفو العام يتقدم على طاولة بري ولجنة المال تناشد الحكومة، بين واشنطن وطهران مفاوضات معلقة وحرب مؤجلة.
1: كانت هذه نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: 8-2-8-8-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البايدو اخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة.
1: صوت كل لبنان.
2: نشاطات. نشاطات من حيكم عبر أثير صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نكمل حديثنا عن الباروك التي تطلق مهرجان السينمائي الأول مع منسقة التواصل في محمية أرز الشوف الباروك السيدة سارة نصر الله، ولنضوي أكثر على جمال هالمحمية والأنشطة الصيفية القائمة فيها ودور المحمية بالمهرجان من ناحية تانية. أهلا وسهلا فيك يا سارة عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. بداية سارة، نحن عم نحكي عن الباروك التي تطلق مهرجان السينمائي الأول ب طبعا 7 و8 و9 آب المقبل، وأبواب المحمية كمان فاتحة قلبة إذا فينا نقول للزوار وتسليط الأضواء على النشاطات اللي عم بتقوموا فيها واللي دايما هيك تساهم في دعم الإنتاج السينمائي الواعد وتسليط الضوء على الإرث الثقافي والطبيعي للبنان ولباروك ولأرز الشوف.
3: مزبوط، نحن بمحمية أرز الشوف حبينا نكون شركة بالباروك فيلم فاستيفال لنكفي المسيرة اللي بلشتها المحمية من كذا سنة لورا، أن نكون عم نوضع الشوف على خارطة السياحة البيئية. فالباروك هي منضية المحيطة بمحمية أرز الشوف، تمتاز أنه هي عندها غابة الأرز وهي ضيعة النشيد الوطني وضيعة النبع المي اللي هي المصدر الطبيعي اللي نحن نعتاج من وراء. فحبينا نكون عم نشارك بالباروك فيلم فاستيفال لنخلق هذا الوعي اللازم عند المجتمع المحلي أولاً وعند العالم ككل قدي أهمية الحفاظ على البيئة. نحن اللي قادرين نورثه للأجيال اللي جاية بعد منا هودي الأرزات اللي نحن قلنا سنين إلا 30 سنة عم نحافظ عليهم، كرمال اللي جاية بعد منا يعيش بهوى نظيف بطبيعة نظيفة بطبيعة بتعطيه قد ما هو قادر يكون عم بيعطيها.
2: نعم، هون اسمحي لي اتوقف عن دور المحمية بهالمهرجان وأهمية أنه عن جد يعني نسلط الضوء على الشباب والصبايا من ناحية وإبراز قدراتهم، ومن ناحية تانية كمان هيك نساهم بدعم هالإنتاج إذا فينا نقول الواعد ونضوي أكثر على البيئة وأهميتها وقضايا البيئة والتنمية الريفية المستدامة من خلال الفن حواري الهادف كمان.
3: هلأ دورنا بالمحمية بهذا النشاط بالذات بتقسم لكذا محور. أول محور إنه هو البلديات شريكنا الأساسي، فأي نشاط بتكون عم تعمله أي قرية أو أي ضيعة من محيط الحيوي نحن بنكون موجودين حد منا، نحن المجتمع المحلي جزء منه، هدفنا نكون عم نرسخ فكرة وجودهم بهذه الأرض. تاني شغلة والأهم إنه نحن ما نشبك مع هودي الشباب، يعني يمكن قبل جورج كان عم بيحكي عن دور الشباب بالباروك فيلم فاستيفال، أدي هن محمسين ليكونوا عم يضوعوا على منطقتهم، أدي هن محمسين لنخلي كل حدا فينا مرسخ بأرض الشوف. فدور المحمية هي تعزز هذا الشيء وتقوي هذا الشيء. وأهم بارت بالموضوع أنه في جزء من الأفلام اللي رح نعرضه هني أفلام بيئية، فدور المحمية تكون عم بتوجه تكون عم بتضوع على هذا الجزء، لأن الأفلام البيئية مش أخذة كتير حقها بلبنان. فنحن البيئة اللي عنا إن يعني كان بأرض الشوف أو بكل لبنان طبيعة كتير حلوة وخرج أنه يتضوع عليها. فنحن أي نشاط بيهدف لنضوع على الثقافة، لنضوع على المجتمع، لنضوع على ضيعة، على أي تراث موجود عنا، بتلاقي المحمية من أول الموجودين على الأرض عم بتساعد وعم تدعم.
2: نعم، من خلال الشراكة طبعا مع البلديات، وحضرتك ذكرتي هذا الموضوع وضويتي على هالنقطة الأساسية والمهمة، هل هناك من مشاريع يعني قائمة على جدول الأعمال لهالصيفية كمان لتستقطبوا السواح والزوار، يعني مش بس يعني من لبنان، خلينا نقول كمان من كافة الدول العربية، يعني هل عم بيتم الشغل على هالإطار؟ هل هناك يعني تسليط ضوء على المحمية؟ قديش عم تعملوا يمكن بلون للمدى القصير؟ ما بدنا نقول للمدى البعيد، خلينا نحكي
3: بلبنان ما فينا نحكي عن المدى البعيد.
2: نعم خلينا نحكي بالمدى المنظور إذا فينا نقول.
3: هلأ نحن كلنا بنعرف أن محمية أرض الشوف هي نقطة الجذب بمنطقة الشوف.
2: نعم.
3: فنحن دورنا أي سايح بيجي

0: عنا، نكون عم نواجهه يكون عم بيزور المطعم الموجود، طاولة الضيافة، مقدم الخدمات اللي عنده. يعني نحن عم نجرب نميز، نشوف انه يكون واحد عم يعمل سياسة التجربة، يعني يجي يجرب الطبيعة، يرافق النحال، يرافق الراعي. فهودي الرزم السياحية البيئية موجودة عنا، قادر اي زائر لبناني او اجنبي يكون عم بيتواصل معنا يحكينا عن منصات التواصل الاجتماعي، ونعمل له نهار بشوف يكون عم بيتعرف على الارث الطبيعي الموجود عنا. هيدا بجزء. وبجزء ثاني نحن كمان عم نشبك مع البلديات، ونعمل شيء اسمه اسواق زراعة مستدامة ضمن مهرجانات صيفية بتصير بالضيعة. يعني مثلا بكره عنا بضيعة البرهانية مهرجان مواسمنا لندعم المزارعين الموجودين بضيعة البرهانية بالشوف، حيكون كل نهار من الساعة 10 للساعة 7 عشية. عنا كمان ب 8 الشهر بمختارة عم ندعم ضيعة الشوف الأعلى لنثبت المزارع بأرضه، لنثبت الحرفي بأرضه. فنحن هيدا دورنا، نكون عم نخلي المزارع عم بيعتاش من وراء الزير اللي بيجي لعنا على المنطقة، والمنتج نفس الشيء، والضايع نفس الشيء، تستفيد تكون عم تضوي على المعالم الطبيعية الموجودة فيها. فمحمية أرض الشوف على طول بالصيف عندها مهرجانات صيفية بتصير بكل ضيع المحمية، هدفنا نضوي على الإرث الطبيعي وعلى الإرث الموجود عنا فيه.
1: نعم، وشو حلو أنه هيك تجمع كل اللبنانيين وتجمع كمان السواح والزوار، خاصة أنه نقدر هالقد نستفيد إن كان اقتصاديا، إن كان اجتماعيا، إن كان بيئيا، وحتى كمان نحس أنه لا نحن عم نتعرف يمكن على مناطق جديدة. أوقات كتير يمكن بيرسموا الناس مشاريع أنه لا ما نسافر لبرا، نحن خلينا نقول عبر أثير صوت كل لبنان، لبنان حلو بكل مناطقه، لبنان حلو بكل ضيعه، ولبنان أحلى وأحلى بناسه الطيبين والمضيفين والكرمة. ما بدنا ننسى هذا الموضوع، ولازم يعني هيك من المفترض أنه نضيء على جمال لبنان، طبيعته وناسه وأهله، وخاصة يعني محمية أرز الشوف الباروك.
0: وكمان غير محمية أرض الشوف ما بدنا ننسى أنه بلبنان عنا 18 محمية طبيعية
1: طبعاً.
0: وكلهم خارج ينظار ونكون عم نتعرف عليهم. نحن الشيء الوحيد اللي قادرين على الأكيد نتركه لأولادنا هي هالطبيعة النظيفة، وما في غير المحميات عم يقوم بهذا الواجب على أكمل وجه.
1: نعم، نحن ما نتشكرك سارة نصر الله، منسقة التواصل في محمية أرض الشوف الباروك. حكينا نحن وياكي عن يعني دور المحمية بمهرجان السينمائي الأول، وكمان عن النشاطات الصيفية المنتظرة بها الإطار. وبدنا هيك كلمة أخيرة منك لدعوة السواح والزوار ليتعرفوا أكثر ويزوروا محمية أرز الشوف الباروك.
0: أول شيء أنا بدي أشكركم لكم وأشكر الإعلام، لأن أنتم الدور المهم اللي عم تلعبوه بتكونوا عم تضووا على جمال لبنان وطبيعته. وتاني شغلة بدي أدعي كل حدا بلبنان أو كل مغترب جاي، شوف مميز بطبيعته الحلوة، باستدامته، بأهل المضيافين، فطلعوا بسبعة واثنين وتسعة على الشوف وتعرفوا على طبيعتنا وشوفوا أفلام حلوة بتمثل طبيعتنا وضيعتنا.
1: أهلا وسهلا فيك سارة نصر الله، منسقة التواصل في محمية أرز الشوف الباروك. حكينا نحن وياك حول محمية يعني أرز الشوف الباروك، الطبيعة التي تستحق أنه كمان نضوي عليها مع ناسا وأهلها، ودور المحمية بمهرجان السينمائي الأول. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
0: شكرا كتير على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 3/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,468,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,486,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,342,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
1: لا، ألف وردة ووردة.
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل الجالي بريل 3 لتر $5.90، دار جنرال 3 لتر $2.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل شبح الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث اندلعت النيران في منازل وأراض في منطقة وادي البير شمال ميس الجبل إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة. كذلك احترقت سيارة رابيت في بلدة المنصور جراء قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية. شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن إعادة أعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية، مؤكدا أن الدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولا إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي. كلام سلام جاء في خلال استقباله رئيس بلدية زوطر الغربية في السراي الحكومي، حيث تم عرض واقع البلدة واحتياجاتها، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية وإزالة الأضرار وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح عودة الأهالي في أسرع وقت ممكن. في الذكرى السنوية 6 لانفجار مرفأ بيروت، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ستنطلق مسيرتان يوم غد اعتبارا من الساعة 4 ولحين الانتهاء، الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا باتجاه المرفأ، والثانية من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ عينه. كما سيقام تجمع من قبل أهالي شهداء وجرحى الانفجار الساعة 3 على طريق المطار للانطلاق بمسيرة سيارة نحو قصر عدل بيروت، ثم تتابع المسيرة سيرها باتجاه بوابة الشهداء رقم 3 في المرفأ. بعد ذلك تنتقل إلى حرم المرفأ، حيث يتم وضع إكليل من الورد على النصب التذكاري للشهداء، وعليه ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. أكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية أن التركيز على مهاجمة إسرائيل هدف أساسي لإيران، إلى جانب إغلاق المضائق إذا تعرضت لأي هجوم محتمل. أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بالدور الذي لعبته كل من إسبانيا والمغرب في إدارة الوضع لمنع انتقال المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية وأوروبا. أفاد حاكم مقاطعة أوديسا بوقوع 10 إصابات بعضها خطيرة في قصف روسي استهدف منشأة نقل مدنية. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، صرخت مجتمع الميم عين، نجونا من هجوم برلين، من يحمينا من رهاب المثلية؟ في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: مالك.
1: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي، هل النصوص القانونية جاهزة للمستقبل؟ بين الخوارزمية والقانون، من يصنع القرار؟ هل الذكاء الاصطناعي فرصة للبنان أم تحد جديد؟ وكيف يمكن استخدامه لحل مشكلات الهجرة والبطالة؟ الخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور ميلاد السبعلي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: ما بدا ما بتفرق مع حدا

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: الشخير هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

عم زمر لك جديد توني كيوان. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك. بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب 70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.
2: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. جنوباً سجل قصف مدفعي استهدف بلدة ميس الجبل، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصور للمرة الثانية اليوم. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري أننا لا نريد بديلاً عن الدولة ولا قوة تنازع الجيش اللبناني سيادته. وأشار الخوري في بيان إلى أننا نريد الجيش وحده وبلا أي شريك، صاحب القرار والانتشار والسيادة الكاملة في كل المناطق التجريبية. فالجنوب اللبناني لبناني وسيادته لا تجزأ، والجيش اللبناني هو الخيار الوحيد لحماية الأرض وترسيخ سلطة الدولة. أحيت نقابة المحامين الذكرى السادسة لتفجير المرفأ في بيت المحامي تكريما لضحايا الانفجار ودعما لمسار العدالة. نقيب المحامين عماد مارتينوس أشار إلى أن العام 2026 هو عام الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري بتعطل سيارة على أوتوستراد نهر الموت باتجاه الزلقة، ما أدى إلى زحمة سير كثيفة، ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة. إلى أخبارنا الإقليمية والدولية، كشفت البنتاغون عن توقيع اتفاقية إطارية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان لتوسيع قدرة إنتاج مكونات اعتراض الصواريخ. في الخبر الأخير، قال الرئيس الإيراني إن طهران لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر، لكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: سمحت العلامة الشيخ محمد الفعاني رئيس هيئة العلماء الشيعة الأحرار، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا بك.
2: نقينا هيدا التايتل، بعرف أنه عندك عدة تايتلز بس هيدا نقينا سوا مش هيك؟ من مجموعة لا. حضرتك عندك يا شيخ، نحن صرنا زمان ناطرين هاللقاء، كان في أسباب لوجستية ما قدرنا أتممنا لقاءنا، هيدي عم نحكي من شي 3 شهور يمكن بلشنا نحضر حتى نعمل جلسة سوا وما قدرنا لظروف أنت عندك إياها. هلأ تمت ومواضيع كتير كتير لازم نحكي فيها. فينا نبلش شيخ ب الجغرافيا السورية اللبنانية، عم ينحكى كتير عن تغيير في الجغرافيا بين لبنان وسوريا، انت شو بتقول معلوماتك؟
3: بداية ألقي عليك وعلى جمهورك وجمهورنا وكل الإنسانيين في العالم، ألقي عليكم تحية الإنسانية التي هي يعني تكون تحية جامعة مانعة، جامعة لكل معشر الإنسان ومانع لغير الإنسان أن يدخل إلى هذا المعشر الطيب.
2: مين هم غير الإنسان شيخ؟
3: هم الذين لهم شكل الإنسان وباطنهم باطن الحيوان والشيطان حشاكم، هم الذين لا يقفون عند كرامة الإنسانية وعند كرامة الإنسان وعند آلامه وعند، هم الذين يتاجرون بدماء البشر ويضعونهم، وعلى رأسهم بنظري الآن هو نظام الملالي الإيراني، هو النظام المجرم السفاح الذي جعل من أذرعه واقيا لرأسه كأخطبوط، لكن أذرعه قطعت والآن في مرحلة البتر وهو تلقى ضربات قوية على رأسه، والظاهر أن الضربة الأخيرة حتى ما نسبه الأحداث التي أجلت ولم تلغى هي ستكون القاضية عليه إن شاء الله. استطردت لأعود الجغرافيا اللبنانية. إذا عدنا إلى التاريخ جناب الأستاذ المحترم، الحدود تتغير والعواصم تتغير والمتغيرات تكون بحسب موازين القوى، يعني مثلا القسطنطينية مثلا قبل مئات السنوات كانت للإمبراطورية آنذاك المعروف البيزنطية، بعد سنوات طويلة أصبحت الآن في تركيا. كذلك ما يسمى بفلسطين أو إسرائيل كانت لأبناء الكنعانيين وكانت لأبناء بني إسرائيل، أحدهما سبق الآخر، فالأرض الآن الموجودة هي مشتركة. بعد عدة سنوات وعشرات السنين تحولت إلى دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية. كذلك في لبنان في بلاد الشام لم تكن الحدود كما هي الآن قائمة، وعليه من يراجع الزمن والجغرافيا والتاريخ والمؤثرات التي أفضت إلى لبنان الجديد وسوريا وإلى آخره يدرك أن ذلك حصل بميزان قوى. فالآن الذي يحصل تغير ميزان القوى، تغير وجه الشرق الأوسط الجديد، ومن ضمنه هناك تداخلات في الحدود ستتغير، ولا أستبعد ذلك، لأن الذي رسم السياسة الشرق الأوسط الجديد منذ عهد كوندوليزا رايس إذا تتذكرون تحدثت عن ولادة شرق أوسط جديد، ولم تكن الولادة آنذاك قد نضجت، يعني ما كانت الحامل بالشهر التاسع. الآن بلغنا الشهر التاسع ونحن على وجه الولادة القيصرية مش الطبيعية، لنكون واقعيين. والولادة القيصرية ستأخذ جزءا من لبنان وجزءا من سوريا وتداخلات من هنا وتداخلات من هناك ومن إسرائيل ومن لبنان حتى تنتج إذا بدك شكلا جديدا واتفاقا عالميا جديدا يؤمن مصالح لبنان وسوريا وإسرائيل وكل هذه البلدان.
2: شيخ شو بتقصد أنه بدأ تأخذ شقفة من لبنان وشقفة من سوريا وشقفة من إسرائيل؟ ما بعرف إذا في شقفة من إسرائيل. لمين بدهم يروحوا هو؟
3: يعني هي إذا بدك إعادة رسم جغرافيا، يعني خذ وعطي. يعني مثلا أرى أن سوريا الجديدة ممكن أن تتخلى عن منطقة، وهذه المنطقة موجودة على حدود سوريا لبنان من جهة حمص، وهذه المنطقة اسمها وادي النصارى.
2: طيب أبيل شو بتتخلى عنه؟ ليه بتتخلى عنه؟
3: مقابل ضم جزء من الشمال.
2: طب ما نحن كلنا لما بنحكي حمص نحن بالشمال، كيف بدك تلزق وادي النصارى بالشمال وانت عم تعطي الشمال لسوريا؟
3: هي اذا بتراجع حضرتك الجغرافيا كيف موجودة.
2: نعم.
3: وادي النصارى هو موجود في مكان يمكن ان ينضم طبيعيا الى لبنان الجديد، والجغرافيا الاخرى ممكن ان تنضم طبيعيا الى سوريا، بحيث لا تتداخل الحدود او الحدودان، وبحيث يكون المزاج اذا بدك القومي منسجما مع كل دولة، لأن المكتوب للبنان أن يكون خاليا من أي تطرف، وأرجو أن لا يفهم كلامي خطأ. التطرف عندي منبوذ من إذا كان شيعيا سنيا مسيحيا يهوديا منبوذ، أنا ضد التطرف، معروف عني قاعدتي أنني ضد التطرف، لكن هناك بعض المزاج في بعض المناطق لا ينسجم مع لبنان الجديد ولا مع سوريا الجديدة.
2: يعني عم تقصد انه رح نفقد طرابلس، نصير اذا ما نروح على طرابلس بدنا نفوت بحدود سوريا؟
3: جزء منها جناب العزيز، جزء لعله ساحل عكار ممكن يكون.
2: هو اساسا شيخ
3: منطقة الساحلية هنا.
2: ايه واضح. هو اساسا عرض على لبنان وادي النصارى ورفض من قبل اللبنانيين الوادي، كمان عرض مقابل شي تاني وقتها.
3: نعم.
2: مقابل مناطق شيعية، هيك التاريخ بيقول، مش أنا عم أقول. والبطرك
3: الحوي لبنان القديم أو الحديث،
2: وقت تأسيس دولة لبنان
3: أحسن،
2: وقت تأسيس دولة لبنان لما كان البطرك أحويك عم بحاول يخلص لبنان ويعملوا دولة، عرضوا عليه يا الفرنسوية الإنجليز، ما حتى ما كون دقيق باللي عم قوله، أنه خذ وادي النصارى وترك الشيعة لجنب سوريا أو حتى ما بعرف إذا كمان الجنوب. رفض يومتها، أصر أنه يخلي لبنان مثل ما هو، وثابت أنه كان في مطران بزحلة للروم الكاثوليك من بيت مغبغب كمان طالب من الفرنسوية انه البقاع يبقى كله سوا مع لبنان، والبقاع الغربي والبقاع الشمالي يبقى كله مع لبنان. لهالسبب هيدي منعت هالحالة.
3: نعم. حينما تعرض هذه الدول بعض التقسيمات التي هي تراها من منظورها الاستراتيجي الأمني الذي يخدم أول شيء مصالح حلفائها من جهة، ويخدم مصالحها على نحو الأمن القومي لها، وترى أن بعد مرور عقود من الزمن كانت رؤيتها الأصوب، ما رفض آنذاك سيقبل الآن. واضح جنابك؟
2: خليني ذكرك بالهند شيخ. الهند نعم. صار عندها ذات الحالة تقريبا. الهند نعم. الإنجليز فصلوا الإسلام عن الهند بباكستان، عطيوهم باكستان. أكيد بقي بالهند كتير إسلام، بس عم بحكي
3: لا.
2: الأغلبية يعني الأكثر كانت بباكستان، باكستان شقفة من الهند المسلمة، ففصلون الإنجليز لأنه كانوا بتعرف حاكمين الهند. فما بعرف إذا هلأ نحن عم نرجع نخوض هيدا المخاض على 9 شهور يرجع يطلع عنا مولود جديد، ما بعرف جد يعني صراحة كتير. وخاصة أنه الناس اليوم شيخ، هديك نهار لما حكيت أنا حكيت وقلت أنه الناس إن كانوا سنة ولا مسيحية ولا دروز ولا شيعة سبقوا حكامهم بلبنان عم بيطالبوا بالتقسيم، التقسيم الحضاري
3: بالفيدرالية يعني.
2: لا الفيدرالية منا تقسيم، فيدرالية اتحادية، يعني نوع من التقسيم يلي ما بيكون في حدود بين المناطق بس بتكون في
3: استقلالية يعني أو
2: لا, لا, لا لا لا تقسيم حقيقي يعني. فرضا إذا بدنا نفترض تقسيم طائفة، الدولة السنية، الدولة المسيحية، الدولة الشيعية، الدولة الدرزية، كل واحد عنده جيش وبوليس وماليت وهيدا، بس ما في حدود يعني، بيبقوا الناس مثل ما هن بين بعضهم بس كل واحد بيروح بينام ببيته من هودي الناس
3: يعني. وكأنه بعد ناقص 10,452
2: كيلو صحيح، بس الناس هيك
3: بعد ناقصه هذا التقسيم
2: وصلت الناس على هيدي القناعة شيخ. أحدهم
3: أتعرف لماذا؟
2: ايه اكيد معروف ليش يعني، يعني حزب الله وسلاحه والانتماء لإيران خلى ناس تانيين يفكروا انه هني لازم ينتموا لشي تاني، او بالقليلة تركونا نعيش لوحدنا. هذا شيء طبيعي يعني، كل سلاح خارج عن الشرعية شو ما كان، ان كان سني شيعي درزي مسيحي بدك ايه، بده يسبب قلق لغيره، يا كل يكون عندهم سلاح يا بده حدا يقلق، ما تبحث.
3: لذلك نحن دعونا وما زلنا ندعو وسنبقى ندعو إلى آخر نفس إلى قيام الدولة اللبنانية القوية بكافة أجهزتها الخالية من ضباط وفيق صفا وأحمد بعلبكي وضباط وقضاة ومدراء ووزراء ونواب، وأي موظف في الدولة اللبنانية لا ينتمي إلا كلنا للوطن للعلا للعلم وإلا إلى الراية اللبنانية. حينما نشبه بقية الدول بانتمائنا الوطني أو القومي اللبناني، حينها ندرك أن الأحزاب والطوائف وكل هذا يكون خلفنا، وننظر إلى الحداثة وإلى التطور وإلى مواكبة الدول التي أصبحت في مصاف العالم، مش الأول، المصاف الأول، ونحن ما زلنا متأخرين عقودا من الزمن بسبب الميليشيات، بسبب الأحزاب، بسبب الانتماءات الطائفية، بسبب اللعب بنا كشعب لبناني. كل دولة لها أجندة بتجي على لبنان تعمل ملعب، وهذا بيشوط فينا من اليمين وهي بيشوط فينا من اليسار، آخر النهار بنطلع نحن كرة قدم للأسف. حينما يقتنع الشعب اللبناني بكلامي وكلام أمثالي، كلام المفتي الوطني قبل أن يكون مفتي سني أو مفتي جعفري، يجب أن يكون مفتي وطني، مفتي إنساني، مفتي أخلاقي بالدرجة الأولى، بعدين منقول المفتي الشيعي والبطرق الماروني وإلى آخره. حينما نتحول من إلى، نصبح بحاجة إلى بعضنا ولسنا بحاجة إلى هذا التقسيم. لكن إذا أصر حزب الإرهاب الإيراني، إذا أصرت هذه الميليشيا القاتلة القمعية، إذا أصروا بأن ينتحروا ويأخذوا شعب لبنان إلى الانتحار، فآخر العلاج الكي، فليكن حينها التقسيم، لأنهم لا يشبهوننا ولا يمكن أن نعيش معهم، لا بثقافتهم، لا بأخلاقهم، لا بمؤداهم، بأي شيء لا يشبهوننا. لذلك أهل البيت عليهم السلام جنابك ماذا يقولون؟ كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، مثل ما حضرتك بيبعت بابا الفاتيكان رسول بيقول له مثلني بأحسن تمثيل، ما تجيب لي أي إساءة. كذلك أهل البيت علمونا أن نمثلهم بأحسن تمثيل. هل الطاغية خامنئي مثلهم بأحسن تمثيل؟ وهو القاتل الذي لعلمك هو الذي أسس محكمة رجال الدين، وهو الذي قمع الفقهاء والمجتهدين، وهو الذي قمع المفكرين والمثقفين، وهو الذي قتل المتظاهرين، وهو الذي بعنقه آلاف دماء المسلمين والمسيحيين وغيرهم.
2: يعني شيخ صرت عم تحكي مثل شارجة بول، ما بيشبهونا، تتذكر لما شار جابور قال ما بيشبهونا قامت لقيامي عليه، بس الظاهر انه صار كل لبناني.
3: انا ممكن ان يكون في لفظ مشترك،
2: ايه ايه
3: انا لا اقلد احدا،
2: لا لا لا،
3: ولكنه معه حق.
2: بس المقصود من اللي عم قوله مش التقليد، مقصود من عم قوله انه مرات بتمرق شغله بتقوم لقيامي عليها، بعدين بصير كل شخص يستعملها، مش طبيعي. نعم. ايه.
3: انا من زمان حضرتك قلت مقوله، قلت انا مع النوع ولست مع الكم. قالوا لي ايلا هيدي المرحوم بيير جميل،
2: ايه صحيح، وقامت لقيامي يومت عليه مظبوط.
3: ايه فلا انا يعني سبحان الله احيانا الفكر إيه؟ المشترك
2: إيه؟
3: او اذا بدك الالتزام بيولد نفس العباره وبيطلع حدا قايلها هذا. ولكن عال جيد جدا، هذا مهم ان هناك تلاقي افكار بين الاستاذ شار وبين غيره من كل من يشبهنا. ما بيشبهونا صح، اوقات عندك ولد بالبيت وعندك اخوه
2: ما بيشبهوا،
3: ما بيشبهوا بعض،
2: صحيح 100%.
3: نعم
2: ما مش ضروري. طيب هل الخطة المحطوطة للمنطقة شيخ، هل بتعتقد انه اسرائيل من صانعي الخطة ولا من البدو يطبق عليها قرارات الخطة الموضوعة؟
3: صانعو القرار بالدولة العميقة العالمية، احد اهم اركانهم هي اذا بدك الصهيونية العالمية، لنكون واقعيين. أما الأحزاب في الدولة الإسرائيلية فهم خاضعون لترتيبات عسكرية أمنية لوجستية أمنية قومية لها علاقة بمن وضع وصنع القرار مع شركائه في العالم، لأن صانعي القرار في العالم معروفون، يعني وضعوا الكرة الأرضية بين أيديهم ودخلوا إلى كل تفاصيلها كشبكة عنكبوت وسيطروا إذا بدك بدرجات، تارة سيطروا 10 على 10، تارة 8، تارة 7، ما استطاعوا أن يسيطروا سيسيطرون. نعم إذا بدك الدولة الإسرائيلية شيء وصانعوا القرار في العالم شيء، صانعوا القرار يلزمون الدولة الإسرائيلية بالتنفيذ لكن لن يلزموها إلا بما ينفعها. حتى الرئيس ترامب الآن لن يستطيع إلا أن يؤدي ما من أجله أتى، هو أتى من أجل مهمة، هذه المهمة بدأ بها، لا يستطيع أن يتوقف. أنا مع كل احترامي أنا عندي دراسات عمقية لموضوع أدائه والمرحلة وإلى أين سيصل وكيف الآن يناور مع الإيرانيين وكيف يستعمل أسلوب الترهيب وأسلوب الترغيب، وهذا الوقت وهذه الضربات إذا بتلاحظ جنابك حكوا على هرمز، مباشرة أتى الرد عليهم بحصار لإيران، حصار على حصار، ما أذى إيران شيء كما أذاها الحصار الأمريكي، كله بالحسبان عند الرئيس ترامب وعند مستشاريه وعند إذا بدك أركان الدولة العميقة، يعني كل محسوب، كل خطوة محسوبة. الناس لازم يفهموا ولازم يعوا أنه ما يقوله رئيس ترامب الآن ليس نهائيا،
2: مش نهائي، يعني في شيء بعد ناطرينه كلنا حتى نشوف شو هو.
3: الضربة القاضية لنظام الملالي، نظام الملالي قلتها من سنة جيم أوفر وأعيدها وأعطيك دليلا حاسما، من أهم صانعي القرار العالمي دولة بريطانيا، المملكة البريطانية حينما وضعت قبل أسبوعين الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب وبعد أسبوع قالت يشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني، وأيضا أخذوا رئيس الوزراء البريطاني باستقالة، يعني أجبروه على أن يستقيل لأنه عارض الخطة ورئيس ترامب، من هنا ندرك أن القرار النهائي قد اتخذ بإزالة النظام الإرهابي الإيراني، لأن أم الصبي وبيها بموضوع إيران هي بريطانيا. لو كل العالم قاموا ضد إيران وبريطانيا لم تقم، بالنسبة لي كان الموضوع ناقص. لما بريطانيا أعلنت أنا أؤكد 100% أن الأمر انتهى خلص، لا رجع.
2: كل هيدا برأيك سبب هالعزلة الكبيرة لحزب الله بلبنان؟ يعني اليوم نحس انه حزب الله معزول، لا بيزور ولا بينزار ولا بينحكى معه بلبنان، وما انه قدران يحكي مع حدا بالعالم، حتى مع العراق ما انه قدران يحكي، بس مع ايران بيقدر يحكي.
3: وكيف لا تريد من منظمة إرهابية دمرت الجنوب وسحلته ورمدته وقتلت عشرات الآلاف من أبنائنا بالشعب اللبناني وجلبت العار والدمار أن لا تكون معزولة؟ أقل الواجب أن ينعزلوا وأن نعزلهم وأن لا يكون لهم أي نشاط في الداخل اللبناني والخارج، لأنهم أثبتوا أنهم طغاة مجرمون وبلبنان يتاجرون وبدماء الشعب يتاجرون وبالطائفة الشيعية يتاجرون. أقل شيء العزلة، وبعدها إلى السجن در وإلى النفي در. هؤلاء لا يمكن أن يبقوا في لبنان. نعم، هذا سبب العزلة لأن هذا الحزب ما زال يذهب إلى الأمام. شو بيقول؟ الهروب إلى الأمام، صح؟
4: صح صح.
3: الهروب إلى الأمام، يعني مثلا الهروب إلى الأمام، أعطيك مثالا الآن. البيئة المشردة اللي ما عم يشتروا لها مروحة الآن، ومسؤولين كبار طولبوا قالوا لهم ما عندنا مروحة. هؤلاء الذين سببوا كل ذلك مع هذه البيئة اللي في حوالي الآن 700,000 مشردين كليا، وأمرهم يبكي كل إنسان ويبكي الحجر، وأنا أدعوهم من منبرك إلى مظاهرة كبيرة تكون في وجه هؤلاء الطغاة الذين تاجروا بهم وبعقيدتهم وبأبنائهم وببلادهم وبذكرياتهم وبأرضهم، أن ينزلوا نزلة رجل واحد وأن يقفوا في وجههم وأن لا يصدقوا وعودهم في مسألة إعادة الإعمار أو العودة إلى الجنوب. لن يعود أحد إلى الجنوب إلا بشروط، أولها أن يتخلوا عن حزب الإرهاب الإيراني عقيدة فكرا وواقعا، وإلا سيبقون مشردين وممكن نلاقي حالنا بمكان آخر. هذا اللي بكيت عليه قبل 4 شهور أنا وخمس شهور حينما سألني أحد الإعلاميين وما استطعت أن أتحمل وبكيت أنا ذاك، لأنني أعرف إلى أين سيذهبون. شو خص المرأة العمر 70 والرجل عمره 80؟ شو خص الأطفال؟
2: مش برأيك بعدهم داعمين حزب الله؟ يعني اللي عم تدعيهم حتى ينزلوا يروحوا على المظاهرة، هودي ناس هلأ إذا بدعيهم حزب الله لأي مظاهرة هني حاضرين، مع كل اللي انت شايف صار فيه هيك، هني مش معتبرين صار فيهم، هني معتبرين منتصرين ورايحين على انتصار أكبر. هاي البيئة عم بحكيك، هودي الناس اللي تشردوا.
3: البيئة قسمان، قسم هو الذي تفضلت به المرتزق اللي بعده عم يقبض بالشهر راتبه، والحزب هذا المنظمة بعد عم تأمن له الرواتب إلى هذا
2: قد ما تأمن له. شيخ معلش اسمح لي للمقاطعة، قد ما يأمن له الحزب راتب قد بده يعطيه؟ 500,000-700,000؟ ما بيته ب 150,000 و200,000، مين بده يجيب له؟ هن تدمر أيضا، ما عاد عارف حدود بيته من حدود بيت جاره، وصار إشكاليات لما طلعوا على الضيعة على زوتر، ما نون عارفين حدودهم. بس مع هيدا وكله هن مع المقاومة، هن مع السلاح، وهن بيعتبروا حالهم منتصرين مع كل هيدا.
3: أتريد الواقع أم ما يظهره إعلام حزب الإرهاب؟ إذا بدك الواقع أنا عندي معلومات.
2: هلأ في شيء بيظهروا إعلام الحزب، بس في شيء نحن عم نسمعه من الناس، نحن نسمعه من دون كاميرات، بنسمعه.
3: الجواب على هؤلاء بشقين، شق شرعي وشق عملي إنساني. بالشق الشرعي، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وان في نار، صدق الله العلي العظيم، نقطع السطر
2: نهايته.
3: إذا هم استشهدوا من أجل الوطن أخذوا جزاءهم عند الله، ما لا يستطيع لا الحزب ولا أنا ولا أي شيء بالعالم يعطيهم هذا الجزاء. لهم أجرهم. أما الإتجار بدمائهم، وأنا ابن عم خي ست الشهيد وأنا مدري مين السعيد للإتجار بهم، هذا مناف للقواعد الشرعية جملة وتفصيلا. فإذا استشهدوا لوجه الله تعالى قد نالوا جزاءهم من الله، خلص أمرهم بضل ذكرى، صورة وذكرى ونقطة على السطر. الشق الإنساني، هؤلاء الشهداء يا عوائل الشهداء، هل يقبلون أن يكمل مشغلوهم على جيرانكم وعلى حلفائكم وعلى أحبابكم وعلى نظرائكم بالإنسانية؟ كلا. يعني لو أذن للشهيد أن يأتي ليجيب على هذا السؤال سيقول لكم أنا استشهدت من أجل بقاء الحياة لا من أجل الدمار. أنتم الآن تستعملون دماء الشهداء للإتجار وللإكمال بما بدأ به حزب الإرهاب الإيراني، وهذا مخالف للضوابط الشرعية ومخالف للضوابط الأخلاقية. هذا واحد. اثنين، هؤلاء اللي تفضلت وحكيت عنهم سرعان ما سيتغير مزاجهم كما حصل في سوريا. أستاذ، في سوريا حزب الإرهاب الإيراني ترك الشيعة وأهالي الشهداء الذين ضحوا واللي أخذهم من

0: تعليقات الأغلب من التعليقات شو بفهمك أنت؟ فعلا أنا ما بفهم كيف بيكون الشهيد سعيد شيء طبيعي، ولا ممكن أقدر أفهم حدا بيحمل سلاح بيموت سعيد.
1: الجواب الشهداء بالتعبير القرآني والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، خلص بالتعبير القرآني، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم. هاي كلمة السعيد والأكشن اللي بيستعملوه المخرجين السينمائيين الإيرانيين، إذا بتقرأ حضرتك عن تاريخهم وبتروح بحربهم مع العراق، كانوا ينتجون أفلاما يعبئون السباه والفسيج والحرس الثوري الإرهابي من خلال بروباغاندا سينمائية ليظهروا جمالية القتل في سبيل الله. حلو، ولكن هذه البدع وهذه الألفاظ والحكم على الموتى بأنهم سعداء أو أشقياء، من وين جيبوها؟ من قال أن الذي قتل الآن هو شهيد في سبيل الله حقا؟ ألم يقرأوا قصة شهيد الحمار؟ ألم يكن المستشهد بين يدي سيد الخلق عندنا كمسلمين؟ ما كان عم بيقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وقتل، أمو إجوا عم بيقولوا له مثل ما هو عم بيقولوا أهلا بالشهيد السعيد، قال لهم صلى الله عليه وآله أنه من أخبركم أنه شهيد؟ أراد أن يعلمنا درسا، ليس كل من يقتل في معركة يعتبر شهيد من الناحية الفقهية، لأنه نيته ممكن ما تكون في سبيل الله. الشهيد هو من يقتل في سبيل الله دفاعا عن الوطن بس، هالقد، مش دفاعا عن خامنئي وثأرا لخامنئي وإسنادا لغزة، وبعد شوي حنوصل على الهند، وصلنا على البوسنة والهرسك، بعد شوي حنلف الكرة الأرضية. أي شهيد وأي سعيد،
0: بس شيخ
1: أدعو كبارهم إلى مناظرة علمية حول هذا.
0: ليه أنت وأنا زعلانين في إفهم؟ لح قلك شو عم بقصد. هني بالنسبة لألون الوطن إيران مش لبنان، فإذا عم بيموت هالشهيد السعيد أو إذا عم بيموت هالشهيد ونسميه شهيد لأنه عم بيموت بكرمال وطنه يلي هو إيران، هني مثل حيال حدا بياخد شقفة أرض بشي جزيرة وبسميها وطن وبيموت كرماله، مات شهيد.
1: مقاربة جميلة، مقاربة جميلة، ممكن يعطوك عليها الآن جوائز كبيرة.
0: ممنونة.
1: حلو حلو، ممكن يعطوك عليها جوائز كبيرة الآن، لكنني سأردها بدليل علمي. تعريف الوطن بالناحية الشرعية لا ينسجم مع ما تفضلت به. واحد اثنين، رح أقول لماذا. لأن الوطن هو الأرض، الوطن الأصلي. حينما هناك حكم في الصلاة، لخبرك لحتى يصير في عندك شوي إذا بدك عمق بهذا الموضوع لتعرف ليه حضرتك مع الجمهور، نحن نقول إذا كان وطنه الأصلي، يعني المكان الذي ولد به، هذا شرعا موطنه، يصلي فيه تماما ويصوم فيه ولا ينوي الإقامة فيه، هي شرعا، عم بحكيك ضوابط فقهية. الوطن الأصلي هو مسقط رأسك، الوطن المتخذ هو الذي أنت تتخذه وطنا على أرضه لا على أرضك، لا يصلح أن يكون على أرضك. ما فيك تتخذ وطن آخر وأنت على أرض أخرى. فيك تروح على إيران تتخذ إيران وطن لإلك بالشرع، تنوي عليها الإقامة أول شيء، حينما يصدق عليك عنوان أنك من أهل القرى هناك والبلاد، بيصير فيك تصلي تمام وتصلي وتصوم. ولكن إذا أنت بلبنان وبدك تتخذ إيران وطن، لا يمكن من الناحية الشرعية. فيك تسافر والله والنبي مع دوليبك، روح عند الحرس الثوري، قاتل عن إيران، نحن منشد على إيدك، وكن هناك شهيدا سعيدا، الله والنبي مع دوليبك ونحن ندعو لك. بس بلبنان لن يكون لك هذا ولا لإيران، وخسئت أنت وإيران أن تطأ لبنان بنية أنه إيران.
0: شيخ، نرجع للحزب بلبنان.

0: من الملاحظ انه الحزب عم يتموضع خارج بيئته، يعني من بعد اللي عم بيصير هلا صار في تموضع للحزب خارج البيئه تبعيته، وهيدا يمكن بعتقد اللي مخلي الناس لما بتحكي بالجيش او بالدوله بيقولوا لك ما بدنا نعمل هيك حتى ما يصير في حرب اهليه او حتى ما نهز السلم الاهلي او او او كل هالمقولات يلي انا وانت وكل الناس بطلت مؤمنه فيها كليا ابدا. ولا حدا بيامن اليوم، ولا حدا بتقعد معه ممكن انه يامن انه بلبنان ممكن يصير في حرب اهليه او السلم الاهلي يتاثر، لان مين معه سلاح بلبنان؟ مين بده يحارب مين اساسا؟ بس هالتموضع شو برايك، كيف قراءتك لتموضع الحزب خارج البيئة؟ وشفنا شيخ وقت اللي كان القصف، لما كانوا الإسرائيليين عم بيلاحقوا مسؤولي حزب الله، كتير صار في برات بيئة الحزب بالحازمية، حتى بالشمال بآخر شمال فوق وين ما كان شفنا قصف لهالملاحقة لهالعناصر.
1: نعم جناب الأستاذ المحترم، أود أن أبين نقطة مهمة جدا. لقد أبلغت رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر وحذرته كقائد أعلى للقوات المسلحة أن الوحدة الأمنية بحزب الإرهاب الإيراني اتخذت قرارا أنها خسرت الجنوب عسكريا، والخطة البلان بي دو يعني البلان تو أو الخطة الثانية هي التراجع والتموضع داخل بيئة مغايرة لبيئتهم الأساسية. ليه؟ لأن الضاحية تحت النار، ما بقينوا فيها فت خبز، الجنوب خسروا، البقاع مش كله تحت سيطرتهم، في كتير مناطق مش تحت سيطرتهم، والبقاع عم يعملوا ميت حساب لكرة النار التي باتت على مقربة كثيرة من الاشتعال. لو كل الكون بيقول لا أنا عم أقول إيه، وتذكر ويا تاريخ سجل، ويا تاريخ سجل إذا بقي حزب الإرهاب معاندا. إذن أخذوا قرار بالتموضع داخل البيئة المغايرة، يعني مثلا يطلعوا على كسروان، مثلا يطلعوا على الأشرفية، مثلا يفوتوا على الحازمية مثل ما صار، يفوتوا على عدة أماكن. وللأسف هناك من يغريه المال ويبيع جيرانه وبلدته وتراثه للأسف، وتم هذا. هاي أصحاب النفوس المريضة، هؤلاء الذين لا رؤية استراتيجية لهم، لأنه هو حيخسر بيته، حيخسر رزقه، ما حيفيده الأجار $3,000 بالشهر. جماعة عندهم فريش ماني كانوا عم بيوزعوا شمال ويمين ليحموا حالهم. والعنصر النسائي الأمني جدا خطير، ما عم بفوت العنصر النسائي محجبات، انتبه. الوحدة الأمنية عندها نساء سافرات، بعدك شوي فول
0: بلتيب
1: ايه عندهم، وبيفوتوا وبيشتغلوا شغلهم وبيهيئوا الاجواء للمسؤولين وللضباط الكذا والامور طيبه. هون الاجهزه الامنيه لماذا لا تعرفهم؟ هي السؤال. لانه امثال محمد شريم، ذاك الضابط المرتزق، ذاك الضابط الذي يجب على المحكمة العسكرية أن تعريه من رتبه وأن تحيله إلى السجن لكثرة جرائمه، على أمثاله أن لا يكونوا في موقع القرار، لأنه هن ضباط وفي أبو علبكي اللي عم بيغطوا. نريد من ضباط الأمن في لبنان أن يكونوا مع المواطنين رافضين لهذا التموضع داخل البيئة المغايرة لهذا الحزب، وإلا سيؤدي ذلك إلى سحل أحياء. وتذكر منيح لا قدر الله، لأن الإسرائيلي قد أخذ قرار في المرحلة المقبلة لا توجد منطقة آمنة في لبنان.
0: شيخ حلقتنا قربت تخلص، بعد عنا دقيقتين بدي أطلب منك شغل.
1: نعم.
0: بدي شوف شو ممكن توجه رسالة لللبنانية وللبيئة تحديدا. نعم. بهالدقيقتين معك. نعم. دقيقتين شيخ.
1: نعم بداية أوجه رسالتي إلى اللبنانيين، تخلوا عن كل شيء إلا عن لبنان، ذوبوا في لبنان كما يذوب السكر في الماء، تخلوا عن كل قومية وحزبية وعائلية من أجل لبنان، لأن مظلة لبنان تحميكم وتحمي أولادكم وتحمي مستقبلكم وتجعلكم تزدهرون. آمنوا بالدولة. إذا لا تؤمنون بالدولة لن تكون هناك الدولة، لأن الحكام لا يصنعون الدولة دون الشعب، الشعب هو من يصنع الدولة مع الحكام. تمام؟ أما إلى البيئة أقول لكم عودوا إلى رشدكم لتكونوا زيناً كما أوصانا أهل البيت عليهم السلام لا شيناً. عودوا إلى رشدكم واستيقظوا من ثبات الخامنئ وولاية الفقيه التي لا دليل عليها شرعاً. عودوا إلى رشدكم وإلى أصدقائكم في لبنان، إلى المسيحي والدرزي والسني، حتى يهود لبنان أهلاً وسهلاً بهم في لبنان في وطنهم، وانفتحوا على الكل وازرعوا المحبة والسلام والإنسانية حتى يثمر ذلك في صحائف أعمالكم، وإلا لن يؤويكم لبنان ويا تاريخ سجل. شكرا لك على هذه المقابلة.
0: سمحتك أنا بتشكرك، ترفقنا سوا هالأربعين دقيقة على صوت كل لبنان وأخبار البلد والفي تي في. إن شاء الله بلقاء تاني يكون الوضع غير هيك، نحكي هيك قصص مهضومة وحلوة سوا
1: إن شاء الله تعالى. منكون معكم في أي مجال إنساني يريح الإنسان.
0: تسلم
1: وعلى
0: تسلم.
1: هذا إلا من باب المحبة والخوف، إنما مبشر أو منذر، هذا عمل الأنبياء والعلماء.
0: يعطيك
1: بشير ألف أو نذير.
0: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعطيك، شكرا
0: لك.
1: تحياتي لك، شرفت بلقائك.
0: وأنا كمان.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عبر صوت كل لبنان تابعنا برنامج كلام يوصل مع الزميل أنطوان السعادة. ترقبوا كل تنين 4 و3 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: الشغف بلبنان كبير، من مطبخه الغني لطبيعته الساحرة اللي بياخدوا الإنسان على أحلام مليانة طعم ولون. الخبير بالمطبخ اللبناني والمدون والمؤثر على مواقع التواصل الدكتور أنطوني رحيل، ضيف لبنان الحلم مع ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي، هل النصوص القانونية جاهزة للمستقبل؟ بين الخوارزمية والقانون، من يصنع القرار؟ هل الذكاء الاصطناعي فرصة للبنان أم تحد جديد؟ وكيف يمكن استخدامه لحل مشكلات الهجرة والبطالة؟ الخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور ميلاد السبعلي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. في 8/20/2023 شكل بدء تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق نقطة تحول بعدما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين في جنوب لبنان. وطوال الأشهر التي تلت دعت اليونيفيل مراراً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في محاولة لمنع المزيد من التصعيد، إلا أن الوضع تصاعد لاحقاً إلى نزاعين مدمرين خلفا دماراً واسع النطاق ونزوحاً ومعاناة على جانبي الخط الأزرق. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك عن رؤيته للخسائر البشرية الفادحة التي خلفها النزاع ولسبل المضي قدما.
2: Well, first I think our thoughts need to go to the victims of this situation.
3: أعتقد أنه ينبغي أن نتذكر ضحايا هذا النزاع، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يكن لهم أي دور في النزاع. ومرة أخرى شهدنا على جانبي النزاع حالات نزوح واسعة النطاق وفقدانا للممتلكات وخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف كان ينبغي تجنبه لكن لم يحصل ذلك. ما نراه الآن في لبنان على وجه الخصوص هو حجم كبير من الدمار والهدم والنزوح، كما أن شعور المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل بالأمن قد تراجع إلى حد كبير، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. ينبغي لكل من لبنان وإسرائيل أن ينعم بالأمن والازدهار، لكن ما شهدناه للأسف خلال العامين والنصف الماضيين هو جر لبنان إلى نزاع، وجر لبنان وإسرائيل إلى نزاع لا علاقة تذكر لهما به، سواء في تشرين الأول 2023 أو في آذار 2026. فقد بدأت الأعمال العدائية لأسباب لا علاقة لها بالوضع في لبنان أو إسرائيل، وأعتقد أن ذلك أمر مؤسف للغاية. أما الآن كيف نخرج من هذا النزاع؟ هناك مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا هو المسار الذي ينبغي اتباعه. وأرى أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي القضايا الصحيحة، وهي مرة أخرى شبيهة إلى حد كبير بتلك التي يسلط القرار 1701 الضوء عليها. ومع ذلك ينبغي ألا نغفل البعد السياسي للنزاع، سواء على الصعيد الداخلي في لبنان أو فيما بين لبنان وإسرائيل. فإيجاد حل للوضع الراهن ليس مسألة تقع على عاتق العسكريين وحدهم، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأعتقد أن من المهم جدا التأكيد على هذه النقطة.
1: بعد نحو 3 سنوات على بدء تبادل إطلاق النار، لا تزال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق تعيش مع تداعيات النزاعات المتكررة. وفي حين لا تزال المفاوضات السياسية جارية، فإن إعادة بناء حياة الناس واستعادة الأمن سيتطلبان الوقت والموارد والتزاماً سياسياً مستداماً. ويقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.
2: I think history has told us that not only in the region but elsewhere.
3: أعتقد أن التاريخ قد أثبت لنا أنه سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم لابد من إيجاد حل سياسي للنزاعات، وأدرك أن القوة أو الإكراه قد يستخدمان لترسيخ سلطة أولئك الذين لديهم الشرعية لاستخدام القوة، لكن هذا لن يؤدي إلى حل المشكلة، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. لذلك أعتقد أن الأطراف بمساعدة وسيط وبمساعدة الدول الصديقة ستحتاج إلى النظر في هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بانسحاب الأطراف من المواجهة، بل يتعلق أيضا بالسماح بعودة السكان في ظل أمن كامل وإعادة الأعمار، وهذا سيتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت في ظل توافر أمن كامل حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل، ولكن بالأخص سكان جنوب لبنان، من إعادة بناء حياتهم بسلام، مع الأمل في أن لا يتم تدمير ما يبنونه مرة أخرى في المستقبل.
1: بعد سنوات من النزاع، يتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان جنوب لبنان أن ينعم مجدداً بالحياة الطبيعية والأمن والسلام التي شهدها لسنوات عديدة بعد عام 2006. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا المستقبل لا يزال ممكناً.
2: بالطبع
3: أنا مقتنع بذلك، أنا متفائل وأؤمن بإمكانية إيجاد حلول للنزاعات، ولهذا السبب أعمل في مجال حفظ السلام، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من العديد من الأطراف، إذ إن الأمر لا يتعلق بحزب الله وحده، ولا بإسرائيل وحدها، ولا بحكومة لبنان وحدها، فهذان الطرفان يحتاجان إلى دعم الآخرين وإلى انخراطهم وإلى إرادتهم السياسية. لكن الأهم من ذلك أعتقد أن من المهم إدراك أن هذا الأمر سيستغرق وقتا، فإعادة إعمار جنوب لبنان نظرا إلى حجم الدمار ستتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت، وهذا لا يتعلق فقط بمسألة إعادة الإعمار، فنحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تنسحب فيها القوات الإسرائيلية أو التي ستنسحب فيها في وقت قريب جدا بما يسمح ببدء إعادة الإعمار. وأعتقد للأسف أن أمامنا بعض الوقت قبل أن نرى الدولة اللبنانية تستعيد سلطتها وسيادتها في كامل أنحاء جنوب لبنان. وعندما أقول السيادة، فأنا لا أقصد فقط فيما يتعلق بإسرائيل، بل أيضا فيما يتعلق بالجهات التي تتحدى سلطة الدولة في امتلاك الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدام القوة.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: بين العدالة والمفاوضات، لبنان تحت وطأة الانتظار.
3: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات مارلي الدكاش وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: ربما كان علينا أن نمتنع عن المشاركة هذه المرة ونقول لن نشارك ما لم نرى وقفا فعليا وجديا لرفض ذلك النار.
2: نقولها بوضوح، العام 2026 هو عام حقيقة انفجار المرفأ.
3: تم التأكيد على استثناء ودائع العملاء ويعني الزبائن من عملية امتصاص الخسائر.
4: وفي عناوين راديو راما أيضا، بين رهان واشنطن وترقب بعبدة الأنظار إلى مآلات المفاوضات، ثنائي أمل حزب الله يتمسك برفضه للتفاوض لن نسلم السلاح، جرح الرابع من آب يتجدد، عون صدور القرار الظني بات ضرورة، وسلام لا تسوية على حساب العدالة، العفو العام يفرض نفسه على طاولة بر ولجنة المال تستنفر الحكومة، واشنطن وطهران في مواجهة مفتوحة، المفاوضات تتعثر والكباش يشتد.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع المشرف على موقع الانتشار ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام إبراهيم عوض والأحوال الجوية.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. يعود الرابع من آب في محطته السنوية وتتجدد معه الذكرى الدامية والوجع الذي لم يندمل، وبين الألم الذي خلفه انفجار المرفأ والعدالة التي لم تتحقق تبقى الحقيقة المدخل الوحيد لبلسمة جراح أهالي الضحايا التي ما زالت مفتوحة منذ 6 سنوات. وفي موازاة الاستحقاق القضائي يبقى لبنان أسير الانتظار، حيث تتقاطع الضغوط الخارجية مع الانقسامات الداخلية في رسم ملامح المرحلة المقبلة، فيما تتجه الأنظار إلى أداء السلطة في إدارة مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما قد يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية. إقليميا، تتواصل المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران في ظل مفاوضات متعثرة وكباش سياسي يتصاعد بين الطرفين، ما يزيد منسوب التوتر في المنطقة ويبقى احتمالات التصعيد وربما الانزلاق إلى مواجهة أوسع قائمة بانتظار ما ستفضي إليه الاتصالات الجارية. والآن إلى التفاصيل.
0: تبدأ في روما غدا الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ويترأس الوفد اللبناني السفير السابق سيمو كرم، بالإضافة إلى سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادي معوض، والوفد العسكري الذي يضم 6 ضباط، وقد أضيف إليه خبراء قانونيون واقتصاديون معنيون بملفات الحدود وإعادة الأعمار، بينهم مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية روعة حاراتي والمحامي أنطوان سفير والخبير في ملف الحدود البحرية نجيب مسيحي وضابط في الجيش من آل الخازن.
4: وعشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات صدر عن السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى البيان التالي: يسعدني أن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، وآمل أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية، ولا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض. وأضاف: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم للخطر. عيسى لفت إلى أن واشنطن تؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، إذ سيسهم ذلك في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. وختم: فوق كل اعتبار ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية. بعبدة تتابع التحضيرات لجولة التفاوض غدا وسلسلة لقاءات سياسية وإدارية لرئيس الجمهورية. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
7: تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية التي ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية واشنطن في الرابع والخامس والسادس من الجاري. وبعد مغادرة الوفد اللبناني المشارك إلى روما اليوم، علمت صوت كل لبنان أن أهمية هذه الجولة التفاوضية السابعة تكمن في أنها أول اجتماع بعد القمة الأمريكية اللبنانية، ومن شأنها أن تحدد مدى الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أوضحت لإذاعتنا أن الوفد اللبناني سيشدد أولاً على تثبيت وقف النار في ظل التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوباً، كما على موضوع الانسحاب الإسرائيلي وتقييم صيغة الإطار وتجربة المناطق النموذجية وإمكانية توسيعها، فضلاً عن البحث في ترسيم الحدود البرية بين البلدين. هذا ويضم الوفد اللبناني إلى جانب رئيسه السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض ومدير العمليات في قيادة الجيش العميد جورج رزقالله وضباط متخصصين، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان سفير والخبير في شؤون عالم البحار نجيب مسيحي. وفي نشاط بعبد اليوم حضرت التطورات الميدانية والأمنية في البلاد، إذ اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على الخطة الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق لا سيما في بيروت، فضلا عن التدابير المتخذة في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتفكيك شبكات التهريب وضبط الحدود. هذا وتناول البحث أيضا إجراءات العودة والتعافي التي تتخذها الأجهزة التابعة للوزارة بالتنسيق مع البلديات في الجنوب لمواكبة عودة النازحين إلى قراهم. أمنيا أيضا عرض الرئيس عون الأوضاع في مطار رفيق الحرير الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، مؤكدا دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه. وفي المواقف أعرب النائب ألا عون عن دعمه الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون، داعيا إلى توحيد الجهود خلفه بعيدا عن الانقسام والتخوين.
8: إنجاح هذا المسار يتطلب مساهمة الجميع فيه، لأن المشكل ليس بين فخامة الرئيس والمسار اللي عم يقوده، ليس مشكل بين اللبنانيين، المشكل هو بيننا وبين إسرائيل، وهذا هو الطرف الأساسي. ما لازم نحول يلي عم يحصل لمشكل بين اللبنانيين ولو اختلفوا على الأسلوب أو تقدير الأمور، إنما الأساس اليوم عم نشوف إنه لا المسار الخارجي ماشي، لا بالعكس عم يتخربط.
7: من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: واليوم أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال ترأسه الاجتماع الوزاري الدوري استمرار الاتصالات الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على السعي لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، كما أعلن المباشر بإزالة الركام وفتح الطرقات وترميم الجسور وتأمين الخدمات الأساسية في الجنوب بالتزامن مع استمرار مسح الأضرار. هذا وشدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن إعادة أعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية، مؤكدا أن الدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولا إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي. كلام سلام جاء في خلال استقباله رئيس بلدية زوطر الغربية في السراي الحكومي، حيث تم عرض واقع البلدة واحتياجاتها، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية وإزالة الأضرار وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح عودة الأهالي في أسرع وقت ممكن.
4: في المواقف، رأى النائب حسين الحاج حسن أن الصمود الإيراني أوقف التهديد الأمريكي المحتمل، جازما بأن إيران قادرة على الرد. وفي خلال مناسبة حزبية، انتقد الحاج حسن ما اسمها سلطة الخنوع التي وقعت اتفاق الإطار، وقال: لن نسلم السلاح، وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع السلاح المقاومة هو جيش احتلال. توازيا، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت، وأن المطلوب إعادة النظر بالمسار الذي يستخدمه العدو الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته وتغطيتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الاتفاق. وجدد خليل التأكيد على رفض المسار القائم، معتبرا أنه يضعف الموقف اللبناني ولا يأخذ بالاعتبار مصالحنا الوطنية، مشددا على أن المطلوب انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي احتلتها وعودة الناس إلى قراها وإطلاق ورشة الأعمار واستكمال ما هو مطلوب على صعيد الأسرى والمفقودين وانتشار الجيش اللبناني وتحمله مسؤولية الأمن.
0: ميدانيا، يتواصل شبح الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث اندلعت النيران في منازل وأراض في منطقة وادي البير شمال ميس الجبل إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة. كذلك احترقت سيارة رابيد في بلدة المنصوري جراء قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية. هذا واستهدف القصف المدفعي أطراف بيت يحون كونين.
9: راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة المشرف على موقع الانتشار ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام أستاذ إبراهيم عوض، أهلا بكم. أستاذ عوض، يعني لبنان على أبواب الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ الجولة الأولى والهدف هو تثبيت الهدوء في الجنوب، هل برأيكم أن هذه الجولة بإمكانها أن تنقل المحادثات من إدارة التصعيد إلى تحقيق فعلي لتفاهمات أكثر استقرارا؟
1: بصراحة كان المؤمل أن نطرح على وقفة لك النار منذ الجولة الأولى، باعتبار نحن من الجانب اللبناني اشترطنا أن لا نشارك في أي مفاوضات ما لن يتم وقفة لك النار، ولكننا يعني ذهبنا إلى المفاوضات ولم يطرح وقفة لك النار، وفي كل مرة كنا نشدد على وقفة لك النار ولا يتم ذلك. واليوم نحن نذهب إلى مفاوضات أيضا جديدة في روما، ولكن ربما كان علينا أن نمتنع عن المشاركة هذه المرة، ونقول لن نشارك ما لم نرى وقفا فعليا وجديا لوقفة لك النار، ولكن لقد حصل ما حصل وسنذهب إلى هذه المفاوضات.
9: أستاذ عوض، يعني ماذا ينقص لبنان اليوم؟ يعني هل هو لا يمتلك أوراق قوة تفاوضية كافية؟ ما الذي يعني يضع لبنان في هذا الموقف أمام الوسطاء، ويعني فيما الجنوب لا يزال يرزح تحت وطأة التصعيد، ورأينا مؤخرا التفجيرات الإسرائيلية العنيفة التي هزت المناطق الجنوبية؟
1: نعم، نحن كان دائما بإمكاننا أن يكون لدينا موقف مهما كان وضعنا في الداخل. الأخي الكريم، كان رئيس الحصة مطلع عليه يقول أن سلاح الموقف أفضل من سلاح المدفع، يعني كما ذكرنا بإمكاننا أن نرفض المشاركة في المفاوضات ولا نذهب إلى هذه المفاوضات ما لم نرى وقفا فعليا لإطلاق النار على الأقل في الكريم، ولكن نحن لم نفعل ذلك. بنظري الأهم من المفاوضات نجد لكي نتفاوض مع أمريكا ومع إسرائيل، فعلينا أن نتفاوض فيما بيننا أولا في الكريم، ونصل إلى تفاهم الحد الأدنى ثم نذهب إلى المفاوضات، ليس كما هو حاصل حاليا ونحن في هذا الانقسام العمودي والأفقي ويمنة والإسرائيلي. بكل صراحة،
9: بالتوازي أستاذ عوض، مع هذا الانقسام الذي تحدثنا عنه، يعني ماذا عن المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وما تأثير أيضا تأرجح هذا المسار على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
1: لا شك أن أي مفاوضات لبنانية أمريكية إيرانية تأخذ المنحى الإيجابي سوف تنحكي إيجابا على لبنان، يعني لا يتمنى أن نحن يعني منعزلون عن هذه المفاوضات أو عن هذا البلد. لا، لبنان مرتبط كليا بهذه المفاوضات في هذا البلد، خصوصا أن هناك كما نسمع دائما يقولون أن مثلا على سبيل المثال سلاح حزب الله وقرار بمسألة سلاح حزب الله ليس بيد حزب الله بل هي بيد إيران. فيعني هذا أكبر دليل على أننا طبعا نحن لسنا في يعني حرية من اتخاذ القرار لوحده.
9: المشرف على موقع الانتشار ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام الأستاذ إبراهيم عوض، شكرا جزيلا لكم.
4: لمناسبة مرور 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: في مثل هذا اليوم من كل عام يقف لبنان كله أمام جرح لم يشفى وذاكرة لم تنطفئ. إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة للحداد، بل هي تذكير دائم بواجب لا يسقط بالتقادم، واجب الحقيقة والعدالة والمحاسبة. رئيس الجمهورية أكد أن صدور القرار الضني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، فالعدالة لا تعني الانتقام بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. وفي ذكرى 4 من آب، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس: أعرف عمق الجرح الوطني الذي لا يزال ينزف، وأدرك حجم الألم الذي يحمله أهالي الشهداء والضحايا، لكنني أكرر: لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا يشككن أحد في أن لا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه، لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحد. وزير الثقافة غسان سليمي وعقب لقائه مجموعة من عائلات الضحايا أشار إلى أنه استمع لشكواهم المحقة معربا لهم عن كامل التضامن مع قضيتهم حتى وصول المسار القضائي إلى خواتيمه من دون أي تباطؤ، بحيث يتم جلاء الحقيقة كاملة ومحاسبة مسؤولين عن هذه المأساة الأثيمة.
0: إلى ذلك، أحيت نقابة المحامين الذكرى 6 لتفجير المرفأ في بيت المحامي تكريما لضحايا الانفجار ودعما لمسار العدالة. نقيب المحامين عماد مارتينوس أشار إلى أن العام 2026 هو عام الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
2: إن القرار الاتهامي تأكيد أن بيروت ليست مقرا ولا مستقرا إلا لأبنائها، فعلى الرحب والسعى للمدنيين لا المسلحين، للبواخر لا البوارج، للحضارات لا المتفجرات. إن كل من عرقل العدالة من سياسيين وعسكريين وقضاة وإداريين ومقررين ونافذين ومنفذين متهم حتى استاتي برأته وليس بريئا حتى إذا نجح. نقولها بوضوح: العام 2026 هو عام حقيقة انفجار المرفأ.
4: وأحياء للذكرى، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ستنطلق مسيرتان يوم غد اعتبارا من 4 ولحين الانتهاء الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا باتجاه المرفأ، والثانية من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ عينه. كما سيقام تجمع من قبل أهالي شهداء وجرحى الانفجار 3 على طريق المطار للانطلاق بمسيرة سيارة نحو قصر عدل بيروت، ثم تتابع المسيرة سيرها باتجاه بوابة الشهداء رقم 3 في المرفأ. بعد ذلك تنتقل إلى حرم المرفأ، حيث يتم وضع إكليل من الورد على النصب التذكاري للشهداء، وعليه ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير سير. في عين التين، التقى الرئيس نبيه بري وفدا من النواب السنة في مسعى للتوصل إلى موقف موحد حيال النقاط العالقة حول قانون العفو العام، تمهيدا لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. النائب بلال عبدالله متحدثا باسم الوفد بعد اللقاء أوضح أن الصيغة التي توصلنا إليها لقانون العفو وجدت ترحيبا كبيرا من الرئيس بري، مؤكدا الإصرار على الفصل بين المؤبد المشدد بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي.
10: هذا الموضوع وطني بامتياز، لا يمس شريحة معينة من الناس. أخذنا على عاتقنا هذا الملف لكي يكون هناك وضوح ويكون هناك رفع ظلم وأن يكون هناك كل بيئة اللبنانية مرتاحة بكل تنوعها. وكل بعتقد تبني دولة الرئيس بري اليوم لهذا الموضوع وحرصه على أن يكون على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة هو خير دليل أن هذا الرجل يملك من الحس الوطني والحرص الوطني على الوحدة الداخلية ما يكفي لأن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة.
4: ومن ساحة النجمة ناشد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة لإرسال التعديلات العادلة على قانون استرداد الودائع بما يكون عادلا للناس ويتضمن إمكانات التطبيق. اللجنة أقرت في خلال جلستها زيادة الغرامات على من لا يصرح بالمبالغ عبر الحدود وذلك للتشدد في مكافحة تبييض الأموال.
11: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاح المصارف بلجنة المال طبعا بجلسة اليوم تم التأكيد من خلال الملحق اللي كان بعده عم يتناقش بالجلسة السابقة تم إقراره والتأكيد على استثناء موضوع الودائع بمعنى ودائع العملاء يعني الزبائن من عملية امتصاص الخسائر إلى حين طبعا إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
0: بيئيا أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات. وزيرة البيئة تمارا الزين أشارت إلى أن الاستثمار في الوقاية عنصر حاسم في حماية الغابات والبيئة للمحافظة على ثروات لبنان الطبيعية ومنع الكوارث.
12: دخل المشروع مرحلة تنفيذية متقدمة تشمل استكمال تشكيل وتدريب فرق المستجيبين الأولين وتعزيز قدرات البلديات واتحادات البلديات من خلال تزويدها بالمعدات والآليات المتخصصة بالتوازي مع أعداد خطط إدارة الغابات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية.
4: وزير الإعلام بول موركوس أكد بدوره أن الأهمية تكمن في تجنب اندلاع الحرائق مسلطا الضوء على دور الإعلام في التوعية لأهمية الوقاية قبل حصول الكوارث. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ستجري اليوم لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. واليوم أكد وزير الحرب الأمريكي بات هاكسث أن بلاده كانت ولا تزال مستعدة لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. في الغضون نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة حاليا وقال إن أعضاء الوفد المفاوض موجودون في إيران راهنا مشيرا في الوقت عينه إلى محادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز بهدف توفير مسار آمن. وحول صحة الترتيب لمحادثات مع الولايات المتحدة قال لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال هذه الأيام. كذلك قال الرئيس الإيراني أن طهران لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر لكنها ستتحرك بقوة للدفاع عن أمنها ومصالحها ووحدة أراضيها. أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت واشنطن مخاوفها بشأن خطة غزة.
0: في دمشق وفي أول زيارة رسمية إلى سوريا وصل رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وجرى بحث العلاقات بين الجانبين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ماذا الآن في أحوال الطقس؟ تتراجع حدة الكتل الحارة التي ما زالت تؤثر على لبنان مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم ساحلا وجبلا قبل أن تنكفئ كليا منتصف الأسبوع الحالي. ويكون الجو غدا الثلاثاء قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين 26 و32 درجة فيما تلامس 40 بقاعا.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. بين رهان واشنطن وترقب بعبدة، الأنظار إلى مآلات المفاوضات. ثنائي أمل حزب الله يتمسك برفضه للتفاوض، لن نسلم السلاح. جرح الرابع من آب يتجدد وعون، صدور القرار الظني بات ضرورة، وسلام لا تسوية على حساب العدالة. العفو العام يفرض نفسه على طاولة بري، ولجنة المال تستنفر الحكومة. واشنطن وطهران في مواجهة مفتوحة، المفاوضات تتعثر والكباش يشتد. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع المشرف على موقع الانتشار ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام إبراهيم عوض والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: من سبوتنيك في موسكو نحييكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود. نكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس
6: وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
5: تحالف الراغبين يواجه موتا بطيئا بسبب غياب القيادة،
6: تحذير من فقاعة محتملة في استثمارات الذكاء الاصطناعي،
5: سوريا على موعد مع

0: يقود الخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. بعد الترحيب بحضرتك دكتور سمير، يعني نبدأ من نشر وسائل إعلام غربية من أن تحالف الراغبين ينهار بسبب غياب قيادة واضحة. هل يعد هذا اعترافا آخر بفشل استراتيجية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا؟ وماذا يشير إليه تدهور هذا التحالف؟
1: الحديث عن تحالف الراغبين لمواجهة روسيا وهو امتداد لكن مصغر لحلف الناتو من أجل الاستمرار بالسياسة العدوانية ضد روسيا ومحاولة احتوائها ومحاولة فرض عليها إملاءات أي هزيمتها استراتيجيا كما هو العنوان الأساسي لحلف الناتو ضد روسيا، هذا الحلف لم يعد له فعالية، أصلا لم يكن له أي فعالية عندما تم تأسيسه، لأن هذا الحلف في الأساس يعتمد على المعونات العسكرية، يعتمد على الموارد التي يمتلكها ويحاول استغلالها واستثمارها من أجل دعم نظام كييف لاستمرار الصراع ضد روسيا على الساحة الأوكرانية. لذلك اليوم الحديث عن انهيار هذا التحالف، تحالف الراغبين، يوازي تماما ما يحصل اليوم مع الدول الأوروبية. هناك خلافات واختلافات في أرائها فيما يخص هذا الصراع، وخاصة برز ذلك من خلال القمة التي حصلت وقمة الدعم لأوكرانيا، وأيضا مسألة فرض العقوبات على روسيا، إذ أنه وجدنا أن بعض الدول الأوروبية والتي بلغ عددها 6 دول رفضت الالتزام الكامل بهذه العقوبات، لأن هذه العقوبات أيضا تنعكس عليها سلبا. هذا الوضع يشير إلى أن تحالف الراغبين وحلف الناتو بشكل عام وصل إلى مأزق ويعاني من مشاكل في مواجهته مع روسيا، أولا لعدم امتلاكه الموارد الكافية والقدرات العسكرية التي يمكن أن تساعد نظام كييف في استمرار مواجهته لروسيا، وثانيا الموقف الأمريكي من هذه الدول والذي يبتزها. يعني اليوم الدول الأوروبية لا يمكن أن تتخذ أي قرار يمكن أن يكون له ثقل سياسي أو عسكري تجاه روسيا دون وجود الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك اليوم القرارات التي اتخذها ترامب في السابق والتي اليوم يعاود التفكير بها، وهو أن على الدول الأوروبية وحدها أن تعمل من أجل الدفاع عن نفسها ومن أجل تشكيل جبهة واحدة تكون عمادها وأساسها هو مقدرات الدول الأوروبية، ودائما كما يقال فاقد الشيء لا يعطيها. الدول الأوروبية ليس لديها اليوم القدرات الكافية لتشكيل جبهة قوية، ليس فقط ضد روسيا وإنما لتكون يعني هذه الجبهة كفيلة بالدفاع عن أمن وعن مصالح هذه الدول حتى داخل أوروبا. لذلك بالطبع الاستنزاف الذي حصل لهذه الدول بعد فرضها آلاف العقوبات على روسيا لا أعتقد أنه خدم مصالحها بقدر ما هو أضر بمصالحها وليس فقط بمصالح روسيا. إذن اليوم الحديث عن تحالف الراغبين وإمكانية انهياره أو إمكانية إضعافه إن دل على شيء يدل على أن الوضع العسكري على الجبهة مع روسيا وانطلاق روسيا لهذه المبادرة وسيطرتها الكاملة الميدانية أدى إلى هذه الانعكاسات بالنسبة لدول الراغبين، وأيضا يعني المشاكل التي حصلت في الداخل الأوروبي والفساد في الداخل الأوكراني والفساد الذي حصل، كل ذلك يوحي بأن أوروبا ضعيفة، أوروبا تتخبط في قرارات اتخذتها ولم تستطع تنفيذها والالتزام بها. لهذا السبب نرى أنه ينعكس على قمة الراغبين، ينعكس على كل المحاولات لإنشاء أحلاف ضد روسيا، وأيضا ينعكس على الضعف الأوروبي الذي برز بشكل تام أمام الولايات المتحدة الأمريكية من خلال كما قلت إملاءات الرئيس ترامب المستمرة على الدول الأوروبية وحتى تهكمه على بعضها بأنها غير قادرة على حماية نفسها وأنها لا غير جريئة ولا تمتلك قدرات عسكرية يمكن أن تساعدها بالاستمرار بأن يكون لها دور أساسي على الساحة العالمية.
2: انتقل إلى تصريحات وزارة الخارجية الروسية أكدت بأن روسيا لن تتخلى عن المفاوضات مع أوكرانيا. ما هي الشروط والحقائق التي ينبغي أن

0: تشكل أساساً لأي حوار محتمل الآن وبشكل جدي دون مماطلة من أجل إعادة تشكيل وتنظيم وتسليح القوات الأوكرانية.
1: بالنسبة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا كما هو معلوم ودائما أكرر من عبر يعني محطتكم الكريمة أن روسيا لم يكن في أي يوم من الأيام رفضت التفاوض مع أوكرانيا. هي منذ أن وقعت اتفاق مينسك 1 و2 والتي استغلته الدول الأوروبية للمماطلة واستغلته فقط لكسب الوقت لتجهيز الجيش الأوكراني ضد روسيا، من خلال هذا الاتفاق روسيا أظهرت أنها مستعدة للتفاوض، مستعدة لحل كل المشاكل عبر المفاوضات، لكن تبين أن هذا الاتفاق لم تلتزم به لا الدول الأوروبية ولا نظام كييف، وكان بمثابة خدعة وفخ لروسيا. للأسف روسيا يعني وقعت بهذه المصيدة. أيضا لا يعني لا ننسى أن روسيا عندما بدأت العملية العسكرية فاوضت أوكرانيا في إسطنبول وكادت أن تصل معها أو أنها وصلت إلى اتفاق معها لكنه لم يوقع بسبب التدخلات الأوروبية. اليوم الحديث عن أن روسيا لا تريد التفاوض أو أنها تريد التفاوض، المشكلة ليست بالمفاوضات وإنما المشكلة الأساسية بأن ما هي يعني الإمكانيات التي يملكها نظام كييف للتفاوض مع روسيا. هل هو يملك قراره بنفسه؟ هل هو قادر على الالتزام بأي اتفاق معها بعيدا عن الدول الوصية عليه؟ إذن المشكلة ليست بالمفاوضات وإنما المشكلة بالطرف الآخر، أي الطرف الأوروبي والطرف الأوكراني. هل يريد المفاوضات من أجل المفاوضات ومن أجل المماطلة بالوقت ومن أجل إعادة تكرار اتفاقية مينسك 1 و2، أو أنه يريد التفاوض من أجل حل الصراع ومعالجة الأسباب التي أدت إليه؟ روسيا تقول دائما أنها مستعدة للتفاوض لكنها تريد معالجة الأسباب، لا تريد تجميد هذا الصراع، لأن تجميد هذا الصراع يمكن أن ينفشر بأي وقت في المستقبل. تشعر هذه الدول، أي الدول الأوروبية ونظام كييف، بأنها قادرة على مواجهة روسيا وأنها عادت وجمعت قواها. لذلك اليوم من وجهة النظر الروسية أن المفاوضات هي الحل الوحيد لحل هذا الصراع، والمفاوضات يجب أن تعالج الأسباب التي أدت إليه. عدا ذلك لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تعول على أي شكل من أشكال التفاوض، وإنما مستمرة في عملياتها العسكرية على الجبهة لأنها تعتقد أن أهدافها يمكن أن تحقق بالتفاوض إذا ما رضيت الدول الأوروبية وكان لديها النوايا الحقيقية من أجل حل هذا الصراع. وإذا لم تستطع يعني وإذا لا تريد الدول الأوروبية حل هذا الصراع عبر التفاوض والأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية، المطالب الروسية، أرى أنا شخصيا أن روسيا مستمرة في العملية العسكرية حتى تحقيق هذه الأهداف بالقوة العسكرية وليس فقط عبر التفاوض. لهذا السبب دائما روسيا لا ترفض التفاوض، ولكنهم موازاة مع ذلك مع حصول مفاوضات من عدمه تستمر بالعملية العسكرية وتستمر باستعادة وتحرير العديد من أراضي الدونباس والعديد من الأراضي الموجودة في مقاطعتي سومي وخاركوف.
2: دكتور سمير، يعني أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية راديون ميروشنيك أن الضربات المتعمدة التي تشنها القوات الأوكرانية على الأطفال تشكل جريمة حرب بشعة. لماذا تستمر مؤسسات الأمم المتحدة المعنية ومنظمات حقوق الإنسان في تجاهل أدلة الهجمات المستهدفة على البنية التحتية المدنية والأطفال؟
1: وتصريح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية راديون ميروشنيك من أن الضربات الأوكرانية ضد البنى المدنية التحتية وضد السكان المدنيين واستهداف الأطفال، استهداف حاملات حافلات الركاب واستهداف الأماكن والمدارس وقتل الأطفال، هذه الاستهدافات تراها روسيا بأنها لم تكن لتحصل لو كان هناك عقاب لنظام كييف، لو كان هناك فرض عقوبات عليه أو محاسبته. لذلك الدعم الأوروبي اللامحدود لهذا النظام وتبريره لكل ما يقوم به على الأراضي الروسية من قتل الأطفال والنساء والرجال على أنه دفاع عن النفس أو أنه استهداف لبنى عسكرية، كل ذلك يشجعه على الاستمرار بهذه العمليات ويعكس ازدواجية المعايير لدى هذه الدول، كيف أنها تبرر لدول حليفة لها كل ما تقوم به ضد المدنيين وضد البنى التحتية وضد حتى الإنسانية، وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط خير دليل على ذلك ما قامت به إسرائيل من اعتداءات وإجرام وقتل لسكان دول المنطقة، ولم تفرض عليها عقوبات قاسية ولم تعاقب، وتم تبرير كل هذه العمليات، بينما ما يقوم به أيضا نظام كييف نفس الشيء تفعل الدول الأوروبية ويعني نفس المعيار معه. لكن عندما تقوم روسيا بالدفاع عن نفسها، وعندما تقوم روسيا بإنقاذ الأطفال من الأماكن حيث يتعرضون للخطر، أي حيث الاشتباكات والمعارك العسكرية، وتحميهم من اعتداءات نظام كييف، تفرض عليها عقوبات وتتهم بأنها تخطف الأطفال. يعني بغض النظر عن استخدام هذا الأسلوب بأن خطف الأطفال أو يعني إجلاءهم من أماكن الصراع وأماكن الخطر، بحد ذاته هذا حفاظ على حياتهم، بينما نظام كييف يقوم بقتلهم باستهداف الحافلات، وهذا ما حصل في الحافلة التي كانت تقل فريق أطفال من بيلاروسيا تعرض للهجوم. إذن كل هذا يحدث بسبب ازدواجية معايير الدول الأوروبية وانتقائها لاتخاذ القرارات، كل ما يناسبها وكل ما يعني يدعم مصالحها تبرره وتمتنع عن اتخاذ أي إجراءات ضده، وخاصة أن الدول الأوروبية كما هو معلوم هي التي تدعم نظام كييف، وهذا النظام هو أداة لهذه الدول. كل ما يقوم به لم يكن ليحصل لولا دعم هذه الدول. وهنا لابد من وضع يعني من الإشارة إلى أن المنظمات الدولية، هيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية التي تدافع عن حقوق الإنسان وعن حقوق الأطفال، أيضا هي مشلولة، لأنها في نهاية المطاف دائما تتبع للدول التي تدعمها والدول التي تقدم لها الإمدادات اللازمة. للأسف هذا ما يحصل اليوم في العالم، أي أن الالتزام بالقانون، الالتزام بالأخلاق، الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والهيئات الدولية يرتكز فقط على القوة، من هو قوي يؤخذ بعين الاعتبار كل ما يقوم به على أنه عدل وقانون، ولكن الضعيف للأسف يبقى هو الضحية، ولا يمكن أن يعني تساعده لا هذه القوانين الدولية ولا المنظمات الإنسانية التي يعني اليوم أصبحت رهينة وأصبحت خاضعة للدول التي تدعمها. وهنا الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، كما يقال يعني في المثل الروسي أن كل من يدفع الأموال هو الذي يحصد المكاسب دون النظر إلى القوانين، دون النظر إلى الأخلاق، ودون النظر إلى الإنسانية. هذا هو القانون الدولي للأسف اليوم، وهذا هو انعدام التوازن الدولي أدى بنا إلى مثل هذا الواقع وهذا الوضع.
0: زيلينسكي يا دكتور سمير انتقد الغرب بسبب عدم إمدادات صواريخ باتريوت، ما السبب الحقيقي الذي يجعل الغرب متردداً من إرسال هذه الصواريخ لأوكرانيا؟ هل هو يعني عدم ارتياح لزيلينسكي ببساطة وللأجندة الأوكرانية بشكل عام؟
1: طبعا نظام كييف الذي يعاني اليوم من مشاكل في وصول الصواريخ الروسية إلى مخزونات ومراكز الجيش الأوكراني، إلى البنى التحتية العسكرية، إلى استهداف كل السفن التي تنقل المعدات العسكرية إليه، بالطبع نابع عن يعني استنزاف كل قدراته الدفاعية، عن تدمير معظم وسائل الدفاع الجوي التي كان يستخدمها. واليوم بالطبع الدول الأوروبية عاجزة عن تقديم كل ما يحتاجه نظام كييف، لذلك نرى نحن أن الاستجداءات المستمرة لرئيس النظام زيلينسكي المنتهية شرعيته، عندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية استجدى الرئيس ترامب بأن يزوده بأسلحة وخاصة بنظام الباتريوت، أيضا يطلب من الدول الأوروبية. لكن كما هو ملاحظ أن الدول الأوروبية لو كان باستطاعتها تأمين ما ينقص نظام كييف من هذه المعدات لقدمتها. أولا الدول الأوروبية غير قادرة على تقديم هذه المنظومات له لأن هي بحاجة لها. ثانيا أن المصدر الأساسي والممول الأساسي لهذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب، كما هو ملاحظ لا تريد أن تدفع الأموال وإنما تريد أن تورد الأسلحة مقابل الأثمان، وهي أكدت أنها تريد أن تصلها الأثمان بشكل مباشر، وهذا غير قادر اليوم الدول الأوروبية على ذلك، بغض النظر عن قمة التي حصلت الداعمة لأوكرانيا والتي خيأ تجيرت لها ما يقارب 90 مليار دولار، لكن رغم ذلك حتى الآن هذه الأموال لم تصل. وأيضا وأخطر من ذلك وأكثر من ذلك أن الولايات المتحدة أصبح لديها نقص في منظومات الصواريخ الباتريوت، وخاصة أن عدوانها على إيران استنزف معظم قدراتها العسكرية ومعظم منظومة الدفاع الجوي لديها. إذن اليوم الاعتداء الأمريكي والعدوان على إيران ساهم بشكل غير يعني مباشر في وقف إمدادات الأسلحة المتطورة إلى نظام كييف. إذن اليوم هذا النظام يعاني من إخفاقات على جبهة القتال، يعاني من عدم قدرته على التصدي للصواريخ الروسية، لذلك الأوضاع يمكن أن تتبدل مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء، وهذا ما حذر منه الرئيس زيلينسكي من أنه بحاجة إلى هذه المساعدات قبل حلول الشتاء، لأن الشتاء لا يخدمه وأن جيشه وقواته على الجبهة يمكن أن تنهار في حال استمرت الضربات الروسية المستمرة والضغط المستمر على الجبهة العسكرية.
2: الخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى الشأن الفلسطيني، حيث قال المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف إن الضربات الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة قتلت مدنيين ودمرت إمدادات طبية، رغم موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق لوقف إطلاق النار.
2: ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف من رام الله القيادية الفلسطينية ماجد المصري، نائب الأمين العام لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. بعد الترحيب بحضرتك سيدة ماجدة، نبدأ من إعلان المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف إن الضربات الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة قتلت مدنيين ودمرت إمدادات طبية. ما هي بنود خارطة الطريق التي تثير أكبر قدر من الخلاف وتعيق التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي من جانب إسرائيل؟
4: كان واضح لدينا أنه بعد موافقة حركة حماس والقوى الفصائل العمل الوطني تحديدا فصائل المقاومة على خارطة الطريق بشكلها النهائي، واللي كان هناك جدل على امتداد 3 أشهر بشأنها تحديدا فيما له علاقة بموضوع البند اللي سمي بند رقم 5 له علاقة بموضوع الموظفين وحقوقهم القانونية والإدارية والمالية، وأيضا موضوع السلاح الصيغة اللي جرى التوافق عليها بمعنى حصرها وتخزينها وتسليمها للجنة الإدارية عند دخولها وتحت رقابة قوة الاستقرار والضامنين. بعد الموافقة على ذلك وموافقة جميع الأطراف بما فيه حتى ترامب اللي رحب في هذا الاتفاق، كنا نعلم وندرك بأن نتنياهو سيعطل تنفيذ هذا الاتفاق، وكان من المفترض بالأمس وقت اعتداءاتهم وعدوانهم وإطلاق النار بشكل كامل الالتزام فيه اللي عن امتداد 9 أشهر من توقيع الاتفاق الأول في شرم الشيخ لم يتم الالتزام فيه ولا بأي بنود من بنود المرحلة الأولى. فبالأمس ما جرى بالأمس جريمة الاعتداء على كافة المواقع واستشهاد 16 أعتقد لربما كان العدد أكثر مع الفجر اليوم يؤكد بأن نتنياهو لا يريد وقت إطلاق النار. نتنياهو وفريقه المتطرف بن غفير وسمتريتش بتصريحاتهم لا يريد وقت إطلاق النار ولا يريد انسحاب إسرائيل لا من غزة ولا من لبنان ولا حتى من سوريا، يريد استمرار الحرب بما في ذلك على الحرب على إيران، لأن هذا يطيل عمره الزمني لنتنياهو، يعطل موضوع الانتخابات اللي مفترض أنها اقتربت، وبالنسبة لهم هذا رصيدهم الانتخابي، رصيدهم الانتخابي بيعتبروها المتطرفين مزيد من الدماء الفلسطينية. هذا هو الموضوع. وبالتالي المطلوب نعم، وجيد أنه ملادينوف أعطى مثل هذا التصريح واعترف وأقر بالنهاية أنه المشكلة هي عند الطرف الإسرائيلي، لأنه كان سابقا يحمل الفلسطينيين المسؤولية. الفلسطينيين قدموا كانوا مرنين جدا بالموافقة على التعديلات الأخيرة على البروتوكول ميلادينو اللي هو عمليا مأخوذ من 20 نقطة لخطة ترامب، كان هناك درجة عالية من المرونة حرصا على جميع أبناء شعبنا لضمان تنفيذ المرحلة الأولى ودخول المساعدات وكافة القضايا اللي لها علاقة بالبروتوكول الإنساني بوقف العدوان وقت الحرب اللي هي امتداد الإبادة الجماعية اللي امتدت على مدار سنتين، والبدء بعملية إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى دخول اللجنة الإدارية ودخول قوة الاستقرار اللي عليها أن تضع حد أو تمنع، تكون حد فاصل وتمنع، تشرف على عملية الانسحاب ومجمل العملية، وتمنع استمرار حرب الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة.
0: ما هي الأدوات المتبقية لمجلس السلام والوسطاء لإجبار الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق برأيك؟
4: ترامب هو المعني بالاتفاق، وهذا اتفاقه وسجل باسمه، صارت مصادقة من مجلس الأمن عليه، وبشرم الشيخ بوجود دولي واسع وبوجود الضامنين. ترامب هو الجهة، الطرف اللي مفترض أن يضغط على نتنياهو، بالإضافة طبعا للدور الهام للضامنين. يعني تصريح ميلادينوف مهم اليوم، لكن الضامنين عليهم أن يواصلوا الضغط على مختلف الأطراف، وبالأساس الضغط من قبل ترامب، والعودة إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن اللي أقر هذه الاتفاقية النهائية، أو أجاز هذه الاتفاقية مجلس الأمن أقرها. فبالتالي مفترض العودة إلى مجلس الأمن، لأنه هو المفترض يكون المعني بإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقية.
2: ما هي الجهات الإقليمية القادرة على تغيير موقف إسرائيل من الضربات على غزة حاليا؟
4: إحنا نتحدث عن الضامنين تحديدا، المصريين دورهم مهم جدا، وهم كانوا لعبوا دور في موضوع الوصول مثل هذه الاتفاقيات مع الأطراف الأخرى، تركيا وقطر وأيضا السعودية، هذه الأطراف اللي عم تلعب بدور في هذا الموضوع، بالإضافة للأطراف اللي كانت من ضمن الضامنين باكستان وغيرها. بس هاي الأطراف مفترض تلعب دور بالضغط على، ومطالبة ترامب بالضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها.
0: ولكن يا سيدة ماجدة، كيف يؤثر التصعيد الحالي على شرعية مجلس السلام وسلطة هذا المجلس كوسيط في حل النزاع؟
4: بالتأكيد يعني يهمش هذا الدور، وهذا الدور مهمش عن امتداد 9 أشهر. لم يلزموا إسرائيل بتطبيق المرحلة الأولى، إسرائيل تنصلت من المرحلة الأولى عمليا، لا البروتوكول الإنساني تم تطبيقه، المساعدات بكافة أنواعها، ولا فتح معبر رفح مفترض خروج المرضى بالمرحلة الأولى على الأقل، ولا وقف العدوان بهذا المعنى. وربط نتنياهو كل هذا الموضوع بالمرحلة الأولى، مع أن هذا لم يكن بالاتفاق، بتسليم سلاح حماس، وهو الآن يصر على ذلك بطريقته وبصيغته وبروايته لموضوع تسليم السلاح، ليس وفق الاتفاق والبنود اللي جرى التوافق حولها. فبالتالي نعم، هي مسؤولية مجلس السلام، وإلا لا قيمة لمجلس السلام، وهذا يهمش بالأساس كمان من موقف ترامب. برأينا أيضا الدور الروسي والصيني هام جدا في هذا المجال، ضغط من أجل وقف الحرب، وقف الإبادة، ومطالبة إسرائيل بالالتزام بتمن الاتفاق عليه، مع إدراكنا ومعرفتنا أن الموقف الروسي والموقف الصيني في الأمم المتحدة كان متحفظ على الخطة، ولربما ما هم حق، إلا أن بهذه المرحلة بدو إقرار هذه الخطة، الموقف الروسي هام جدا والموقف الصيني هام جدا في هذا السياق.
2: سؤال أخير سيدة ماجدة، هل وصلت القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود، وما هو الحل الأمثل لجميع الأطراف برأيك؟
4: القضية الفلسطينية لم تصل إلى طريق مسدود، لأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية أينما وجد، ويواصل النضال وتقديم التضحيات والصمود على أرضه، متمسك بحقوقه على امتداد سنوات النضال حتى الآن. هذا عنصر القوة الرئيسي، ومعنا الآن أحرار العالم في العالم اللي بات المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري مكشوف لدى أحرار العالم، ومكشوف لبرلمانات ولنقابات ولجامعات ولفئات واسعة جدا من الأحرار اللي ملأوا الساحات يهدفوا لفلسطين ويطالبوا بوقف الحرب على قطاع غزة، بالإضافة لمساءلة إسرائيل على جرائمها. طالما إسرائيل لا تساءل على جرائمها، ستواصل ممارساتها، لأنها تضع نفسها فوق القانون الدولي ولا تعترف بالقانون الدولي. للأسف الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بالقانون الدولي عمليا، فبالتالي تفعيل مساءلة إسرائيل محكمة الجنائية الدولية وتفعيلهم بالمحكمة العدل الدولية اللي اعتبرت هذا تقترب من صيغة الإبادة الجماعية، تفعيل هذا الدور حلفاء مناصري الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان. مفترض هي هذه الأطراف التي إلى جانب مواصلة النضال للشعب الفلسطيني وصموده على أرضه وتمسكه بحقوقه هي التي ممكن أن تفتح الطريق للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولوضع حد ولجم الاعتداء الإسرائيلي المنفلت من عقاله واللي بينتظر لحظة ضوء أخضر من ترامب حتى يعيد عدوانه على حتى على إيران.
0: نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادية الفلسطينية ماجد المصري، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى موضوعنا التالي، حذرت تقارير إعلامية من أن الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي خصوصا مشاريع مراكز البيانات قد تتحول إلى فقاعة مالية تهدد الأسواق إذا ما انهارت.
0: وللبحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من القاهرة مدير قسم الذكاء الاصطناعي في فريق ديكسلاب العلمي الأستاذ كريم وليد. أهلا وسهلا بك أستاذ كريم معنا في برنامج بلا قيود.
5: أهلا بحضرتك.
0: أبدأ من هذه التقارير الإعلامية التي أظهرت بأنه قد تؤدي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وخاصة في بناء مراكز البيانات إلى حدوث فقاعة مالية تنفجر وتسبب انهيار السوق بأكمله، برأيك هل يمكن حدوث ذلك؟ وما أكثر القطاعات المتضررة في الاقتصاد العالمي في حال طبعا حدوث هذه التوقعات؟
5: أوكي، جميل جدا. بالنسبة للذكاء الاصطناعي هي عبارة عن تكنولوجيا متطورة جدا، أغلب الشركات حاليا شايفينها هتكون هي المستقبل لمدة 50 أو 100 سنة قدام. شركات كتيرة جدا أصلا بدأت أنها تستثمر في المجال الذكاء الاصطناعي من قبل أصلا أنه ينزل في السوق أو قبل أنه يتشهر، زي إيلون ماسك في الاي اي بتاع بلوك وجوجل ومايكروسوفت وعديد من الشركات كتيرة جدا. ان الاي اي يتحول بعد كده لفقاعة استثمارية ممكن تنفجر، فده احتمال مستبعد شوية اكتر. بس لو حصل ان القطاع انفجرت والقطاع الاي اي بدأ ينهار، فكل الشركات المسؤولة على تشغيل او بناء او تشغيل البنية التحتية لمجال الاي اي خطأ، زي الشركات اللي لها علاقة بالمايكروشيبس او الرقائق الالكترونية زي انفيديا AMD، انتل، برودكوم، والشركات الاغلب شغلها في الشيبس معتمده على وجود الاي اي او معتمده على انتشاره في السوق العالمي. غير الشركات اللي لها علاقه بالشيبس، في شركات اللي لها علاقه بالكونت بالكلاود كومبيوتنج او الحاجات اللي لها علاقه بالداتا سنترز زي مايكروسوفت ازور كلاود، اوراكل كلاود، والشركات اللي تكون مبنيه اكتر على النقطه دي. بجانب برضو حتة الشيبس والكلاود كومبيوتنج، مجال الـ AI يعتبر هو أكتر مجال حاليا مستخدم على مستوى العالم في قطاعات كتيرة وفي شركات كتيرة، فبيحتاج قوة يعني طاقة قوية جدا وبحتاج انرجي كبيرة جدا. فالشركات الشركات الطاقة وشركات الكهرباء أغلب شغلها وأغلب استثماراتها رايحة لمجال الـ AI انها تعمل باور للاجهزه بتاعت الاي نفسها انها تكون مستمره في العمل. شركات كتير برضو زي نيكست اير انرجي، سيمنز انرجي، كونستليشن انرجي برضو، هم دول يعتبر اكبر الشركات اللي حاليا اللي ماسكين سوق الاي اي من ناحيه الطاقه.
2: نعم، طيب استاذ كريم، ما مدى صحه مخاوف المحللين بشان نقص الموارد الذي قد يعيق نمو هذا السوق؟
5: حاليا مجال الاي اي او مجال التكنولوجي بشكل عام هي ماشيه في جهتين، الجهه الاولانيه ان يبقى في نقص في الموارد، والجهه الثانيه ان التطور التكنولوجيا ممكن يخلينا نعتمد على موارد اقل. يعني لو قارنت حاليا اجهزه الكمبيوتر اللي موجوده حاليا باجهزه الكمبيوتر عام 1960 او في الستينات او السبعينات، اجهزه الكمبيوتر زمان كانت بتبقى حجم غرفة كاملة، كانت بتستهلك موارد كتيرة جدا جدا جدا. فحاليا بسبب التطور التكنولوجي اللي حصل بدأت الاستخدامات في التكنولوجيا دي تقل، قدرنا ان احنا نعمل امكانيات اعلى بتكاليف اقل وبموارد اقل. يعني مثلا لو قلنا ان احنا مثلا في شركة مثلا نفيديا قلنا ان في محتاجين 1000 معالج عشان مثلا نعمل اكس من المعالجات، فخلال سنة او خلال سنتين من دلوقتي ممكن نعمل نفس عدد الاكس من المعالجات دي بس 100 معالج اقل او بنسبة اقل، بنسبة 90% اقل من الاستهلاك الحالي على النقاط. فهو حرفيا عبارة عن سباق، يا اما المواد تقل اول يا اما التكنولوجيا تتطور بشكل كبير بحيث المواد تقل. بس بدات شركات كتيره وبدات الجهات انها تعيد تدوير استخدام المواد دي بحيث برضو المواد التالفه او المواد اللي احنا ما نقدرش نستخدمها في الاي نرجع تاني نعيد تدويرها بحيث ان احنا نستخدمها من اول جديد. فمخاوف حاجه زي كده مش هتكون حاجه كبيره جدا خلال يعني العشر سنين الجايين.
0: يعني أستاذ كريم، يعني ذكرت حضرتك بأنه هذا المجال يحتاج إلى موارد طاقة ضخمة وكهرباء، أيضا تعلم بأن مراكز البيانات يحتاج إلى كميات ضخمة من المياه العذبة لتبريد هذه المراكز. الدول العربية أين هي في ظل هذه الاحتياجات؟ يعني الدول العربية تريد أن تنافس عالمياً بمجال الذكاء الاصطناعي، ولكن ذكرت حضرتك الطاقة وأيضا نقص المياه، يعني نحن نحتاج إلى المياه وهي غير متوفرة بشكل كافي في الدول العربية وفي دول الشرق الأوسط. ما الحلول برأيك؟
5: تمام. بالنسبة للحلول دي مبنية على كذا احتمال. أول حاجة إن بدأت في حاجة جديدة اسمها التبريد السائل، وده حل تقريبا اقتراح حاليا قدام، إن احنا نوصل المية لطاقة نقية بشكل كامل، إيدو تدوير المية من أول وجديد. المية اللي مستخدمة في التبريد ترجع تاني تتبخر وتتكثف تاني كمية وترجع تاني نفس الشيء. فالحل في لها أكتر من حل. أول حل زي ما قلت إعادة تدوير المياه نفسها. في كمان نقطة إن احنا مش لو احنا بنحاول نوصل لنقطة أبرد، أغلب المراكز البيانات نفسها ممكن ان احنا نحاول نبنيها على المناطق الساحليه او المناطق الابرد في الجو في التغيرات الجويه وهكذا. يعني حاليا التكنولوجيا دلوقتي وصلت انه الموضوع ده بدا ان هو يتحدى. يعني هو في مشاكل كتير بدات تظهر في بعض الدول زي امريكا من ناحيه الطاقه وناحيه الاستخدامات الميه في الجزء ده، بس الدول العربيه نفسها بدات انها تطلع حلول ذكيه برضو للموضوع ده من حيث برضو نقطه تدوير الميه. يعني كل اللعبه بتلعب على نقطه المياه اللي أقدر استخدمها وارجع استخدمها من أول وجديد.
2: نعم. طيب أستاذ كريم، متى سيتم الوصول إلى نقطة لا عودة، يعني إذا فشلت الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع في تحقيق العوائد المتوقعة؟
5: جميل جدا. الحقيقة إنه ما حدش يقدر يحدد تاريخ معين للموضوع ده، لأن في سؤال واحد السوق كله بيراقبه أو السوق كله شغال عليه، هل الشركات هتعرف تحول مئات المليارات اللي بتصرفها يوميا لارباح وتدفقات نقديه حقيقيه في مجال الاي اي؟ وده بيلعب على نقطه على الفاليو الحقيقيه لمجال الاي اي بيوصلها. دلوقتي مجال الاي اي بدا يتطور بشكل كبير لدرجه انه بقى في الاستخدامات اليوميه للانسان للاشخاص العاديه زينا. حرفيا ما حدش دلوقتي يقدر يستغنى عن الاي اي مثلا في مشاكله في حياته، مشاكله في العمل، مشاكله في اماكن كتيره. فالفاليو بتاعت الاي اي شركات كتيره وكمان السوق العام اللي هو الشعب نفسه والمدن نفسها البشر بشكل عام شايفين المجال الاي اي هو مجال المستقبل اللي هيكمل بعد 50 ل 100 سنه قدام. بالفعل في شركات زي ميتا، شركات زي جوجل، امازون، اوبن اي اي اللي عامله شات جي بي تي، بدات انها تحاول توسع مجال الاي اي اكتر من هو بس يكون في نطاق الضيق. هو بدات حاجه اسمها جينيريتيف اي اي. جينيريتيف اي اي بيعتمد على مش بس اكون مبني على تاسك واحده او حاجه واحده، لا، انا عامل اي اي يقدر يوصل لكل المشاكل وكل الحاجات اللي موجوده في حياتنا الطبيعيه ويقدر ان هو يحلها ويقدر ان هو يعني يساعدنا فيها. عشان كده المؤشرات نفسها هي الشركات بدات انها تشوف الاي اي كفاليو عاليه جدا، فبدات حتى اصلا الشركات تعلي في القيمه النقديه للاي اي. مثلا كلاود دلوقتي كلاود كاشتراك شهري بدا ان هو بقى 12000 جنيه بالنسبه للدوله المصريه نفسها، بقى 12000 جنيه في الشهر الواحد، وده كان يعتبر اعلى رقم ممكن يدفع في في في في يعني في موديل الاي اي نفسه. ومع ذلك الناس لسه بتستثمر فيه والناس لسه بتكمل استخدام في كلود، وكلود بدا ان هو يوصل لمليارات البارامترز، وبدا ان هو يوصل لامكانيات اعلى بكتير جدا بس من احنا كنا نقدر نتخيلها يعني. فالموضوع ملوش تاريخ محدد.
2: من القاهره مدير قسم الذكاء الاصطناعي في فريق ديكس لاب العلمي الاستاذ كريم وريد، شكرا جزيلا لحضرتك.
5: اهلا بك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى الاتفاقية التي وقعت بين البنك المركزي التركي والسوري لفتح حساب وديعة بالليرة التركية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المالي والنقدي بين البلدين ودعم استخدام العملة التركية في المبادلات التجارية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث بالشأن التركي الأستاذ محمود علوش. أهلا بك أستاذ محمود معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه الاتفاقية الاستراتيجية لفتح حساب إيداع بالليرة التركية في أنقرة، ما الفرص الجديدة التي تتيحها هذه الآلية بين البنوك لنمو التجارة عبر الحدود والشركات الصغيرة برأيك؟
6: هذه خطوة متقدمة للغاية في التفاعل الاقتصادي والمالي والتجاري بين تركيا وسوريا الجديدة. طبعا هذه الآلية هي قناة دفع مباشر بين النظامين المصرفي التركي والسوري. هذا الأمر سيختصر الوقت، التكاليف المرتبطة أيضا بالتسويات المالية، أيضا يقلل الاعتماد على البنوك الوسيطة لأنه هي أيضا تعقد من المسائل أو الدفعات المالية بين تركيا وسوريا فيما يتعلق بالعمليات التجارية. هذا أيضا مهم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت يعني في سبب تواجه صعوبة في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود، توفر لها أيضا فرصة أكبر للدخول في التجارة المائية خاصة في قطاعات متعددة، أيضا تشجع على زيادة التعاملات التجارية الصغيرة بين تركيا وسوريا، وبالتالي هذه الخطوة أعتقد بأنها مهمة للغاية، خصوصا أنها جاءت في ظل يعني خروج سوريا من العزلة الاقتصادية والتجارية التي عانتها والعزلة المالية أيضا التي عانتها خلال سنوات وعقود طويلة. لذلك أعتقد بأنه هذه الخطوة هي من أهم الخطوات التقنية التي تتخذها تركيا وسوريا في سبيل إيجاد وضع مختلف كليا فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
2: كيف سيساهم تبسيط المدفوعات في تسريع إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وإطلاق المشاريع الاقتصادية المشتركة؟
6: يعني طبعا عملية إعادة الإعمار في سوريا تعتمد بدرجة أساسية على سرعة تدفق أموال بين الشركات والموردين والمقاولين. الآن عندما تصبح هذه المدفوعات أكثر سهولة وأقل تكلفة تتراجع بطبيعة الحال المخاطر التشغيلية، تتسارع أيضا عمليات استيراد المعدات والمواد الأولية من أجل البناء وكذلك من أجل تزيد مستحقات الشركات المنفذة بهذه العمليات. لذلك هذه الخطوة بالتأكيد تمنح المستثمرين ثقة أكبر في إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات إعادة تأهيل البنى التحتية، الإسكان، النقل والصناعة وغيرها. وهذا أيضا مهم جدا بالنسبة للشركات التركية كما تعلمين نغم، يعني الشركات التركية لديها تجربة كبيرة في مسألة البنى التحتية وإعادة الإعمار، وتطمح إلى أن يكون لها دور كبير في عملية إعادة إعمار سوريا وأن يكون لها دور أيضا في تأهيل البنى التحتية، النقل وغيرها في سوريا. لذلك هذه الخطوة أعتقد بأنها أيضا تساعد بشكل كبير هذه الشركات على أن تنخرط بشكل أفضل وأسرع في عمليات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في سوريا.
0: ولكن أستاذ محمود، إلى أي مدى سيساهم خفض تكاليف تحويل الليرة في تحفيز الاستثمار المتبادل في الاقتصاد الحقيقي؟
6: يعني خفض تكاليف التحويل بالتأكيد يرفع العائد الفعلي على الاستثمار وكذلك يقلل من كما قلنا من النفقات المالية التي تتحملها الشركات. هذا الأمر طبعا يجعل الاستثمار في المصانع والخدمات والزراعة والتجارة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي سواء المحلي أو حتى التركي. وأيضا انخفاض تكاليف التسويات المالية يمنح أعتقد المستثمرين رؤية أوضح للتكاليف المستقبلية حسن التخطيط المالي وغيرها. هذا كله أعتقد بأنه يشجع على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع إنتاجية في سوريا. لذلك أيضا هذه يعني سؤال حضرتك مهم حقيقة، لأنه اليوم كلما قلت النفقات المالية التي على الشركات التي ترغب بأن يكون لها حضور في سوريا كلما كان لها دور أكبر بطبيعة الحال، وكلما تشجعت شركات من دول أخرى في أن تنخرط بشكل أكبر في الاستثمار في سوريا في هذه المرحلة.
2: كيف تساعد هذه الاتفاقية في استقرار أسعار المستهلكين وتوفير السلع النادرة في الأسواق المحلية لكلا البلدين؟
6: يعني هو السؤال هذا من أهم الأسئلة حقيقة، لأنه هذه النقطة هي أكثر نقطة تعني سوريا في هذه المرحلة على وجه الخصوص، لأنه الوضع الاقتصادي وضع صعب. سوريا خرجت من حرب مدمرة ليس فقط على مستوى البنية التحتية، بل على مستوى التضخم الجامح والدمار الذي طال القطاع الاقتصادي عموما. كلما أصبحت عمليات الاستيراد والدفع أكثر سلاسة وأقل تكلفة، هذا يعني انخفاض تكاليف التمويل والشحن وكذلك التسويق كما تحدثنا في الإجابات السابقة. هذا بطبيعة الحال ينعكس تدريجيا على أسعار السلع النهائية، ليس بشكل كبير لكن يساعد في أن تكون أسعار السلع النهائية مستقرة وأقل مما تبدو عليه لو كانت عمليات الاستيراد والدفع معقدة ومكلفة بالنسبة للشركات التي لديها نشاط تجاري بين البلدين. أيضا هذا الأمر يقلل من احتمالات تعطل الإمدادات بسبب صعوبات التحويلات المالية، لأنه إذا كانت هناك مشاكل في التحويلات المالية هذا قد يرفع من مخاطر أنه توقف عمليات الشركات التي تقوم بتصدير أو باستيراد السلع النادرة أو السلع المهمة في الأسواق المحلية بين البلدين. لذلك هذا الأمر أعتقد بأنه يسهم في توفير السلع بصورة دعنا نقول أكثر انتظاما، خاصة المواد الأساسية ومدخلات الإنتاج وما إلى هنا.
0: هذا الإيداع أستاذ محمود إلى أي مدى سيعزز الثقة بالعملات الوطنية ويقلل اعتماد الشركات على الدولار؟
6: أيضا سؤال مهم. طبعا الحساب هو خطوة عملية يعني نحو توسيع استخدام الليرة التركية في التسويات التجارية الثنائية، لذلك الأمر مهم بالنسبة لتركيا ويقلل من حاجة تركيا إلى الاعتماد على الدولار أو تحويل الأموال عبر الدولار في جزء من المبادلات التجارية، خصوصا مع دول كسوريا وغيرها. وهذه الآلية تحاول تركيا أن تطبقها عمليا مع دول عديدة. إذا توسعت هذه الآلية مع مرور الوقت وارتفع حجم التجارة الناتج عن هذه الآلية، بالطبع ستنخفض مخاطر تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالدولار بالنسبة لتركيا، وأيضا ستعزز الثقة باستخدام العملات الوطنية في التجارة الإقليمية. لكن بالنسبة لسوريا هو الأمر حقيقة الأكثر أهمية، أنه أيضا هذا الأمر يساعد سوريا في التعامل مع مشكلة الدولار في هذه المرحلة. عندما تكون التعاملات التجارية مع الخارج بالعملة الوطنية، هذا أيضا يدعم العملة الوطنية ويقلل من حاجة سوريا إلى الوصول إلى الدولار، وأيضا استفادة من الدولار أو من الاحتياطات الأجنبية النادرة في الحقيقة التي تمتلكها في مجالات أخرى. لذلك الأمر يعود بفوائد في الحقيقة على كل من سوريا وتركيا في هذا الأمر.
2: الباحث بشأن التركي الأستاذ محمود علوش، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: نبقى في سوريا مستمعينا. يبدو أن قضيتي الطفلتين السوريتين المغدورتين نور وفرح وقضايا أخرى تخص الأطفال السوريين حركت المياه الراكدة في جمود قانون لمواجهة العنف الأسري واحتواء التجاوزات الخطيرة بحق الطفولة.
2: وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا الإعلامية والناشطة الاجتماعية الأستاذة عبير بسام. بعد الترحيب بحضرتك سيدة عبير، أثارت حالات العنف الوحشي ضد الأطفال في سوريا بما في ذلك مأساة الفتاتين اللتين حظيتا بتغطية إعلامية واسعة غضبا شعبيا عارما، ودفعت السلطات إلى تسريع وتيرة الإصلاحات. ما الذي أدى إلى الزيادة الحادة الأخيرة في العنف ضد الأطفال في سوريا؟
7: مرحبا. بداية ثانيا، ما عادة عندما يجتاح العنف المجتمعات، يعني المجتمع ما، وخاصة عندما تكون هناك ممارسات وحشية من قتل وتعنيف للكبار والصغار، فإن يعني بعد هذه الموجة من العنف التي يتلقاها مجتمع بكامل، مثل ما حدث في الساحل السوري أو حتى في السويداء وفي مناطق أخرى، تظهر بالتالي مظاهر العنف. أول من يكون ضحايا مظاهر هذه العنف هم الأطفال، لأن الحالة الاجتماعية السيئة التي وصل إليها المجتمع السوري أو حالة الفقر التي وصل إليها المجتمع السوري ستجبر الأهل على دفع الأطفال إلى الشوارع. عندما يدفع الأطفال إلى الشوارع فيمكن أن يكون هناك ممارسات سيئة جدا من قبل الشارع تجاه هؤلاء الأطفال الذين يسهل تعنيفهم، لأن المجتمع أساسا هو معنف. حتى في البيوت عندما يخضع الأب أو الأم لضغط كبير جدا، ضغط اجتماعي وعائلي ومادي كبير جدا، فإن يعني تصبح في هذه الحالة مصدر يعني أو تفرغ طاقة الشحن الوحشية الممارسة بالضغط على الأهل هي بممارسة الضغط على الأبناء، مثلا ما نقول بالعامية التفشيش فيهم. إذن هي يعني الحالة الاجتماعية الحالية مرتبطة بالحالة السياسية الحالية، ومرتبطة بالتالي وأهم شيء يعني هي مرتبطة بالحالة الاقتصادية. الأمر الثاني اللي موجود الآن بسوريا وهو خطير جدا جدا هو تراجع دخول الأطفال واستيعاب الأطفال في المدارس. هذا يجعل الأطفال في البيوت طوال الوقت أو في الشوارع طوال الوقت، ويعني تخرج الحالة الاجتماعية عن المألوف، لأن الأطفال في المدارس عندما يذهب الطفل إلى المدرسة أو حتى عندما يكون شابا عندما يذهب إلى المدرسة بداية هناك تنظيم لحياة هذا الطفل أو هذا الإنسان. هو يستيقظ صباحا، يذهب إلى المدرسة، يعود، ربما هناك يعني غداء أو ما إلى ذلك، ثم يبدأ بالقيام بواجباته المدرسية، ثم هناك نظام، ثم يلعب، ثم يحضر بعض الأفلام كرتون، ثم ينام. إذن هناك تنظيم للحياة الأسرية، ولكن خروج أو التسيب المدرسي الذي حدث في سوريا، هناك يعني منذ عامين في سوريا لم يكن هناك امتحانات شهادة البكالوريا. هل يمكننا أن نتخيل تأثير هذا في المجتمع السوري ومدى الإحباط الذي سيشعر به المواطن السوري عندما يرى نفسه يدور في دائرة ولا يستطيع الخروج منها؟ هذه بداية يعني هذا تأثير الحالة التي وصلت إليها سوريا بالتأكيد.
0: لماذا أثبتت المؤسسات المجتمعية والدينية التقليدية في سوريا عجزها الكامل عن حماية الأطفال من العنف الأسري؟
7: أثبتت ذلك لأنها يعني إن كانت تحاضر في هذا الموضوع، لكن هي بنهاية الأمر ليس لديها آلية لتنفيذ القوانين الدولة، والذي شهدته سوريا اليوم هو تراجع لدور القانون. يعني هؤلاء الأطفال في أيام النظام السوري السابق، وأنا لا أتحدث فقط عن نظام الأسدين وإنما قبل ذلك، المرأة كانت مشاركة، المرأة كانت عاملة، المرأة كانت مساهمة في المجتمع، وبالتالي نهوض المرأة هو نهوض للمجتمع، ونهوض المرأة هو نهوض للعائلة، ويعني التغيير في بنية العائلة. الآن حتى لو تعرض الأطفال للإساءة أو النساء للإساءة أو حتى الرجل إذا تعرض للإساءة، ليست هناك قوانين وآليات، هناك فزعات في سوريا الآن أنت بالفزعات تأتي بهؤلاء الفزعات، ما يسمون بالفزعات، وتشتكي إليهم وتدفع بعض الأموال ويقومون بفعل ما تريد. ليس هناك قانون في سوريا، ليس هناك شرطة في سوريا، ليس هناك محاكم في سوريا. الموضوع ليس موضوع تقليد أو يعني مجتمع تقليدي أو غير تقليدي، وإنما يعني ضياع المجتمع المدني والقوانين المدنية في سوريا وعدم القدرة على تنفيذها هو العامل الأساسي في ارتفاع نسبة العنف، لأنه كل واحد بيصير بده ياخد حقه بإيده، أو إنه بيصير اللي ما قادر ياخد حقه بإيده بيتخشش بالضعيف فهذا يعني هذا يعني فشل خلق بالضعيف. من هو أضعف طبقة في المجتمع؟ هم بالتأكيد الأطفال. هناك أشخاص تظهر ساديتهم، يمارسون تجاه الأطفال ما يريدون، ولكن ليس من هناك من حسيب أو رقيب. يعني فقدان الآلية في تطبيق القانون هو الأساس.
2: كيف يمكن التغلب على المحظورات الثقافية المحيطة بالعنف الأسري بحيث لا ينظر المجتمع إلى إساءة معاملة الأطفال على أنها شأن عائلي؟
7: يعني هو طبعا أول شيء انتظام الحياة العامة، يجب أن يعود إلى المجتمع انتظام الحياة العامة، يعني بمعنى المدارس، العمل، تفعيل سوق العمل، إنهاء الحالات التجاوزات، إنهاء حالات الغير قانونية ويعني والمتخلفة في المجتمع. والآن سوريا يعني غرقانة في العدم. عندما تستطيع أن تنهي هذه الحالات تستطيع أن تخلق مجتمع قادر على استيعاب أن هؤلاء أطفال والتعاطي معهم بطريقة مختلفة. الطفل السوري كان مدللا قبل العام 2024 على الرغم من كل الصعوبات إلا في المناطق التي سكنتها الفزعات أو سكنها الإرهابيون الذين يحكمون سوريا اليوم. وهؤلاء يعني كانوا يجندون الأطفال في عمر السادسة والسابعة، وكان هؤلاء الأطفال قادرين على شراء المسدسات وعلى شراء الأسلحة والسير فيها بها في الشوارع. وطلب من هؤلاء الأطفال ذبح طفل أو رجل أو امرأة. مع هؤلاء الناس لا يمكن أن يعود انتظام المجتمع. انتظام المجتمع بحاجة إلى يعني إلى ثورة عامة ضد ما يحدث اليوم.
0: الإعلامية والناشطة الاجتماعية عبير بسام، شكرا لك.
2: بدورها تقول الناشطة الاجتماعية نسرين علاء الدين لبرنامجنا بهذا الصدد:
8: في البداية بالنسبة لموضوع العقوبات المشددة، هذا واجب أنه يكون في عنا عقوبات مشددة على الأشخاص اللي هن يثبت عليهم ارتكاب جرائم ضد الأطفال، وهذا الشيء هو يعني اليوم جريمة. فالعقوبة المشددة هي اللي بتكون عم بتأدي أنه تكون في جزء رادع، لأنه في أشخاص ما بيردعون شيء، لكن هذا الشيء ممكن يكون رادع، خصوصا الأشخاص اللي هن مع الأسف اليوم كتير حالات عم نشهدها اللي هي بموضوع الرصد، بموضوع البحث عن الذهب، بموضوع حتى كيادات بين العائلات اللي بيكون في بيناتهم أطفال، خصوصا العائلات اللي بيكون فيها انفصال وقت بيكون في مكايدات، فالأهل مع الأسف يلجؤون لابتزاز عن طريق الأطفال. فهذا العقوبات المشددة اللي هي موجودة بالقانون السوري برأيي ممكن تكون عم تعطي رادع ما ضد الأشخاص اللي هنا ممكن يكون عم بيفكروا يرتكبوا جرائم من هذا النوع. بالنسبة لارتفاع معدل الجريمة وارتفاع معدل العنف ضد الأطفال في سوريا، في عدد من العوامل اللي ممكن هي ساهمت أنه يكون في عنا ارتفاع ملحوظ بهذا الموضوع. أولا التفكك الأسري، اثنين غياب المحاسبة نوعا ما، تراجع مثل ما حكيت قبل أنه موضوع المحاسبة، موضوع القوى الشرطية، موضوع المخافر، موضوع كل هاي الأمور تراجعت مع الأسف. فهذا الشيء كمان خلى أنه هاي الحالات يرتفع عددها. أيضا انتشار السلاح بشكل ما أنه مضبوط وبشكل عشوائي وبشكل كبير بين أيدي الجميع، فكمان هذا أعطى قوة للبعض. اليوم وجود حالة اجتماعية جديدة، في ناس عندها سيطرة، سلطة أقوى من الناس، تفككوا الأسري، هذا كمان أدى أنه يكون في عندنا نحن هذا العنف. كمان بقول أنا أنه في بعض الأحيان في وعي اللي عم بيخلينا نكتشف هذا الشيء، لأنه كمان سابقا كان فيه حالات عنف شديدة ضد الأطفال وخصوصا الفتيات، بس كان في تكتم، كان في قلة وعي، فالناس تخاف أن تشارك. اليوم في عدد كبير من الأشخاص اللي واعيين أنه هذا الذي يتم سواء من قتل الطفلات أو سواء الاغتصاب أو أين تكون، هاي الأمور هي صار في ناس عندها درجة وعي معينة عند بعض الأشخاص. هذا الشيء عم بيأدي أنه نحن عم نسمع عن هاي القصص، لأنه سابقا كانت تتم وما كان حدا يسمع عنا مع الأسف. مع الأسف لأنه لماذا أثبتت المؤسسات المجتمعية والدينية التقليدية في سوريا عجز عن حماية الأطفال في العنف الأسري. هذا الشيء برأيي كان من قبل كنا نطالب فيه، كان بفوت بمعنى أنه هاي عادات وتقاليد، هذا عرف، نحن ما بصير نتدخل، نحن بنتدخل بطريقة معينة، نروح لموضوع الصلح، وهو ما صلح حقيقي اللي كان يتبعه واللي بيتبع حاليا هو ليس صلح حقيقي، وإنما تغطية على ما يتم من جرائم. فهذا الشيء كان عم بيؤدي أنه عجزت المؤسسة الدينية في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا أثبتت أنه هي قادرة أنه توقف الحالات، لكن نشوف المجتمعات اللي عم تصير فيها هاي القصة في عجز. أي نعم في عجز، لأما القليلة كان المفروض يطلع في خطبة جمعة على القليلة، هذا أقل ما يمكن أن يكون. كنت ناطرة أسمع أنه صار بمكان ما خطبة جمعة عن موضوع سفاح القربة، عن موضوع اغتصاب الطفلات، عن موضوع العنف، عن موضوع القتل، يعني كل هاي الأمور، عن موضوع تعنيف الأطفال، تعنيف الزوجات، حتى الأطفال اللي بيروحوا على العمل لأهليهم ما موجودين، الغير مصحوبي، يعني الأطفال الغير مصحوبين اللي بيكون هن ما معهم أهليهم فاقدين الرعاية، كل هاي الأمور مع الأسف ما تطرقوا لها، كان عم بيتم النظر إلى بحياء وبخجل، وما عم بيتم التطرق إلى كما يجب وكما كان لازم يكون عم بياخدوا دورا.
0: وحول عجز المؤسسات المجتمعية عن حماية الأطفال تقول نسرين:
8: إذا بنحكي على الخطوات اللي هي كيف فينا نتغلب من خلالها على المحظورات الثقافية المحيطة بالعنف الأسري، نحن بحاجة لسلسلة من الإجراءات، بحاجة لوعي، بحاجة لتشريعات، وبحاجة لقوانين، وبحاجة لأدماج هذا الأمر ضمن السلسلة التعليمية. نحن أساساً بسوريا عندنا تراجع بالتعليم كبير، هذا الشيء ملحوظ جداً، هذا عندك الوضع الاقتصادي، عندك الوضع الاجتماعي، أيضاً مع الأسف الانتشار السوشيال ميديا اللي هي ساعد وبتحرض على القتل، على العنف، على أنه هذا مباح للرجل، على الأشخاص اللي بيطلع بلبوس ديني أو بيطلع بيعملوا هاي الفتاوى وبيطلع بيقولوا هاي القصص أنه لا، الامرأة هي لازم تكون مطيعة، تأكل قتل وتنضرب وتنسلب حقوقها، بس هي ما لازم تحكي لأنه هي ضلع قاصر، لأنه فهذا كمان لازم يكون عم بيتم محاربته من خلال التعليم، من خلال التوعية الثقافية على كافة الوسائل، سواء على الأرض أو على عبر السوشيال ميديا والإعلام. ممكن يكون عم ننتج دراما، ممكن يكون فكتير خطوات ممكن نتأخذها، لكن هذا الشيء لازم يكون بخطة، ما لازم يكون شيء عشوائي. اليوم إذا طلعنا بمبادرة كان ناشطات نسويات ونقول إنه هاي المبادرة رح تكون عم تستهدف هاي القصة، مرة مرتين مع تراجع كل الدعم ومع تراجع هاي الأمور، هاي القصص بدها تتراجع. فالفكرة أنه بحاجة لوضع خطة استراتيجية، هاي الخطة يكون عم يتم تنفيذها وفق عدد من المجالات، ما بتتم من وزارة واحدة ولا من جهة واحدة ولا من مكان واحد، هي لازم يكون في تعاون بين الدولة وبين منظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات في مجال حقوقي، وخصوصا ما يخص الأسرة. برأيي اليوم أي قانون يجب أن يكون في عنا قانون الأسرة، وقانون يكون عم بيجرم هذا العنف ويكون عم بياخد أعلى درجات العقوبات، كمان لازم يكون بنفس المسار أنه يكون عم بينشغل على الحاضنة المجتمعية وعلى الحاضنة، وهذا ما نصعب بسوريا. بمرحلات كان في تحسن جدا، كان في تراجع للعنف الأسري، كان في تحسن، كان في عنا مراكز إيواء، كان في عدد من الإجراءات اللي ممكن ترجع تتم تفعيلها، وهي الإجراءات اللي هي تساعد على وقف هذا العنف وخاصة ما يخص الطفلات باللي عم نشوفه مع الأسف.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. نكشف ما يخفيه الآخرون
10: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. بعد إغلاقه في ديسمبر من عام 2024 على خلفية التحولات السياسية التي شهدتها سوريا والمخاوف الأمنية المرتبطة بها، أعلنت مؤسسة التعاون الروسي توصل روسيا وسوريا إلى اتفاق بشأن استئناف عمل المركز الثقافي والعلمي الروسي المعروف باسم البيت الروسي في العاصمة دمشق. الاتفاق جاء خلال اجتماع جمع رئيس المؤسسة إيغور تشايكا مع القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو عبد الرزاق إسماعيل. ومن المقرر أن يقوم الوفد الفني الروسي بزيارة العاصمة السورية قريباً لتقييم حالة البيت الروسي والتنسيق بشأن كافة الترتيبات اللازمة مع الجانب السوري تمهيداً للافتتاح الرسمي للمركز. بدوره أكد القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو عبد الرزاق إسماعيل الاهتمام الكبير بضمان الأمن الكامل

0: في الفترات السابقة. أرحب بضيفي هذه الحلقة من الخليل الدكتور نضال رباح رئيس نادي أصدقاء روسيا والقرم، ومن دمشق الدكتور أسامة سماق الخبير بالشأن الروسي. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور نضال وأسألك، اتفاق سوريا وروسيا على استئناف عمل المركز الثقافي الروسي البيت الروسي في دمشق، ما أهمية هذه الخطوة للجانب الروسي أولا؟
1: عزيزي خلينا في البداية نحكي كلمتين عن العلاقات الروسية السورية منذ الأزل. فالعلاقة الروسية السورية كانت علاقة قوية وتربطهم علاقة طيبة جدا في عدة مجالات، من أهمها وأكثرها استراتيجية هي العلاقة العسكرية والأمنية. وانخفضت وتيرة هذه العلاقات بعد الأحداث التي حدثت في سوريا وخلع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ولكن هذه العلاقات والتواصل لم ينقطع وبقيت بين الطرفين شعرت معاوية. فالطرفين أخذ فرصة جيدة في التفكير حتى وصل الطرفين إلى قناعة أنه لا غنى لأحد أحد الطرفين عن الآخر، فالمصالح المشتركة كثيرة ولا يجوز تجاهلها من قبل أي طرف من الأطراف. ومن هذا المنطلق فإعادة افتتاح المركز الثقافي الروسي أو ما يسمى حديثا البيت الروسي في دمشق تمثل خطوة مهمة جدا وكبيرة، تعكس رغبة الطرفين الجانب السوري والجانب الروسي في إعادة تفعيل وتنشيط التعاون الثقافي والإنساني إلى جانب العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تربط البلدين منذ عقود. وهذه الخطوة يا صديقي العزيز تحتوي على عدة رسائل، فالرسالة الرئيسية تكمن في البعد الثقافي والدبلوماسي. فالثقافة حسب ما هو معلوم للجميع تعد أهم أدوات القوة الناعمة، وبإعادة افتتاح المركز الروسي تؤكد أن موسكو لا تكتفي بالحضور السياسي بل تسعى إلى تعزيز التواصل مع المجتمع السوري عبر التعليم والثقافة. ويوجد رسالة خفية وهي الرسالة السياسية، فالاتفاق يعكس وجود إرادة مشتركة للحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين دمشق وموسكو، كما يبعث هذا الاتفاق برسالة أن العلاقات الثنائية تتجه نحو مرحلة أكثر شمولية لتجاوز الملفات العسكرية إلى التعاون الثقافي والعلمي.
0: يعني هذه النقطة دكتور نضال، أن استئناف عمل البيت الروسي في دمشق ربما يمثل، أنا هكذا فهمت من كلامكم، يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الروسي السوري في كافة المجالات.
1: عزيزي نعود نشاط البيت الروسي وتحديث آلية عمله في دمشق يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، بين سوريا وروسيا. فالبيت الروسي يوفر فرصة جيدة وقوية جدا لتعليم اللغة الروسية ونشر الثقافة الروسية، ويفتح المجال أمام المنح الدراسية أمام الشباب السوري والتبادل الأكاديمي. كما يساهم هذا الإنجاز أو هذا الاتفاق في بناء كوادر علمية ومهنية من الشباب السوري القادرين على تعزيز التعاون بين البلدين. وهذه النقاط مهمة جدا للجانب السوري، عفوا للجانب الروسي، في عدم قطع حبل الود أو شعرة معاوية بين روسيا وسوريا. فكما ذكرت في البداية العلاقة بين الطرفين هي علاقة استراتيجية منذ زمن بعيد، بغض النظر عن الأحداث التي حدثت في الفترة الأخيرة في سوريا وانتهاء النظام السابق وظهور نظام جديد. فالروس معنيين بتواجدهم في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا، والحفاظ على الحلفاء الذين كانوا متواجدين وما زالوا متواجدين معهم وبالذات في منطقة الشرق الأوسط.
0: دكتور نضال، ما دلالة، يعني أنت أشرت إلى هذه النقطة طبعا،

0: لكن أنا أود أن أبقى فيها قليلا. ما دلالة حرص موسكو على تطوير شراكاتها الاستراتيجية والتاريخية مع المؤسسات السورية التعليمية والثقافية بعيدا عن التحولات التي شهدتها سوريا وموقف روسيا منها؟
1: عزيزي، بغض النظر عن التطورات في الشرق الأوسط بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، فهذا التوقيت بإعلان الاتفاق يرتبط بتنشيط المؤسسات للتعاون التعليمي والمدني والثقافي بعد سنوات ركزت فيها الأولوية على الملفات الأمنية والعسكرية. واليوم في اهتمام كبير جدا بإعادة بناء جسور التواصل مع المجتمع السوري وخاصة فئة الشباب والطلاب. فالمؤسسات التعليمية هي الرابط الأساسي والمفتاح الأكبر لفتح آفاق التعاون بين الطرفين.
0: طيب، لكن ألا يدعو هذا إلى يعني الخلط بين الجانب الثقافي والجانب السياسي هنا يا دكتور نضال؟
1: صديقي، ننظر لهذا النقطة، فهم خطين متوازيين. عندما تبدأ بالجانب الثقافي تفتح الأطلس للجانب العسكري، فجميعها خطوط متوازية تسير في نفس الاتجاه.
0: لكن الجانب السوري هنا يعني كيف سيتعامل مع القوى الناعمة الروسية في هذه المرحلة؟
1: صديقي، هلأ إحنا إذا نظرنا لهذه النقطة فعندنا طرفين موجودين، الجانب السياسي والمجتمع. فعمل المراكز الثقافية هي أسست من أجل التواصل المجتمعي، وسيكون العمل على المجتمع في الدرجة الأولى والفئة الشباب التي في لحظة من اللحظات سيتطور العمل معها ليكون منتشر على مستوى البلد بشكل عام. وفي تجربة سابقة أن المركز الثقافي أو البيت الثقافي أو البيت الروسي كان موجود قبل الفترة هاي، يعني في أيام النظام السابق، وكان يعمل بنشاط كبير جدا. العلاقات بين الشعب الروسي والشعب السوري وقوية جدا، وموجودة حبل الود لغاية اليوم. فأنا على سبيل المثال يعني على تواصل مع أصدقاء كثير من روسيا من الخريجين وأصدقاء روسيا، يعني لديهم الرغبة في عودة روسيا إلى الساحة السورية. ومن هذا المنطلق إذا نجح البيت الروسي في اختراق هذه الأمور سيكون نجاح حقيقي وفي هذا المضمار.
0: طيب دكتور، البيت الروسي بما يقدمه من خدمات على المستوى التعليمي والثقافي، إلى أي مدى يعزز الروابط بين الشعبين السوري والروسي؟ هنا نتحدث عن العلاقة الشعبية وليس الرسمية.
1: عزيزي، الخدمات المقدمة من البيت الروسي لكافة الشعوب تسهم في تعزيز الحوار الثقافي بين روسيا والمنطقة العربية بشكل عام. وهذه المراكز كما ذكرت أسست لتكون منصة للنشاط الفكري والأكاديمي والفني والثقافي بما يعزز التقارب بين الشعوب. والهدف من إعادة افتتاح أو إعادة تفعيل أو تنشيط البيت الروسي في دمشق يصب في هذه النقطة، يعني تعزيز التقارب بين الشعب السوري والشعب الروسي. وحسب المعطيات يعني يوجد جالية روسية كبيرة جدا في سوريا مكونة من الخريجين الذين درسوا في روسيا وكونوا عائلات ولهم ثقلهم في المجتمع السوري، وبناء عليه تواجدهم يعزز هذه النظرية في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء.
0: نعم، هل هذه الخطوة يا دكتور نضال ما يتبعها يعني حتى على المستوى الثقافي والتعليمي أيضا؟
1: أكيد أكيد. فأنا رؤيتي أنه إعادة افتتاح المركز الثقافي الروسي في دمشق تمثل استثمار في المستقبل. فالعلاقات المستدامة لا تبنى فقط بالاتفاقات السياسية، بينما بالتعليم والثقافة والتواصل بين الأجيال. وكما ذكرت، إذا نجح المركز في أداء مهمته وهذا الدور، سيكون إضافة مهمة للعلاقات السورية الروسية وللحضور الثقافي الروسي في المنطقة كلها. وبناء عليه يعني نتمنى الاستمرارية والتوفيق في هذه الخطوة الضرورية والمهمة لإعادة العلاقات السورية الروسية.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور نضال رباح، رئيس نادي أصدقاء روسيا والقرم من الخليل، أشكرك جزيل الشكر. ومن دمشق أرحب مجددا بالدكتور أسامة سماق، الخبير بالشأن الروسي. دكتور أسامة، ما أهمية استئناف عمل المركز الثقافي الروسي في دمشق هذه المرة بالنسبة لسوريا؟
2: المركز الثقافي الروسي في دمشق أصبح اليوم يسمى البيت الروسي، كما قامت الروس ساترودنيتشست، يعني التعاون الروسي مع الدول والجاليات الأجنبية بتسمية مراكزها بالبيت الروسي. مهم جدا لأجل التواصل بين الشعبين، حيث يقوم المركز بنشر الثقافة الروسية وتسويق للغة الروسية، محاولة نشر اللغة الروسية. كان يقوم بدورات، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للطلاب السوريين الذين ينهون الدراسة المدرسية الثانوية العامة ويستفيدون من المنح المقدمة من الجامعات الروسية للدراسة في روسيا، حيث حسب المعلومات التي وردتني أن في عام 2026 كان هناك 4500 طلب من الطلاب السوريين طلب منحة، 4500، يعني بمعدل، كما قرأت، بمعدل أن المقعد الدراسي الواحد في الجامعات الروسية عليه تنافس من قبل 25 مرشح من الطلاب السوريين. فكل هذا وهؤلاء الطلاب يستطيعون، في حال دانف عمله المركز الثقافي الروسي، يستطيعون أن يجتازوا دورات لغة روسية تحضيرية كي يكونوا جاهزين للسفر إلى روسيا والبدء بالدراسة هناك دون الحاجة إلى سنة اللغة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك نشاطات ثقافية وفنية كان يحفل بها المركز الثقافي الروسي في دمشق، أو البيت الروسي كما يسمى اليوم، كما أن هذه النشاطات الفنية والثقافية من معارض ومن حفلات موسيقية ومن تعليم الشباب السوريين والشابات على الآلات الموسيقية المختلفة، دورات على البيانو، دورات على الكمان، دورات على آلات موسيقية، على الكورديون، على آلات موسيقية مختلفة. كان هذا النشاط يلقى صدى وتجاوب كبير من الشباب السوري، إضافة إلى أن سوريا من الدول العربية، وأعتقد أن مصر أيضا من الدول، خاصة سوريا والدول التي كانت تنهج أيام الاتحاد السوفيتي، تنهج طريق الاشتراكية وإلى آخره، كل هذه الدول لديها الكثير من مواطنيها الذين أنهوا دراستهم سابقا في الاتحاد السوفيتي السابق أو في روسيا الحالية، وبالتالي مما أدى ذلك إلى زواج. فهناك الكثير من النساء الروسيات زوجات للسوريين، وهناك الكثير من الأولاد الذين يدرسون في المدارس السورية وفي الجامعات السورية الذين هم عبارة عن ثمرة للزواج بين الشعبين، التزاوج بين الشعبين، كمان بحاجة، هم بحاجة بالآلاف، هؤلاء بالآلاف بحاجة للتواصل مع روسيا كوطن ثاني، والتعرف على التقاليد وعلى الثقافة الروسية مما يمهد الطريق او ويعبده كي تتطور العلاقات بين البلدين وبين الشعبين بما يخدم مصالح هذين الشعبين والبلدين.
0: وكيف يعكس استئناف عمل البيت الروسي في دمشق استقرار البيئة الأمنية في العاصمة السورية دكتور أسامة وأنت تعيش في دمشق؟
2: هلا بكل الأحوال يعني دمشق تعيش أجواء أمنية مستقرة عموما أجواء أمنية مستقرة ومجرد توجه دولة كبرى كروسيا لاستئناف نشاط مركزها الثقافي يوحي بأن الجو الأمني في سوريا مريح إلى حد ما مما يسمح للمؤسسات والهيئات الأجنبية لاستئناف عملها وخاصة أن الكثير من السفارات الأجنبية التي كانت قد أغلقت أبوابها إبان الأزمة السورية عادت لتمارس نشاطها اليوم من جديد. فهذا كله يؤشر إلى أن الوضع الأمني والاجتماعي في سوريا قد أصبح قد لا يكون مستقر 100% ولكن أصبح مرشحا للاستقرار للهدوء وخاصة بعد سقوط النظام السابق وتولي مقاليد الأمور في البلاد حكومة جديدة تسعى بكل جهد وبكل ما تستطيع كي توفر الأمن والطمأنينة للمواطنين السوريين وللضيوف وللمقيمين الأجانب على الأرض السورية. أعتقد أن وأنا كمواطن يعني مزدوج الجنسية أعيش في سوريا اليوم برأيي أن الأمور قد تحسنت جذريا وإلى حد كبير مما يسمح لكل من يرغب باستئناف نشاطه السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي أو التجاري أو الاقتصادي في سوريا.
0: دكتور أسامة، إلى أي مدى يسهم ذلك في نقلة نوعية للعلاقات بين البلدين وتعميقها من الشراكة السياسية والعسكرية في مرحلة سابقة للعلاقات المدنية والشعبية والثقافية في مرحلة حالية؟
2: هلا بكل الأحوال عبر التاريخ كانت سوريا من الدول العربية أو من الدول الرائدة في الشرق الأوسط التي كانت تتميز بعلاقاتها الخاصة مع روسيا، وقد ساهم الاتحاد السوفيتي عبر عقود في دعم الجيش السوري السابق وفي دعم الاقتصاد السوري من بناء محطات الكهرباء ومصافي النفط إلى بناء سد الفرات الذي يسهم في تغطية الاحتياجات السوريين في الطاقة الكهربائية، إضافة إلى المنح المتتالية بمئات المنح السنوية التي كانت تقدم للطلاب السوريين للدراسة في الجامعات السوفيتية والروسية لاحقا، حتى أنك تشهد في الجامعات السورية اليوم أن الأساتذة والبروفيسورية في الجامعات السورية اليوم منهم نسبة كبيرة من خريجي المدرسة الشرقية سواء الاتحاد السوفيتي السابق روسيا الحالية أو الدول التي كانت تشكل بمجملها ما كان يسمى بدول الكتلة الاشتراكية أو الشرقية في أوروبا مثل ألمانيا الشرقية بلغاريا هنغاريا. كل هذا أدى إلى أن العلاقات بين الشعبين سواء كانت مدنية أو عسكرية اجتماعية أو اقتصادية سياسية أو فنية قد تجذرت وذهبت جذورها عميقا في تربة البلدين، بحيث أن مهما ظهرت غيوم في أجواء هذه العلاقات لا بد لهذه الغيوم أن تنقشع عاجلا أم آجلا. فلا تستطيع على ما أعتقد أن على المستوى الدولي أن تعيش روسيا بدون سوريا ولا سوريا بدون روسيا. ولذلك افتتاح المركز الثقافي الروسي أو البيت الروسي سيساهم بدون شك في تقوية هذه العلاقات وفي تمتينها وفي استئناف حملة تعريف المواطن السوري بالحياة الثقافية والاجتماعية والفنية والتراثية والتاريخية الروسية. وبالتالي يعني هو استئناف لما بني سابقا وليس بداية لعلاقة جديدة، وإنما هو استئناف لعلاقة قديمة جذورها ذهبت بعيدا في التاريخ. فبالتالي لا أرى أنه سيكون هناك مشكلة في تقارب البلدين، وسيسهم هذا المركز الثقافي الجديد في تعميق أواصر العلاقات بين البلدين وفي تعميق التفاهم والاندماج الثقافي بين سوريا وروسيا وبين الشعب السوري والشعب الروسي.
0: استئناف البيت الروسي دكتور أسامة واستئناف عمله كيف سينعكس على زيادة حجم التعاون الثقافي بين روسيا وسوريا في هذه المرحلة؟
2: والله يا أستاذ خالد، يعني أريد أن من خلال خبرتي القديمة عندما كنت مقيم في موسكو، أنا أذكر أنه في نهاية يعني في نهاية الحقبة السوفيتية أو قبيل تفكك الاتحاد السوفيتي، كان هناك وفد حكومي سوري في موسكو، وقد طلب حينئذ من الاتحاد السوفيتي 1200 مقعد دراسي للدكتوراه. في وقتها كان الاتحاد السوفيتي قد خصص لسوريا بحدود 300 مقعد دراسي. فتفاجأت وزارة التعليم العالي السوفيتية والجهات الحكومية السوفيتية حينئذ من طلب الوفد السوري أن 1200 طالب دكتوراه لا يستطيع الاتحاد السوفيتي بعظمته كدولة عظمى كإحدى الدولتين العظم في العالم، ولا حتى أمريكا، لأنه مجرد أن تحصل سوريا على 1200 منحة دراسية لعام واحد، يعني أن 1200 منحة دراسية سيتم تخريجهم تقريبا في نفس العام، أنه لن يستطيع الاتحاد السوفيتي بعظمته ولا أمريكا بعظمتها استيعاب 1200 شهادة دكتوراه، فما بال دولة صغيرة كسوريا. هكذا كان جواب أو رد الجانب السوفيتي حينئذ. لكن ما فاجأني اليوم أن هناك 4500 طلب من الطلاب السوريين الذين يرغبون بالحصول على منحة دراسية في الجامعات الروسية الحالية. بالمقابل هناك خصصت الحكومة الروسية ووزارة التعليم الروسية للجانب السوري وللطلاب السوريين بعام 2026 إذا ماني غلطان خصصت لهم 2000 أو 2300 مقعد، يعني خمس أضعاف أو سبع أضعاف، أكثر من سبع أضعاف ما كان يخصصه الاتحاد السوفيتي في أواخر أيامه أو في آخر زمانه. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة روسيا المضي في تعزيز العلاقات مع سوريا، وخاصة على المستوى الشعبي من خلال تخصيص عدد كبير من المنح للطلاب السوريين، واستعداد سوريا للاستمرار في هذه العلاقة التي صمدت عبر التاريخ وعبر العصير التي تعرضت لها بما فيها الفترة الكئيبة التي مرت فيها سوريا أثناء الحرب الأهلية أو الأزمة الأخيرة. فبالتالي افتتاح، فمن أجل تقديم هذا الكم من المنح الدراسية لابد من مؤسسة تقوم بتقديم المنح وبإدارة توزيعها وبإدارة تسفير طلاب سوريين واستقبالهم في روسيا، عمل شاق ومجهد سنوي. فلا بد كان من أن يفتتح المركز الثقافي الروسي الذي أغلق على ما أذكر في نهاية 2024. لا بد من البيت الروسي من أن يستأنف عمله من أجل تسهيل التعامل على هذا المحور الدراسي، إضافة إلى قضايا الثقافة الروسية والأدب الكلاسيكي الروسي والموسيقى الروسية والفن الروسي، كلها عبارة عن عناوين كبيرة تلقى اهتماما واسعا بين المثقفين السوريين وبين عموم الشعب السوري الذي يعتبر من الشعوب من شعوب المنطقة الأكثر تعلما والأكثر والأكثر الحاصل على أكبر عدد من الشهادات بين شعوب منطقة الشرق الأوسط. بالتالي وجود واستمرار عمل أو استئناف عمل المركز الثقافي الروسي بدون شك له فائدة كبيرة للطرفين السوري والروسي وللشعبين السوري والروسي.
0: دكتور، وأنت ممن درس في روسيا يعني أو جمعت بين الجنسيتين، البيت الروسي بما يقدمه من خدمات على المستوى التعليمي والثقافي إلى أي مدى يعزز ذلك الروابط بين الشعبين السوري والروسي، وعلى سبيل المثال كما ذكرت أنت مسألة البعثات الخارجية؟
2: كما أسلفت هناك نشاطات كبيرة يقوم بها عادة البيت الروسي، من دورات لغة روسية، من دورات على الآلات الموسيقية، من استضافة لفرق الأوركسترا الروسية، من استضافة لفرق الباليه الروسية، من رعاية هناك لفترة يعني يراودني الآن هناك منظمة أو جمعية خريجي الجامعات السوفيتية السابقة والروسية الحالية، وهي تقوم بنشاط كبير في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسسات التعليمية في روسيا الاتحادية وفي سوريا. فكل ذلك يعني لوجود البيت الروسي يمكن تسهيل كل هذه النشاطات ويمكن إدارتها بشكل بما ينعكس خيرا على الطرفين.
0: شكرا لدكتور أسامة سماق الخبير بالشأن الروسي من دمشق، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: برنامج شؤون عسكرية.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم كوريا الجنوبية تعلن رسميا إطلاق شراكة لبناء صناعة دفاعية متقدمة مع الجزائر. صراع القرن الأفريقي، معركة الوصول إلى البحر الأحمر. ونبدأ التفاصيل من العلاقات الدفاعية بين الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية، حيث تشهد تطورا لافتا مع انتقال التعاون العسكري بين البلدين إلى مرحلة جديدة ترتكز على بناء قاعدة صناعات دفاعية متقدمة ونقل التكنولوجيا في إطار مساعي الجزائر لتعزيز قدراتها الصناعية العسكرية وتنويع مصادر تسليحها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال دوماني. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى في برنامجنا شؤون عسكرية. أبدأ معك من إعلان كوريا الجنوبية رسميا إطلاق شراكة بناء صناعة دفاعية متقدمة مع الجزائر، ما هي الرسائل الجيوسياسية التي تحملها هذه الشراكة بين الجزائر الحليف التقليدي لروسيا والصين وكوريا الجنوبية الحليف الوثيق للغرب؟
6: يندرج التعاون الجزائري الكوري الجنوبي والإعلان المرافق له في زيارة وزير الدفاع لكوريا الجنوبية ضمن استراتيجية ورؤية جزائرية تهدف من خلالها إلى الرفع من كفاءة وقدرات جيشها الوطني في ظل مناخ دولي تطبعه الفوضى والعسكرة واللجوء إلى القوى العسكرية خارج القانون الدولي، بالإضافة إلى المناخ الإقليمي وما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وتهديدات إرهابية على غرار التطورات الأخيرة التي عرفتها منطقة الساحل، وما لذلك من آثار مباشرة على الأمن القومي الجزائري، مما يستدعي بالجزائر للرفع من جهوزية جيشها الوطني وتحديث قدراتها العسكرية لمجابهة هذه التحديات، بالإضافة إلى حالة التسابق في التسلح مع المغرب بعد أن شهدت العلاقات العسكرية المغربية الإسرائيلية حالة من التعاون واتساع دائرة التعاون العسكري البيني الإسرائيلي المغربي، والذي حفز الجزائر للتوجه نحو حلفاء موردين عسكريين جدد للموازنة مع المغرب ولتحقيق تفوق إقليمي تتفوق من خلاله الجزائر وتفرض من خلاله منطقها العسكري بعد أن كانت تعتمد حصرا على روسيا والصين. كذلك يأتي التعاون الجزائري الكوري الجنوبي كحلقة أخرى سابقة، وأيضا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في جوانب أخرى على غرار مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وتحقيق التعاون العسكري في مجابهة مختلف التهديدات على غرار ما تجهله ليبيا أيضا من إفرازات أمنية. كل هذه المؤشرات تهدف من خلالها الجزائر المواكبة والتحديث للرفع من كفاءة قدراتها العسكرية.
7: وكيف ستتعامل القوى الإقليمية والدولية المنافسة مع هذا الإعلان الرسمي برأيك؟
6: بخصوص الانعكاسات الإقليمية، تأتي خطوة الجزائر في تعزيز تعاونها العسكري مع كوريا الجنوبية كرد فعل ونتيجة لخطوة المغرب تعزيز علاقاته مع إسرائيل والدفع نحو توسيع دائرة التعاون العسكري ما بين المغرب وإسرائيل. الخطوة التي ترى فيها الجزائر وفق منظورها العسكري تهديدا مباشرا لأمنها، مثلما ترى مدريد في تعزيز العلاقات المغربية الإسرائيلية العسكرية تهديدا لإسبانيا وفقا لعديد التقارير، هذا على المستوى الإقليمي. أما بخصوص النظرة والرؤية على المستوى الدولي، فإن خطوة الجزائر تعزيز علاقاتها العسكرية مع كوريا الجنوبية، فمن شأن الخطوة الجزائرية أن تدفع بالشركاء التقليديين للجزائر وتحديدا موسكو نحو المزيد من الحضور والعلاقة مع الجزائر لتسويق سلاحها بحكم العقوبات التي تشهدها موسكو وبحكم حالة الخنق المالي ونظرا لما يوفره سوق السلاح من موارد مالية من شأنها أن تساهم في تنفيس الاقتصاد الروسي.
7: أستاذ مصطفى، كيف ستؤثر هذه الخطوة برأيك على ميزان القوى العسكري في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط؟
6: بخصوص التداعيات على مستوى موازين القوى الإقليمي، فإن الخطوة الجزائرية المتمثلة في تعزيز التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية، فإن الخطوة من شأنها ترجيح كفة الجزائر، وخاصة في ظل الفشل الإسرائيلي في مجابهة عديد التحديات والتهديدات الأمنية التي شهدناها في ساحات مختلفة للحروب، على غرار فشل إسرائيل في تصديها للمسيرات في جنوب لبنان وكذلك عجزها عن تحرير أسراها في قطاع غزة رغم كثافة النيران، وهذا ما يعكس فشل الرهان المغربي من ناحية براغماتية عسكرية محضة في الرهان على إسرائيل لتحقيق تفوق إقليمي. بينما تحوز الجزائر بالإضافة إلى القوى العسكرية عديد النقاط الأخرى التي تساهم في رفع منسوب قوتها على مستوى الإقليم، على غرار ورقة الطاقة والحاجة الطاقوية الأوروبية الآن التي تمثل ورقتها قوة للجزائر من شأنها أن تفاوض وتضغط بها دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ظل الحاجة الطاقوية الأوروبية بعد الأزمة في أوكرانيا والحرب في إيران، ما يوفر للجزائر قوة أكثر من خلال الطاقة، وهذا ما شهدناه في التوافد الأوروبي للجزائر وعديد الزيارات الجزائرية من مختلف الدول الأوروبية، وهذا من شأنه تعزيز عموم القوى الجزائرية في منطقة غرب المتوسط، بالإضافة إلى الدور الجزائري في مجابهة مختلف التهديدات الأمنية على غرار منطقة الساحل التي تمثل مصدرا للهجرة الغير شرعية التي تشكل هاجزا لدول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يضاعف في قوة الجزائر على المستوى الإقليمي، وهذا ما يلبي الحاجات الأمنية للاتحاد الأوروبي ويجعل دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الجزائر أمنيا، وهذا ما ينعكس على عموم قوتها، بالإضافة إلى القوة العسكرية بشكل عام، إضافة على ذلك الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب بعد الأزمة التي عرفتها الجزائر.
7: وأسألك أيضا عن أبرز المنظومات الدفاعية الكورية الجنوبية التي تحتاجها الجزائر وتطمح لتوطين صناعتها محليا.
6: هنالك إرادة سياسية وعسكرية جزائرية للانتقال بالجيش الجزائري نحو احترافية عالية، وهذا ما تجسد في عديد التعاونات الدولية، بغية الوصول إلى مستوى عالي في ظل ما تشهده البيئة الدولية من حالة لا يقين ومن حالة عسكرة، ما يستدعي مضاعفة بناء القوة العسكرية، وهذا ما تطمح إليه الجزائر من خلال رسم أهدافها في توطين الصناعات العسكرية، وهذا ما ينسحب على التعاون البيني العسكري ما بين الجزائر وكوريا الجنوبية.
7: ما مدى جاهزية البنية التحتية والموارد البشرية في الجزائر برأيك لاستيعاب هذه الصناعات الكورية المتقدمة؟ فهل ستقتصر الشراكة على الصيانة والتجميع أم أنها ستصل إلى مرحلة الإنتاج المشترك والتطوير؟
6: بخصوص مدى قدرة الجزائر على استيعاب الصناعات العسكرية الكورية الجنوبية، تحتل الجزائر المرتبة الأولى في الإنفاق العسكري على مستوى القارة الإفريقية وفقا لمعهد ستوكهولم للسلام الدولي، وهذا ما يتيح لها سهولة في على مستوى التكوين وعلى مستوى التأطير ونقل الخبرات، بالإضافة إلى التعاونات السابقة للجزائر مع مختلف الأطراف الدولية في المجال العسكري على غرار التعاون العسكري مع ألمانيا واستيراد مختلف المعدات العسكرية، وهذا ما يضيفه في الخبرة العسكرية الجزائرية ويجعلها أكثر قابلية للتكيف مع مختلف الصناعات العسكرية وفي مختلف المجالات. كذلك يظهر التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية كعنصر مضاف في نقل الخبرة الأمريكية للجزائر، وإن كان للجزائر خبرة في مكافحة الإرهاب، غير أن هذا الاحتكاك بالولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يساهم في نقل الخبرة الأمريكية للجزائر على مستوى الاتحاد الإفريقي عبر قاعدة الإفريكوم. كل هذه التعاونات من شأنها إضفاء أكثر خبرة على القدرات العسكرية الجزائرية ويجعلها أكثر قابلية للتعامل مع التعاون الكوري الجنوبي، ويساهم ذلك في رفع الاحترافية والجهوزية للقدرات القتالية للجيش الجزائري.
7: أستاذ مصطفى، كيف سيتم دمج السلاح والتكنولوجيا الكورية الجنوبية ذات العقيدة والتصميم الغربي مع المنظومات والترسانة الجزائرية الحالية ذات العقيدة والتصميم الشرقي الروسي؟ بالتالي هل سيتطلب هذا التعاون تغيرات في مراكز التدريب أو المناهج التعليمية العسكرية داخل الجيش الجزائري برأيك؟
6: بخصوص القدرة العسكرية الجزائرية على التكيف على الصناعات الكورية الجنوبية، سبق للجزائر التعامل مع ألمانيا في المجال العسكري، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى في استيراد الأسلحة الألمانية على مستوى القارة الإفريقية، كان ذلك عنصر مضاف في الخبرة الجزائرية في التكيف وفي التعامل مع الإنتاج الحربي المصنع غربيا، وهذا ما ينسحب على كوريا الجنوبية، ولا يعني التحول التكتيكي والنسبي في اقتناء العتاد العسكري تحولا راديكاليا في العقيدة الجزائرية العسكرية التي توازن بين مختلف الأطراف الدولية حتى على مستوى استيراد السلاح، ولا يعني ذلك احتكار ولا يعني ذلك اعتمادها على مصدر واحد في استيراد التسلح، والغاية تبقى للرفع من احترافية وكفاءة مستوى الجيش في ظل المخاض الإقليمي والتحديات الدولية التي تفرض على كل الدول الرفع من جاهزية قدراتها القتالية.
7: وما هي أبرز العقبات التي قد تواجه هذه الشراكة؟ يعني مثل الضغوطات الدولية أو قيود التصدير الأمريكية على بعض المكونات الكورية.
6: بخصوص العقبات المحتملة والمفترضة التي قد تواجه هذا التعاون العسكري البيني ما بين الجزائر وكوريا الجنوبية، العتاد العسكري وحالة التعاون العسكري ما بين الجزائر وكوريا الجنوبية تهدف من خلالها الجزائر رفع كفاءة قدراتها العسكرية لأغراض الدفاع وليس لأغراض هجومية أو تطوير ما يهدد البيئة الإقليمية، وهذا أحد ركائز العقيدة العسكرية الجزائرية على منذ تأسيسها، إذ للجزائر دور فاعل في تكريس الاستقرار، وهذا ما يحيد عليها الضغوط الدولية المحتملة، إذ ترتبط الجزائر بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وعلى مستوى المعالجة الأمنية والتحديات فيما يخص الملف الليبي، كذلك ترتبط الجزائر بعلاقات مميزة مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي، كما ترتبط بعلاقات مميزة مع روسيا والصين ما يجعلها بعيدة عن حالة العقوبات وحالة التضييق على تسلحها، وخاصة في ظل النهج الدفاعي والعقيدة الجزائرية المؤسسة على الدفاع منذ الاستقلال.
7: من الجزائر الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال دوماني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وفي ملفنا التالي ننتقل إلى صراع القرن الأفريقي ومعركة الوصول إلى البحر الأحمر، حيث تشهد منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر منذ مطلع عام 2024 تحولات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة التنافس الإقليمي بين مصر وأثيوبيا، بعدما تجاوزت الخلافات الثنائية الإطار التقليدي المرتبط بأزمة سد النهضة إلى مجال أوسع يتصل بالموانئ والممرات البحرية وترتيبات الأمن الإقليمي، وأيضا إعادة توزيع النفوذ في القرن الأفريقي. فهل تشعل رغبة إثيوبيا في تأمين منفذ بحري وقاعدة عسكرية حربا إقليمية جديدة مع إريتريا والصومال؟ وما هي التداعيات العسكرية لتوقيع اتفاقيات أمنية دفاعية مضادة في منطقة القرن الأفريقي؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال. أهلا بحضرتك دكتور محمد في شؤون عسكرية، ودعني أسألك في سياق الأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية، كيف يغير السعي الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر الخريطة الأمنية للقرن الأفريقي برأيك؟
8: حقيقة السعي الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر لا يمكن قراءته باعتباره مجرد بحث عن منفذ بحري، بقدر ما هو تحول استراتيجي في اعتقادي له انعكاسات مباشرة على ميزان القوى في القرن الإفريقي. إثيوبيا التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة تعد أكبر دولة حبيسة في العالم من حيث السكان، وتعتمد بشكل شبه كامل على موانئ جيبوتي، وهو ما يجعلها حقيقة ترى أن أمنها الاقتصادي مرتبط بإيجاد بدائل تقلل من هذا الاعتماد وتعزز استقلالية قرارها الاقتصادي. لكن في المقابل فإن هذا التوجه يثير مخاوف دول الجوار، لأن البحر الأحمر ليس مجرد ممر للتجارة، وإنما هو فضاء تتقاطع فيه المصالح الأمنية والعسكرية لدول إقليمية ودولية عديدة. ولذلك في اعتقادي أن أي محاولة لتغيير معادلة الوصول إلى البحر الأحمر قد تخلق سباقا جديدا على النفوذ، وتدفع الدول إلى تعزيز وجودها العسكري أو الدخول في تحالفات جديدة لحماية مصالحها. كما أن هذه التطورات في اعتقادي تعيد تشكيل مفهوم الأمن في المنطقة، بحيث لم يعد الأمن مرتبطا فقط بحماية الحدود البرية، وإنما أيضا بالتحكم في الموانئ وخطوط الملاحة والبنية التحتية البحرية. ومن المرجح في اعتقادي أن نشهد خلال السنوات المقبلة زيادة في الاتفاقيات العسكرية والبحرية بين دول القرن الإفريقي وشركائها الخارجيين، وهو ما قد يرفع من مستوى التنافس الجيوسياسي. من ثم فإن مستقبل القرن الإفريقي في اعتقادي سيتوقف إلى حد كبير على قدرة دوله على إدارة هذه المصالح عبر الحوار والتفاهم، لأن أي تصعيد ستكون له آثار تتجاوز المنطقة ليؤثر على أمن البحر الأحمر بأكمله.
7: وما هي الأهمية العسكرية المباشرة لمضيق باب المندب في العقيدة الأمنية للقوى الإقليمية حاليا؟
8: حقيقة يعد مضيق باب المندب اليوم أحد أهم الممرات البحرية ذات القيمة العسكرية والاستراتيجية في العالم، لأنه يشكل نقطة الربط بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويعد أيضا البوابة الجنوبية لقناة السويس. وهذا يعني أن أي اضطراب أمني فيه لا يؤثر فقط على دول المنطقة، وإنما يمتد تأثيره إلى التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. من الناحية العسكرية يمثل المضيق نقطة ارتكاز استراتيجية ونقطة تحكم في حركة السفن العسكرية والتجارية، ولذلك تسعى الدول المطلة على البحر الأحمر إلى تعزيز قدراتها البحرية لحماية سواحلها ومياهها الإقليمية، في حين تحافظ قوى دولية عديدة على وجود عسكري دائم في محيطه، وذلك لضمان حرية الملاحة وحماية مصالحها الاستراتيجية. كما أن العقيدة الأمنية الحديثة لم تعد تقتصر على الدفاع عن الحدود البرية، وإنما أصبحت تعتبر حماية الممرات البحرية جزءاً أساسياً من الأمن القومي، لأن أي تعطيل للملاحة قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. من جهة أخرى في تقديري فإن باب المندب أصبح يرتبط أيضاً بمجال مكافحة الإرهاب البحري والقرصنة والتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر، وهي تهديدات عابرة للحدود تتطلب تعاون إقليميا ودوليا مستمر. لذلك يمكن القول أن أهمية باب المندب لا تكمن فقط في موقعه الجغرافي، وإنما في كونه نقطة تلتقي فيها الاعتبارات العسكرية والاقتصادية والسياسية والجيوسياسية في آن واحد، ولهذا السبب سيبقى محورا رئيسيا في الاستراتيجيات الأمنية للدول خلال السنوات المقبلة.
7: دكتور محمد، برأيك هل يمثل الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال بداية لإعادة رسم الحدود السياسية في المنطقة بالقوة؟
8: في تقديري لا يمكن الجزم بأن الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال يمثل بداية فعلية لإعادة رسم الحدود السياسية بالقوة، لكنه في اعتقادي بلا شك يشكل سابقة سياسية ذات دلالات عميقة في منطقة تعاني أصلا من هشاشة الدولة ونزاعات الحدودية. إثيوبيا تنظر إلى الاتفاق من زاوية تحقيق مصالحها الاستراتيجية والحصول على منفذ بحري، بينما تعتبر الحكومة الفيدرالية الصومالية أن الاتفاق يمس حقيقة بسيادتها ووحدة أراضيها، وهو ما يفسر حجم التوتر الذي رافق الإعلان عنه. تكمن الخطورة هنا في تقديري في أن مثل هذه الاتفاقات قد تفتح الباب أمام بروز معادلة جديدة في المنطقة تقوم على تحقيق المكاسب الجيوسياسية عبر التعامل المباشر مع كيانات غير معترف بها دوليا، وهو ما قد يشجع حركات انفصالية أخرى على البحث عن داعمين خارجيين. كما أن القرن الإفريقي يضم عددا من الملفات الحدودية المعقدة حقيقة، وأي سابقة من هذا النوع قد تؤدي إلى إعادة إحياء نزاعات كانت مجمدة في الأصل، خصوصا إذا ارتبطت بالمنافسة على الموانئ أو الموارد أو خطوط النقل. غير أن القانون الدولي هنا ما يزال واضحا في هذا المجال، إذ يؤكد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو ما يجعل أي تغيير في الوضع القانوني للأقاليم يحتاج حقيقة إلى توافق سياسي واعتراف دولي وليس إلى ترتيبات أحادية. لذلك أعتقد أن الاتفاق لا يعيد رسم الحدود في الوقت الحالي، لكنه يختبر قدرة النظام الإقليمي والإفريقي على احتواء الأزمات ومنع تحولها إلى نزاعات مفتوحة، وهو ما يجعل الحوار والوساطة الخيار الأكثر واقعية للحفاظ على استقرار المنطقة.
7: وأيضا هل هناك من دور يمكن أن يلعبه مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر في سياق نزع فتيل المواجهة؟
8: بالتأكيد، لأن التحديات التي تواجه البحر الأحمر أصبحت أكبر من قدرة أي دولة على التعامل معها بشكل منفرد، سواء تعلق الأمر بأمن الملاحة أو الإرهاب أو القرصنة أو التنافس على الموانئ والقواعد العسكرية. من هذا المنطلق في اعتقادي فإن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمكن أن يشكل حقيقة منصة مؤسساتية لإدارة الخلافات قبل أن تتحول إلى أزمات أمنية. فالمجلس يمتلك ميزة مهمة، وهي أنه يجمع الدول الأكثر تأثراً بأي تصعيد يحدث في هذا الفضاء البحري، ويمكن للمجلس أن يلعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة وأن يعمل على تقريب وجهات النظر، إضافة إلى وضع قواعد مشتركة لتنظيم التعاون الأمني والعسكري والبحري، وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق في مكافحة التهديدات العابرة للحدود، كما يستطيع أن يدفع نحو اعتماد مبدأ الأمن الجماعي بحيث تصبح حماية البحر الأحمر مسؤولية مشتركة وليس مجالا للتنافس بين الدول، وهذا حقيقة من شأنه أن يخفف من فرص الفهم أو التصعيد العسكري. لكن في تقديري نجاح المجلس يبقى مرهونا بتوفر الإرادة السياسية لدى أعضائه، وهذا أمر مهم، وكذلك نجاحه أو ابتعاده عن الاستقطابات الإقليمية والدولية، لأن أي انقسام داخل المجلس سيحد حقيقة من فعاليته. وفي تقديري فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور المؤسسات الإقليمية، لأن التجارب أثبتت أن الحلول القادمة من داخل الإقليم غالبا ما تكون أكثر قبولا واستدامة من التدخلات الخارجية والأجنبية.
7: وكسؤال لابد من طرحه دكتور محمد، إذا كان يمكن أن يتحول التنافس الإقليمي إلى حرب بالوكالة تشترك فيها قوى من خارج القارة؟
8: حقيقة هذا السيناريو يظل قائما، لأن البحر الأحمر والقرن الإفريقي يمثلان اليوم إحدى أكثر المناطق أهمية في التوازنات الدولية، فالموقع الجغرافي والممرات البحرية والقواعد العسكرية والاستثمارات في الموانئ كلها عوامل تجعل المنطقة محط اهتمام قوى دولية وإقليمية عديدة. وفي حال استمرت الخلافات بين دول المنطقة دون حلول سياسية، فقد تلجأ بعض الأطراف إلى البحث عن دعم خارجي لتعزيز مواقفها، سواء من خلال المساعدات العسكرية أو الدعم السياسي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي تدريجيا إلى نشوء صراعات بالوكالة. تاريخ القرن الإفريقي يبين أن التدخلات الخارجية غالبا ما تزيد من تعقيد النزاعات، لأنها تربط الأزمات المحلية بحسابات دولية أوسع، فتتحول الخلافات حول الحدود أو الموانئ إلى جزء من منافسة جيوستراتيجية بين قوى كبرى. لكن في المقابل هناك عوامل تحد من هذا السيناريو، أبرزها إدراك دول المنطقة أن أي مواجهة واسعة ستؤثر على الاستقرار الداخلي وستضر بالاستثمار والتنمية وكذلك التجارة، كما أنها ستنعكس مباشرة على أمن الملاحة الدولية، وهو ما لا يخدم مصالح أي طرف. ولهذا في تقديري فإن المستقبل سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية على تعزيز الوساطة ومنع تدويل الأزمات، لأنه كلما تراجعت الحلول الإقليمية ازدادت فرص تدخل القوى الخارجية. وفي تقديري كذلك فإن التحدي الحقيقي ليس فقط منع الحرب المباشرة، وإنما أيضا منع تحول البحر الأحمر والقرن الإفريقي إلى ساحة تنافس دائم بين القوى الدولية، لأن استقرار المنطقة لم يعد قضية إفريقية فقط، وإنما أصبح جزءا من معادلة الأمن والاستقرار العالمي.
7: وأخيرا أسألك عن السيناريو المتوقع لعسكرة الموانئ التجارية وتأثيره على حركة التجارة الدولية.
8: إذا استمرت التوترات الأمنية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي فمن المرجح أن نشهد اتجاها متزايدا نحو عسكرة الموانئ التجارية، سواء من خلال تعزيز الوجود العسكري أو إنشاء مرافق ووحدات أمنية لحماية البنية التحتية والملاحة. من جهة قد يسهم هذا التوجه في توفير حماية أكبر للموانئ والسفن، لكنه من جهة أخرى يحمل مخاطر كبيرة، لأنه في اعتقادي قد يحول الموانئ التجارية إلى أهداف محتملة في أي مواجهة عسكرية، وهو ما يرفع من مستوى المخاطر أمام شركات الشحن والتأمين. في اعتقادي أيضا أنه زيادة الطابع العسكري للموانئ قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير حركة البضائع، وكذلك إعادة توجيه بعض خطوط التجارة إلى مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع وسلاسل الإمداد العالمية. إذا استمر هذا الاتجاه في اعتقادي فقد نشهد مستقبلا سباقا لإنشاء موانئ بديلة وتوسيع الموانئ القائمة، مع تعزيز الحضور البحري للقوى الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل البحر الأحمر أكثر حساسية من الناحية الأمنية. لذلك فإن التحدي الحقيقي في اعتقادي يتمثل في تحقيق توازن بين متطلبات الأمن وضرورة الحفاظ على الطابع المدني والتجاري للموانئ، لأن استقرار التجارة الدولية يعتمد حقيقة في المقام الأول على بقاء هذه الموانئ فضاءات للتعاون الاقتصادي والتجاري، وليس ساحات للتنافس العسكري وحرب الوكالات بين مختلف الدول في المنطقة.
7: من الجزائر الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
9: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
9: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
9: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: إلى اللقاء.
10: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

مساء الخير. لبنان على موعدين غدا، الأول في روما حيث تنعقد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. فلبنان سيطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وبتوسيع المناطق النموذجية وعودة الأهالي إلى هذه المناطق. في المقابل إسرائيل لن تقبل بتحقيق أي انسحاب جديد قبل التحقق من نجاح تجربة المناطق النموذجية الأولى، كما ستصر على حقها بحرية الحركة. بين الموقفين أمريكا اختارت التريث، وهو ما عبر عنه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي أصدر بيانا لافتا في توقيته ومضمونه رأى فيه أن على لبنان وإسرائيل الاتفاق على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية، وعليه فإنه لا ينتظر الكثير مبدئيا من مباحثات روما، إذ لن تصدر عنها قرارات مهمة، بل ستركز على إجراء تقييم موضوعي لما تحقق ميدانيا حتى الآن، وستباشر بدراسة الخطوات التقنية والتنفيذية المطلوبة قبل الانتقال إلى تنفيذ الخطوات التالية. الموعد الثاني للبنان مع الذكرى السادسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، ورغم انقضاء 6 أعوام على هذه الجريمة غير المسبوقة، فإن مرتكبيها ما زالوا خارج السجون، يسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب، ذا كأن أركان الدولة العميقة حموا بعضهم بعضا. ويأتي في الطليعة حزب الله الذي قام بكل ما يلزم لعرقلة التحقيق ولعدم الوصول إلى خواتيمه، لذلك تبدو الصورة مختلفة الآن

0: ساسين في الأشرفية مع زميلة مريان زوين. إذن مريان، كيف هي الأجواء في ساحة ساسين؟ تفضلي.
1: نوال، مساء الخير. مثل ما قلتي، أحلى ديربي، أحلى نهاية. جيم 7 كانت منتظرة من بعد طول انتظار. خليني بس صلح شغلة صغيرة، هن موجودين قريبين من ساسين، ولكن نحن على طلعة ماريوحنا هون اختارت الرابطة أن تكون عم توضع الشاشة والكراسي، لأنه ما بدهم يسكروا التقاطع من هلأ، علما أنه الشباب كانوا عم بقولي عبالهم يسكروا التقاطع، ولكن بعد نصلين بعد الماتش إذا كانوا عم يستقبلوا فريقهم بالربح إن شاء الله هيدا اللي هن بيتمنوه. نحن إذن موجودين هون، وأكيد في تعطش كتير كبير للفوز من بعد 2004 كان آخر كاس حمله فريق الحكمة. كل اللي موجودين حاليا واللي بدأوا يتوافدوا، عم نشوف عدسة الزميل رامي يوسف، ناطرين أن يكونوا عم يحتفلوا، علما أنه كل لبنان عم بيشجع. يعني يمكن هون العدد الأقل هو للرابطة لألكم. رح بلش مع أنتوني نعمة. أولا أنتوني، عضو لجنة الإدارية، بدك تقول كلمة لفريقك اليوم، كل اللي عم يحضركم اللي عباله يشجع، شفناكم عم بتصلوا كمان امبارح، شو عبالك تقول؟
2: أنا بس قبل ما أحكي عن الفينال، قبل ما أحكي عن الفريق، بما أنه نحن بالأشرفية، عبالي بس ذكر أنه بكرة ذكرى انفجار 4 آب. هذا النهار نحن كتير بيعني لنا، بدنا نعزي أهالي الشهداء كلهم، وبدنا نذكر الكل، بدنا نذكر الكل أنه نحن مثل ما اليوم موجودين بالساحة لنشجع الحكمة، بكرة كمان حنكون موجودين بالساحات لنذكر العالم كله أنه نحن العدالة عنا منا ناسينا، لو قد ما بدي يقطع سنين لقدام
1: 100% وللحكمة.
2: هلا كرمال الحكمة إن شاء الله يا رب اليوم اللاعبين بيتوفقوا. هيدا تعب السنة كلها، تعب 3 سنين لهالإدارة، 3 سنين لداعم جهاد بكرادوني رئيس الفخري للنادي، تعب الجمهور، تعب الرابطة، تعب الألتراس.
1: يعني لسوء الحظ ما حلفون الحظ، شو ناطرين فريقكم؟
2: بحال ما حلفون الحظ بحال ما حلفون الحظ نحن سنة الجاية بدنا نرجع نشتغل من أول وجديد لنرجع. هيدا البطولة بدنا نجيبها هلا أو بعدين حتنجيب، بس الله راد اليوم
1: إن شاء الله. يا أنتوني، يعني بتحاول عم تقوله، بدي روح لعند ميشيل أبو كرم كمان رئيس رابطة الجمهور. هون كم كرسي فيه، مع العلم إنه كنت عم بقول كل لبنان ناطر وعم يحتفل، أكيد مش محصورة بعدد الكراسي اللي موجود بالساحة.
3: أول شيء هون بالساحة هو تجمع مركزي للرابطة وللألتراس واللي بيحب يشارك معنا، عنا بحدود 800 كرسي، وأكيد الساحة بتساع أكتر. لبنان كله شاشات، لبنان كله ناطرنا، جمهورنا كبير عنده تعطش للبطولة، ناطر يرجع يجيب الكاس بعد 22 سنة، عنا ثقة كبيرة بالفريق، أمالنا كبيرة وإن شاء الله بنربح اليوم.
1: شكرا لك ميشيل أبو كرم. في توني أنطونيوس كمان قائد الألتراس، كلمة صغيرة أنا ضروري في كلمة صغيرة بتحب تقولها لكل، لأنه الوقت
4: أنا بحب أقول للشباب للاعبتنا يكونوا عاد المسؤولية اليوم ويجيبوا لنا الربح بعد 22 سنة، هذا الجمهور كله بيستاهل إنه يرجع يرفع كاس.
2: والعدرة وراهم.
1: عم نشوف الشاشة بعدسة نوال، هذه هي الأجواء، وأكيد الأفضل يكون عم يكسب الليلة إن شاء الله، بس أكيد صورة حلوة كبيرة كبيرة للرياضة بلبنان.
0: نعم، شكرا لك مريان.
5: علما ما فهمنا شيء آخر شيء.
0: حلو جو.
5: ننتقل إلى نادي الرياضي مع الزميلة جيال. جيال، مساء الخير. يعني كل اللبنانيين اليوم في لبنان والاغتراب بانتظار متابعة هذه المباراة النهائية بين الحكمة والرياضي، كل التفاصيل معك.
6: بالفعل فادي، سلسلة مجنونة بكل مال الكلمة من معنى، وصلنا فيها إلى مباراة سابعة وحاسمة بين أكيد فريقي الحكمة والرياضة. فريق الرياضة أكيد بده يستمر بالهيمنة ويحصد لقبه 20 الليلة، أما فريق الحكمة فبده يستعيد البطولة بعد غياب طويل دام 22 سنة. معي إلى جانبي مدير نادي الرياضة أستاذ أحمد شاكر، مساء الخير. الجمهور عطول معود عليكم بالفوز وأحراز اللقب، وإلكم زمان ما وصلتوا إلى جيم 7 إذا فيه يقول، آخر مرة واجهتوا مع الحكمة ووصلت إلى مباراة حاسمة كانت في موسم 2002-2003 وقدم وقتها يفوز فريق الحكمة. شو رسالتك لكل جمهور هذه الرياضة قبل وقت قليل من انطلاق المباراة؟
7: أول شيء بدي أشكر هذا الجمهور الكبير، شعب الرياضي اللي صاروا من الساعة 4:30 بعد الظهر قاعد بالملعب. اليوم وعدونا ونوعد الكل حنفرج أحلى صورة. نحن وصلنا لجيم 7، هيدا الجيم هو عرس كرة السلة اللبنانية، هو هيدا اللي ناطرينه كل العالم بلبنان وكل الآسيا. إن شاء الله اليوم تنتهي البطولة والفريق الأفضل يربح، وبتمنى أكيد أنه فريقنا هو اللي يربح.
6: شكرا لك احمد وبالتوفيق. يعني فادي ونوال ما في داعي ندعي ولا اي شخص انه يتابع هيدي المباراه، كل الناس اليوم على موعد بالفعل.

0: مع عرس لكرة السلة اللبنانية الساعة 9:30 عبر الام تي في.
1: شكرا لك جايان.
2: ومن الرياضة وإيجابيتها إلى السياسة وتعقيداتها وعشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما، الزميل رامي نصار معنا وينقل إلينا المعلومات المتعلقة بالجولة التي تستمر جلساتها إلى 6 من الجاري. رامي، تفاصيل هذه الاجتماعات المنتظرة لبنانيا وإسرائيليا أيضا معك، تفضل.
3: مساء الخير نوال. بالفعل غدا عند الساعة 11 من قبل الظهر تنطلق الجولة 7 من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهي الثانية من نوعها التي تحصل في روما، ولا سيما في مبنى السفارة الأمريكية في روما الذي تشاهدونه الآن بعدسة الزميل ربيع شمعون. هذه المفاوضات تمتد على 3 أيام، 4، 5، و6 من آب، ويشارك فيها بطبيعة الحال رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل، الوفد العسكري المؤلف من 6 ضباط على رأسهم العميد جورج رزقلا مدير العمليات في الجيش اللبناني، بالإضافة إلى مشاركة مدنية تقنية لخبراء ولا سيما الدكتور أنطوان صفير الذي سوف يتناول موضوع الحدود، مع أيضا الخبير نجيب مسيحي وأيضا ضابط يدعى جهاد الخازن. طبعا هذه المفاوضات يعني هي مهمة جدا، وهي قد تكون الأهم منذ بدء جولات التفاوض. أولا بالنسبة إلى موضوع المناطق التجريبية، لبنان سوف يسعى إلى توسيع هذه المناطق لتشمل ربما الخيام وبنت جبيل، هذا الأمر صعب. بالنسبة إلى موضوع آلية التحقق التي لم يتفق عليها حتى الآن، بما أنه أمريكا كانت رفضت طلب لبنان وإسرائيل بأن تكون هي الجهة الثالثة المشاركة في موضوع التحقق من انتشار الجيش في المناطق التجريبية، وبما أن هناك اتفاقا بين أمريكا وإسرائيل على استبعاد دور فرنسا وحتى اليونيفيل من الجنوب اللبناني، هناك طرح علمت به الام تي في بحسب المعلومات أنه قد يكون المرجح، وهو طرح مؤقت قد يتحول إلى دائم بحال نجح في التجربة بالمناطق التجريبية، بأن تسند رئاسة آلية التحقق إلى جنرال إيطالي، على أن تقوم قوات إيطالية مؤلفة أو مجموعة مؤلفة من 15 شخصا إيطاليا بمهمة وضع التقارير والتوثيق وطبعا التحقق من انتشار الجيش وانسحاب إسرائيل في هذه المناطق. طبعا هذه القوات الإيطالية هي ليست القوات الموجودة ضمن اليونيفيل، وحتى الجنرال منه نفس الجنرال اللي يترأس اليونيفيل، ولكن قد تكون هذه العناصر الإيطالية من عداد الفرق الموجودة حاليا في لبنان التي تتولى التدريب وحتى توزيع المساعدات. طبعا هذا بالنسبة إلى آلية التحقق إلى حين الاتفاق على جهة ثالثة لا تزال مجهولة حتى الآن. بالنسبة إلى آلية التحقق هذا كان يعني كل شيء تقريبا. بالنسبة إلى موضوع الحدود، سألنا المصادر لماذا نبحث بالحدود الآن وحتى الآن لا ضمانة بالنسبة إلى الانسحاب، فقالت المصادر اللبنانية بأن لبنان هو من أصر بأن يدرج ملف الحدود على جدول المفاوضات غدا، طالما أنه تثبيت هذه الحدود والبت بها من شأنه إبراز فداحة مسألة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي من شأنه بحسب لبنان الرسمي أن يقوي حجة لبنان في هذا الاتجاه، وبالتالي لبنان الرسمي أيضا خليني أقول الرئيس بري يولي أهمية قصوى لموضوع الحدود والبت بهذه الحدود، وبالتالي في عنا هيدا الجانب أيضا من المفاوضات. أيضا مصادر لبنانية تقول بأنه لا يمكن للبنود الموضوع، يعني عم نحكي عن انسحاب وقف نار وعودة الأهالي إلى منازلهم وبالإضافة إلى إعادة الأعمار، هذه البنود لا يمكن إلا أن تكون موضع إجماع. وخليني أشير سريعا إلى موضوع الممتلكات الخاصة، تشير المصادر الرسمية إلى أنه تفتيش الممتلكات الخاصة يحصل في 3 حالات، وهذا ما سوف يحكى غدا وبعد غد وما بعده، إما بمذكرة قضائية وإما بمعلومات استخباراتية بحيث يتحرك الجيش ضمن عمليات سريعة ومن ثم تلحق بمذكرة قضائية تغطي هذا العمل، وإما أيضا بالجرم المشهود دعني أقول. وطبعا المزيد من التفاصيل حول المفاوضات تتابعونها معي ومع الزميل ربيع شمعون على مدى 3 أيام مباشرة من روما.
2: يعطيكم ألف عافية. بانتظار طبعا بدء هذه المفاوضات ونتائجها، وفيما تتجه الأنظار إلى روما يبقى السؤال في واشنطن، هل حان وقت الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ؟ الزميل أنتوني مرشاء دائما ينضم إلينا من واشنطن ليضعنا في أجواء الرسائل التي يحملها الجانب الأمريكي. أنتوني، ما الذي تريده الإدارة الأمريكية إذن من هذه الجولة؟
4: نوال، فعلا تنظر الإدارة الأمريكية إلى جولة روما الجديدة على أنها هي محطة أساسية لتوسيع التنفيذ وتثبيت آلياته بعد تجربة المنطقة والمناطق الأولى، وذلك من خلال الاتفاق على خطوات واضحة وجدول زمني لكل مرحلة. الهدف الأمريكي لا يقتصر على توسيع المناطق التجريبية، بل يشمل أيضا معالجة الخلافات الحدودية العالقة والعمل باتجاه ما تصفه واشنطن باتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. وبحسب مصادر أمريكية يحمل الوفد اللبناني مطلب أساسي يتمثل في إقرار خارطة طريق رود ماب تحدد تسلسل تنفيذ المناطق التجريبية والجدول الزمني لكل مرحلة وآلية التحقق من التنفيذ، إضافة إلى تحقيق الخطوة الإسرائيلية المقابلة لكل خطوة ينفذها الجيش اللبناني. وتريد واشنطن الاستفادة من الدروس التي ظهرت خلال تجربة المناطق الأولى لتصحيح الثغرات وتطوير النموذج قبل توسيعه تدريجيا إلى مناطق إضافية. وفي تفاصيل جدول الأعمال قال مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات للأم تي في أن الاجتماعات ستضم مجموعة عسكرية متخصصة للمناطق التجريبية لآلية التحقق إلى جانب فريق عسكري آخر تقني وقانوني يضم خبراء في ترسيم الحدود والقانون الدولي لمعالجة أيضا الملفات العالقة. كما يتضمن جدول الأعمال نقاشات سياسية أبرز ملف الإفراج عن اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ومن أبرز أيضا العقد المطروحة بحسب المصدر مستقبل آلية التحقق أي الفيريفيكيشن، من هي الجهة التي ستصادق على اكتمال التنفيذ داخل كل منطقة، ومن سيتولى هذه المهمة لاحقا مع اقتراب توقف عمليات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في نهاية هذا العام وبدء انسحاب التدريج بعد ذلك. بالأخير تشير المصادر الأمريكية أيضا إلى أن المطرب الإسرائيلي الأساسي في هذه الجلسة يتمثل في الحصول على ضمانات تمنع عودة حزب الله عسكريا إلى المناطق التي ستطبق فيها الترتيبات الأمنية، باعتبار أن ذلك شرط للانتقال إلى مرحلة إضافية من التنفيذ ومزيد من الانسحاب الإسرائيلي. هذه الرسالة من واشنطن.
2: شكرا على كل هذه المعلومات أنتني.
1: وقبيل ساعات من مفاوضات روما عيسى يحسمها وبعبدة تقرأ بين سطور كلامه، إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى. تقرير جويس عيه.
5: ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية. كلام لافت للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عشية المفاوضات المرتقبة في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. كلام يؤكد في طياته أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق تجريبية أخرى. فعيسى أوحى في بيان أصدره قبل ساعات من بدء المفاوضات أن المنطقة التجريبية الأولى تحتاج إلى وقت لتنفيذها، إذ قال: هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدما قد يعرض المدنيين للخطر. وأضاف: نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، فذلك سيسهم في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. كلام عيسى هذا تقرأ فيه بعبدة إشارة واضحة إلى أن الجانب الإسرائيلي لن يوافق على مطالب الوفد اللبناني بانسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية أخرى. فقبل أيام أرسل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رسالة إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيها منه ضغط على إسرائيل للانسحاب من مناطق تجريبية إضافية، وكان عون ينتظر جوابا أمريكيا عن طلبه هذا، ويبدو أن الرد جاء من عيسى عبر بيان مكتوب: إسرائيل لا تنوي الانسحاب من مناطق أخرى. مصادر في بعبدة تقرأ أيضا بين سطور بيان عيسى أن إسرائيل لا تزال تصر على حرية العمل الأمني لها بعد انسحابها، أي أن تدخل لمراقبة ما إذا كان الجيش اللبناني نفذ مهامه في القرى، وهو أمر يرفضه الجانب اللبناني جملة وتفصيلا، فعندما يخرج الجيش الإسرائيلي من منطقة لن يعود ويدخل إليها، تقول المصادر. هذا وعلمت الام تي في أن هناك شبه اقتناع لدى المسؤولين اللبنانيين بأن لبنان لن يحقق خرقا في مطلب المناطق التجريبية قبل موعد الانتخابات التشريعية التي يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 27 من تشرين الأول المقبل. من هنا فإن الوفد اللبناني سيحاول تحقيق خرق ما في مفاوضات روما في مطالب أخرى كإعادة الأسرى أو ملف ترسيم الحدود البرية والنقاط 13 العالقة بين لبنان وإسرائيل.
2: أمنياً، انفصال مقنع من حزب الله الذي يرفض الفيدرالية في لبنان ويقيم كونفدرالية مسلحة عابرة للحدود. تقرير مجدولين اللحام.
6: بالصورة علم لبناني وبالصوت لهجة عراقية.
7: جدها
8: هذا الهزل.
7: موجد بهذا تحت الشجرة. بلش اللابتوبات
8: وهذا عبرت ارتاحين
7: عبرنا ارتاحين. شنو هذا الفهم أنا ما أقدر عليه.
6: وبالعقيدة امتداد إيراني.
9: يا صاحب الزمان وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا أبا عبد الله.
6: أما الصاروخ ميدانيا فبيطلع من بين بيوت المواطنين الجنوبيين. هيك بتشتغل وحدة الساحات كمشروع انفصالي مقنع. اللبناني ضروري يبقى تحت دولة مركزية عاجزة، فيما سلاح حزب الله منتسب إلى منظومة إقليمية ما بتعترف بالحدود، كونفدرالية السلاح. لكل تنظيم علم محلي وللجميع بوصلة إيرانية. بيرفضوا الفدرالية الدستورية داخل الدول مثل لبنان لأنهم أقاموا كونفدرالية مسلحة فوق دولنا العربية المخترقة.
10: الصراع موجود أو المقاتلين والمسيرات والمجموعات موجودة بعدة مناطق، بجنوب لبنان، بالعراق، بالحشد الشعبي، بشوي بسوريا، بإيران، باليمن، ولكن على الصعيد الداخلي مثلا في لبنان هناك كونفدرالية للسلاح. يرفض حزب الله رفضا قاطعا الحديث بسلاحه والحديث بمؤسساته وبدوره العسكري، علما إذا أي مجموعة أخرى حكيت بنوع من فدرالية يرفض حزب الله رفضا قاطعا هذا الحديث ويتهمه بخيانة لبنان وخيانة الدولة اللبنانية وخيانة الدستور.
6: بكونفدرالية السلاح إيران صنعت سوق للرموز والوجوه، ومن وحدة الساحات إلى وحدة الملامح. شبيه السيد حسن نصر الله، وشبيه آخر للسيد علي الخامنئي، وشبيه ثالث لقاسم سليماني. مشاهد بتترجم كيف بنت جمهورية الإسلاميين الإيرانية هوية فوق وطنية لها رموزة المشتركة وذاكرتها وطقوسة وأبطالة. وانتبهوا، إلا بإيران حيث التماسك.
1: قضائيا الام تي في تكشف تفاصيل تحقيقات المرفأ بالتواريخ وتفاصيل، كما موعد صدور القرار الاتهامي. مجدي قبلاوي، الصبح قبلاوي.
11: ست سنوات مرت على تفجير الرابع من آب شهدت الكثير من الخلافات حتى داخل العدلية على المسار القانوني للقضية، لكن الأمور تبدلت في الأشهر الأخيرة بشكل كلي وأصبحت الحقيقة على السكة الصحيحة. مصدر قضائي رفيع المستوى أكد للام تي في أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب يعمل على الملف بطريقة محترفة جدا، وهو على تنسيق تام مع القاضي طارق البيطار. وبحسب التفاصيل والتواريخ انتهى التحقيق في 30 آذار 2026، وتسلم القاضي صعب الملف في 14 نيسان، لكن فترة تعيين المدعي العام الجديد أخرت انطلاقة العمل الفعلي بضعة أيام. وبعد تسلم القاضي أحمد رامي الحاج مهامه انطلقت مهمة القاضي صعب رسميا مع المطالعة القانونية في 9 حزيران 2026.
12: التحقيق يلي قام فيه القاضي طارق البيطار أصبح ملف متكامل، صار عنده رؤية كاملة متكاملة لكل مسار النيترات واللي أدى وتخزينها بالبور وشو اللي ساهم بتفجيرها وليه ضلت وشو كان وجهات تبعولها. والأهم أكتر من هيك أنه مع وضع القاضي محمد صعب يده على الملف والمباشرة بدراسة كافة تفاصيل الملف، كمان اليوم بوفق معلوماتنا كون رؤية متكاملة عن الملف.
11: الملف يتضمن آلاف الصفحات، لكن القاضي بيطار رتبها بطريقة تسهل العمل على القاضي صعب، وحتى أنه لم ينقل الملفات من مكتبه، إنما سلمه إياه لتسهيل المهمة. وعلمت الام تي في أن القاضي صعب يتابع حتى التقارير التلفزيونية التي أعدت عن تفجير المرفأ المحلية والدولية، خصوصا أن القضية تحمل بعدا دوليا كبيرا، علما أن آخر استنابة دولية وصلت إلى لبنان كانت من روسيا في حزيران الماضي.
12: النقطة الأساسية أنه المطالعة رح تقدم أجوبة على كل الأسئلة يلي شكلت مسار إشكاليات وتحديات بكل المرحلة السابقة، وهيدا يلي من خلال متابعتنا توصل له رئيس محمد صعب وعم يتم إسناده ضمن المطالعة والمواد القانونية يلي رح يتم إسنادها لكل جريمة ارتكبت بالمرفأ.
11: 70 مدعى عليهم في ملف المرفأ. أطلق القاضي عويدات سراحهم عام 2023، لكن إخلاء السبيل لا يعني البراءة. الانتهاء من المطالعة سيكون بعد العطلة القضائية في أيلول، ما يعني أن القرار الاتهامي سيكون بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2026.
1: بعد الإعلان رؤوس كبيرة مترابطة
2: وتوافق وطني على العفو.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: في المستجدات الإقليمية، الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية، وترامب يصف القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، فيما هرمز يعود إلى طاولة المفاوضات. رنا نمر.
2: بعد أيام من اقتراب المنطقة من مواجهة عسكرية واسعة، تعود الدبلوماسية إلى الواجهة، لكن وسط رسائل متناقضة وتصعيد أمني داخل إيران. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن جولة جديدة من المحادثات مع إيران ستنطلق الاثنين.
3: Ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
2: لكن طهران سارعت إلى نفي وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الاتصالات الجارية تقتصر على سلطنة عمان وتتناول إنشاء مسار جديد للملاحة في هرمز، في وقت أعلن وزير الخارجية عباس عرقجي أن المباحثات مع مسقط بلغت مراحلها النهائية. وبحسب مصادر أمريكية، فإن أي تفاهم مرتقب سيرتكز أولا على إعادة فتح الملاحة في هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية واستئناف صادرات النفط ووقف هجمات الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، مع احتمال العودة إلى المبادئ الأساسية لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وفي موازاة الحديث عن الدبلوماسية، وصلت السلطات الإيرانية سياسة القبضة الأمنية، فأعدمت شخصين بعد اتهامهما بالتجسس لصالح إسرائيل وإرسال مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب، في خطوة تعكس حجم القلق داخل النظام الإيراني من الاختراقات الأمنية التي كشفتها المواجهات الأخيرة.
4: في نشاط بعبدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للأوضاع الأمنية في البلاد، كما بحث مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي شؤونا إدارية وتنظيمية تتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين. هذا واستقبل الرئيس عون وزير الصحة العامة ركان نصر الدين، وتناول البحث واقع المستشفيات الحكومية. وعلى صعيد آخر، اطلع رئيس الجمهورية من قائد جهاز أمن مطار رفيق الحرير الدولي العميد الركن فادي كفوري على الأوضاع في المطار، وأثنى على الجهود التي يبذلها في إطار المهام الموكلة إلى الجهاز.
1: في عين التيني، اجتماع موسع للنواب السنة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والموضوع تعديلات جديدة على العفو العام حظيت بتوافق وطني، وبري يرحب بها. تقرير ماريان زوين.
5: تبعنا نصيحتك وتفهمنا مع بعض، بهذه العبارة خاطب أحد النواب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الاجتماع الذي عقد بمسعى توافقي قاده النائب بلال عبد الله. وخرج النواب من اللقاء بأجواء إيجابية، مؤكدين أنهم توصلوا إلى الصيغة للعفو العام وهي مشتركة حظيت بترحيب من الرئيس بري والتعديلات التي كانت الام تي في كشفت عنها في تقرير سابق.
6: حفاظ على الحق الشخصي لكل من له يعني ادعاء على جريمة عادية، قتل، اغتصاب، اغتيال سياسي حفظنا عليه لم نمس به. أصرينا على أن يكون هناك فصل بين المؤبد المشدد المطروح بعقوبة الإعدام وبين المؤبد العادي، وكان لنا حرص أيضا أن يكون هناك وضوح بموضوع الأحكام.
5: بموضوع اللي أمضوا أكثر من 12 سنة سجنية، هل رح يكون عم يلحقوا التعديل؟ هل هيدا الموضوع لكن بيلحق الشيخ الأسير أيضا؟
6: هيدا بند أساسي لإخراج أكبر عدد ممكن من المظلومين. برجع أكد مظلومين، لأنه تعرفوا بلحظة من اللحظات كان في تعسف تجاه بيئة معينة، ونحن حريصين كنواب سنة نرفع هيدا التعسف. التشريع الذي قمنا به، التعديلات التي قمنا بها ليست مبنية على قياس أي شخص، على قياس كل البلف بشكل عام. هل سيستفيد هذا الشخص أو ذاك؟ هذا بيرجع بعود للتدابير القانونية.
5: مقاربة الملف مقاربة وطنية وإنسانية هدفها معالجة ما وصفه النواب بتلكؤ بعض القضاء وتعسف المحكمة العسكرية، وما نتج عنه من ظلم الآلاف ليس الإسلاميين فقط. كما نقل النواب عن بري أنه سيوجه قريبا دعوة إلى جلسة تشريعية على أن تعقد قبل 15 آب لاستكمال البنود المدرجة سابقا، مع احتمال إدراج قانون إعادة هيكلة المصارف على جدول الأعمال.
1: بيت أريبيا هزت إمبراطورية السوق السوداء، فبدأت المؤامرة والهجوم المضاد. القصة الكاملة مع نخلة ضيمي. مساء الخير نخلة.
7: مساء الخير.
1: قوات النشر أول شيء. هلا الاوديونس بده يطير. تشيك نوال.
7: يلا خلينا نعطيك التفاصيل. كيف نجحت بيت أريبيا في انتزاع الحصة الكبرى من السوق السوداء؟ السؤال كبير وتطلب معارك طاحنة مع قياصرة سوق المراهنات غير الشرعية ومن يحميهم في الداخل. عند انطلاق بيت أريبيا كانت تتوزع الحصص كالآتي: 5% شركة OSS المشغلة لبيت أريبيا، 15% للبروفايدر أو مزود الخدمات، الدولة 40%، وكازينو لبنان 40%. المردود المالي الشهر الأول 13,800 دولار، أي 5,500 حصة الدولة. الشهر الثاني 23,000 دولار، الشهر الثالث 80,000 دولار، حصة الدولة 32,000 دولار. وتعتبر هذه الأرقام متواضعة جدا، ففي السوق هناك 20 مليون دولار شهريا موجودة بمعظمها في السوق السوداء. عندها اجتمعت شركة OSS مع مسؤولي كازينو لبنان لإبلاغهم نيتها عدم الاستمرار طالما السوق السوداء تسرح وتمرح. فتوجهت إدارة الكازينو إلى الدولة طالبة منها القيام بدورها، والمفاجأة الكبرى لم تتجاوب الدولة، فتقرر الاستعانة بالإيجنتس أو العملاء للإتيان بالزبائن، علما أن السوق السوداء تعرض عليهم 60-70% عمولة. وتمكنت بيت أريبيا من سحب عدد كبير منهم وإعطائهم 40% فقط. هنا قبلت الدولة عبر وزارة المالية بأن تقتطع من نسبتها 20%، كذلك كازينو لبنان 20%، ويتم دفع 40% للإيجنتس الذين بدورهم يدفعون حصة منها لزبائنهم وفق المعايير الدولية. وباتت الحصص على الشكل الآتي: 5% شركة OSS، 15% بروفايدر، 40% الايجنتس، الدولة 20%، وكازينو لبنان 20%. ولكن في اليوم التالي لهذا القرار ارتفع مدخول بيت أريبيا إلى 1.3 مليون دولار شهريا بعدما كانت 80,000 دولار. الدولة بدأت تحصل على 250,000 دولار شهريا بدلا من 32,000 دولار. فلماذا؟ بكل بساطة المتغير كان بالإتيان بالإيجنتس باتفاق مكتوب مع الدولة اللبنانية. شيئا فشيئا سطع نجم بيت أريبيا التي وصلت لإدخال 4-5 ملايين دولار للدولة شهريا. أما السوق السوداء التي كانت تحصل شهريا على 20 مليون دولار، فأصبحت تحصل على 5 ملايين دولار فقط لا غير. وهكذا قررت السوق السوداء ضرب بيت أريبيا عبر سياسيين وأمنيين، وأسفرت المؤامرة عن توقيف رئيس مجلس إدارة الكازينو وشركة OSS وعدد من العملاء قبل أن تظهر براءتهم بعد عام بتقرير كشف حجم المؤامرة والرؤوس الكبيرة المتورطة. وهذا سيكون عنوان التقرير المقبل.
1: يعطيك العافية.
7: عودة لكم.
8: شكرا لك.
1: أوضح النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أن حاكم مصر في لبنان السابق رياض توفيق سلامي أوقف في مستشفى بحنس بعد تنفيذ بلاغ بحث وتحر بحقه، ونقل لاحقا إلى نظارة شعبة المعلومات في سجن رومي بناء على تقرير طبي أكد استقرار وضعه الصحي وعدم حاجته إلى البقاء في المستشفى. أشار البيان إلى تخصيص غرفة له وتأمين آلة أكسجين وأدويته ومراقبة طبية على مدار الساعة، إلا أنه امتنع مرارا عن تناول الطعام وأدوية الضغط قبل نقله إلى مستشفى دهر الباشق، حيث وقع بلاغ تحمل مسؤولية ثم وافق على تلقي العلاج. وأكدت النيابة حرصها على سلامته وتوفير كامل الرعاية الطبية لأي موقوف.
4: في فقرة الصحة، لم يعد التحول الرقمي خيارا بل أصبح جزءا أساسيا من مستقبل الرعاية الصحية. ماريو دويري والتفاصيل.
9: لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة لتسهيل الحياة، بل أصبحت المحرك الأساسي الذي يعيد تعريف طريقة حصولنا على الخدمات بما فيها الرعاية الصحية. فبعد أن كان حجز المواعيد يتطلب اتصالات هاتفية أو زيارات شخصية، أصبحت أحدث التقنيات اليوم تتيح إنجاز كل ذلك خلال ثوان عبر الهاتف الذكي مع وصول فوري إلى المعلومات والخدمات الطبية. وفي ظل هذا التحول الرقمي المتسارع، باتت المؤسسات الصحية الرائدة تعتمد الحلول الذكية لتقديم تجربة أكثر سرعة وكفاءة وسهولة، واضعة احتياجات المريض في صميم الابتكار. وانطلاقا من هذا الالتزام، أطلق مركز كليمانسو الطبي بيروت تطبيقه الذكي ليمنح المرضى تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم إدارة رحلتهم الصحية بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان. من خلال تطبيق CMC بيروت، أصبح بإمكان المرضى حجز المواعيد الطبية بسهولة وسرعة، إدارة المواعيد أو تعديلها بكل مرونة، الوصول إلى نتائج الفحوصات المخبرية والتقارير الطبية، إضافة أفراد العائلة وإدارة ملفاتهم الصحية من حساب واحد، الاطلاع على معلومات الأطباء والتخصصات والخدمات المتوفرة في المستشفى. ويأتي هذا التطبيق ضمن استراتيجية مركز كليمانسو الطبي بيروت للتحول الرقمي، بهدف توفير تجربة أكثر سهولة وراحة للمرضى وتقليل الوقت والجهد وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.
1: بعد الإعلان، قانون إصلاح المصارف جاهز.
4: فسائق دراجة متهور.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان طلقة فريق
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312
0: في الحلقة المقبلة من جعفر توك صرخة مجتمع الميم عين نجونا من هجوم برلين من يحمينا من رهاب المثلية في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: kadar iktisadi yağmağımız var.
1: مساء الخير. بعد نحو شهرين من النقاشات والتعديلات أنهت لجنة المال والموازنة دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف بخطوة تعد من أبرز محطات الإصلاح المالي المنتظرة وسط ترقب لانتقاله إلى المرحلة التشريعية التالية.
2: أنجزنا اليوم نهائيا إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاح المصارف بلجنة المال طبعا، لأن بعد في هيئة عامة أكيد. تقريري رح يكون جاهز خلال 48 ساعة، والتأكيد على استثناء موضوع الودائع، بمعنى ودائع العملاء يعني الزبائن، من عملية امتصاص الخسائر إلى حين طبعا إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. أنا ما قلت ولا مرة انه هذا القانون هلا انعمل يعني انجاز، لا، هيدي كلها كان لازم تصير قبل. واللي بيسال ليش يسال الحكومات المتعاقبه ويسال صندوق النقد، لانه بدنا نحكي الامور مثل ما هي.
1: اصدرت وزاره الطاقه والمياه جدول جديد لاسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمه 24,000 على البنزين، ليقترب سعر صفيحه البنزين ال 28 دولار، كما ارتفع ايضا المازوت بقيمه 66,000 والغاز 18,000 ليره. واتت الاسعار على الشكل التالي: بنزين 95 اوكتان مليونين و468,000، 98 اوكتان مليونين و486,000، المازوت مليونين و342,000، اما الغاز فمليون و175,000 ليره. اجتمع وزير المال ياسين جابر مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود لبحث سبل إعادة إطلاق القروض السكنية بعد سنوات من التوقف. وخلال الاجتماع قدم لحود اقتراح يقضي بتخصيص 100 مليون دولار بالموازنة العامة تستخدم لمنح قروض سكنية، على أنه تعود هيدا الأموال تدريجيا إلى خزينة الدولة عبر أقساط المستفيدين. وبحسب لحود فإنه هذا المبلغ يمنح قروض لنحو 1400 عائلة كل عام، ما ينعكس على الاقتصاد وفرص العمل. من جهته تسلم وزير المال الاقتراح وأكد أنه سيتم درسه في ظل التحديات اللي بتواجه المالية العامة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب ال 70 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب الارتفاع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، مؤشر سوق دبي، كما أيضا الكويتي. وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بتراجع أسعار النفط بعد أنباء عن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت الأسهم الأمريكية أيضا بالتزامن مع انخفاض حاد في أسعار النفط وكذلك عوائد السندات الحكومية بعد إعلان واشنطن وقف الهجمات على إيران. ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بهبوط أسعار النفط، وهو ما أدى إلى تخفيف حدة المخاوف المتعلقة بالتضخم. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود الـ 4035 دولار للأونصة، الفضة 57 دولار، أما النفط 83 دولار لبرميل البرنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تجميد ترامب شن هجوم على إيران رغبة في التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب الـ 1.1507. إلى العملات المشفرة، حيث راجعت أسعاره وسجلت أسعار بيتكوين حاليا بحدود 63,800 دولار، أما الإيثيروم بحدود 1,800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: شكرا أنطوان.
4: شكرا أنطوان.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت.
5: بنتين صغار أشعلوا مواقع التواصل بفيديو عم بيودعوا فيه المربية الكينية بمطار بيروت، ومن الواضح تعلقهم الكبير فيها. وبتعليق مؤثر للأم كتبت أنه أنا ربيت ولادي بحب وعلمتهم كيف يعطوا الحب ويحصلوا عليه بالمقابل من الجميع.

فيديو تم تداوله بكترة لشاب مغربي حمل أمه على ظهره أثناء الهجرة على إسبانيا لمساعدتها عبور الحدود.

0: ومن طرقات لبنان فيديو لشاب سايق موتو وقاعد بقلب دواليب انتشر على نطاق واسع مع تجديد التوعية من مخاطر هيك تصرفات غير آمنة. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: اختتمت المهرجانات الرياضية في الأبيات التي نظمتها البلدية ومؤسسة إنسان تحت شعار أنا عم أتحدى حالي، برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة وبمشاركة رئيس بلدية الأبيات ورئيس مؤسسة إنسان ميشيل عبدو، إلى جانب عدد من الفعاليات واللاعبين واللاعبات الذين خاضوا مختلف التحديات الرياضية على مستوى على مدى 6 أيام. وتخلل الاحتفال توزيع الكؤوس على الرياضيين والفائزين.
2: أتوجه بداية بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزيرة الشباب والرياضة على دعمها الذي توج بمنح نادي القبيات الرياضي الترخيص الرسمي من وزارة الشباب والرياضة لممارسة لعبتي كرة السلة والميني فوتبول. أسبوع الرياضي فلم يكن مجرد منافسات رياضية، بل كان رسالة تؤكد أن القبيات قادرة على أن تجمع أبنائها حول الفرح والعمل.
3: رياضيا الأنصار يبقى بطلا وكرة القدم تفوز بمعركة الصمود. تقرير شرب الكريم.
4: الأنصار بطل عن جدار.
5: الأفضل بكل شيء خلال موسم طويل وصعب هو بطل الدوري اللبناني وصاحب الرقم القياسي بإحراز اللقب بمجموع 16 مرة. الأنصار بقي على عرش كرة القدم اللبنانية بعد عودة كبيرة بالمباراة الختامية، فالهدف الافتتاحي اللي سجله مهاجم النجم علي قصاص ما منع الأنصاريين من التتويج بعد ما ردوا بتحفة رائعة على هداف البطولة الجزائري هشام خلف الله، ومن ثم سجلوا هدف الضمان من بينالتي للسنغالي الحاج مالك تال. موسم انتهى بعد صعوبات كتيرة، لكن كلها ذلل الأخضر اللي كان الأكثر ثباتا فنيا بفضل خط دفاعي قليل الأخطاء وخط وسط هو الأفضل استحواذا وتهديفا وهجوم ضارب قادوا خلف الله مع الفلسطيني محمد حبوس. ختام الموسم اللي استمر حوالي 11 شهر خرجت منه الكرة اللبنانية فائزة أيضا بكل التحديات والصعوبات اللي واجهتها، فنفضت أثار الحرب اللي أوقفت المباريات ليكون الجمهور على الموعد من جديد ويأكد أنه اللعبة الشعبية بتجمع مهما كانت حدة المنافسة على أرض الملعب أو بالمدرجات.
1: MTV وون تي في يرافقان مايا دياب في كواليس جديدها.
6: غريبة عنوان أغنية النجمة مايا دياب الجديدة واللي رح تطلقها رسميا ب6 آب الساعة 6 مساء، وكان لنا لقاء خاص مع مايا من كواليس تصوير العمل اللي حمل توقيع المخرج رجا نعمة.
7: هي غنية غريبة كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشفعي، وتوزيع هادي شرارة. غنية فرحة، موضوع جديد بترقص. غنية بتحكي عن قصة حب هي خلصت بس هي فلت وهو بيضل يحبها ويبعث لها. العالم بتقرر بتحب الغنية ما بتحب الغنية، بس بدي أقول شيء على القليلة، أنا عم بقدم غنية حقيقية. يعني أنا بعدني ملتزمة بالكلام واللحن والتوزيع والغنية الثقيلة اللي الإنسان بيشوف حاله فيها.
8: أنا عرفت أنه في حفلات برا كتير ناطرتنا،
7: عندي تركيا دايمان، مصر، السويد، حفلة كتير كبيرة بالسويد بغوتنبرغ، كمان حفلة المكسيك كتير، عندي أستراليا. الانترفيو كتير حلوة.
8: ميرسي كتير.
6: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
3: والآن إلى الأحوال الجوية.
9: سخف الشوب شوي على الساحل وعلى الجبال اليوم بالنسبة لمبارح، بس بالبقاع بعد الحرارة فوق معدلاتها، وكل ما تقدمنا بالأيام بخف الشوب تدريجيا ليتحول طقسنا للصيفي معتدل الأربعة مع انخفاض للحرارة بكل المناطق. الهواء بكرة غربي خفيف ورطوبة عالية 70%. بالنهار الحرارة عم تبقى فوق معدلاتها بالبقاع وعم تسجل 31 درجة بصيدا، 36 بزحلة، و26 درجة بحتشيت. قديت توتا الحرارة من عشية بنشوف سوا، بتوصل ل 23 درجة بمغدوشة، 19 بتعنيل، و 24 درجة بطرابلس. ببيروت وعلى الساحل الشمس قوية واليوفي اندكس عالي، يعني إذا رحتوا على البحر ما تتعرضوا للشمس بلا سانسكرين وكتروا من شرب المي. أما على الجبال فبتتشكل خطيطة، الرطوبة متوسطة والحرارة عم توصل ل 28 درجة. بتفاصيل طقس الأربعة أيام يلي جايين، بكرة الأجواء مستقرة وصافية، الحرارة عم ترجع معتدلة على الساحل وعم تسجل 32 درجة، بس بالبقاع تبقى الحرارة فوق معدلاتها وفي شوب بكل المناطق. الأربعاء الخميس والجمعة الطقس مستقر وقليل الغيوم وبيتحسن كليا بباقي المناطق، بتوطى الحرارة وبتتراوح بين 26 وال 31 درجة على الساحل، بس الرطوبة عالية وبتتشكل خطيطة على الجبال. بس أكيد قد ما انخفضت الحرارة بهالفترة بيبقى في شوب. تصبحوا على خير.
3: شكرا كريستينا. تفضلي.
1: وأخيرا علمت الام تي في أن الشركة المشغلة لمطمر الجديدة ستتوقف اعتبارا من مساء غد الثلاثاء عن استقبال وطمر النفايات، وذلك لعدم تسديد مستحقاتها منذ عدة أشهر وعدم توافر الاعتمادات للمشروع، وقد أبلغ مجلس الإنماء والأعمار بالأمر.
3: إلى هنا تنتهي النشرة، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا لك.
10: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
11: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
12: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. هل تكون علي الطاهر هي البند الجديد من خارج جدول الأعمال في جولة المفاوضات الجديدة في روما غدا؟ الأجواء من تل أبيب تشير إلى أن إسرائيل تضع علي الطاهر في سلم أولوياتها وتضعها على الطاولة كشرط من الشروط المعقدة. وسيناريوهات المحتلة حيالها هي التالية، أو المحتملة حيالها هي التالي: إما أن يتسلمها الجيش اللبناني، وإما أن يتصرف الجيش الإسرائيلي وفق ما يراه مناسبا من وجهة نظره. في الملف الأمريكي الإيراني، بعدما تراجعت أو علقت أو أوقفت الضربة الأمريكية على إيران، تصعيد من الرئيس ترامب. الرئيس الأمريكي هاجم بعنف إيران، فوصف القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، قائلا إنها طلبت إجراء محادثات لإنهاء الحرب، ثم أعلنت عدم وجود أي نقاشات تجرى. وذكر في منشور على منصة تروث سوشيال: لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل. غدا تحل الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، وعلى رغم مرور 6 سنوات فإن الخلاف ما زال على التوصيف: تفجير أم انفجار؟ والجواب لن يكون إلا بصدور القرار الظني وبدء جلسات المجلس العدلي بشأن هذه الجريمة.
3: الجديد. مساء الخير. اتفاق الإطار غط طار بلبنان ليعود ويفرد جناحيه على طاولة روما كشر لابد منه وخيار بات أمرا واقعا، لكن دون تنفيذ بنوده ضرب إسرائيل عرض الحائط بكل مندرجاته، بعدم التقدم قيد أنملة وملاقات الوفد اللبناني ولو بتنازل مقابل سلسلة التنازلات التي رضي فيها القتيل ولم يرضى عنها القاتل. جولة روما 2 وما سيليها من عمليات ترقيم لن تختلف في المضمون، وإن اختلفت بالشكل والعناوين فهي تتلازم، وخروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار لم تتوقف منذ توقيع اتفاق الإطار، لا بل زادت وتيرتها تفجيرا واعتداءات وقصفا وإبادة لكروم الزيتون المعمرة بمادة الفوسفور الحارق على امتداد القرى الجنوبية. وهذه الاعتداءات الموثقة حملها الوفد اللبناني مع ملحق ملصق تحت عنوان الدخول في منطقة تجريبية ثانية على أن تكون ضمن الخط الأصفر، مع تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. مصادر مواكبة لمحادثات روما كشفت للجديد أن المفاوضات شاقة، ويزيد التعنت الإسرائيلي من صعوبتها. وإلى الضغط الذي يمارسه الوسيط الأمريكي بهدف إنجاح اتفاق الإطار، أوضحت المصادر أن لبنان، ومن خلال رفد الوفد بخبراء مساحة، يعول على ملف الترسيم كنقطة ارتكاز لتثبيت السيادة اللبنانية على أراضيها بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل. لكن الكلام الأهم كان للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، الذي وضع إطارا جديدا لاتفاق الإطار بأن يتفق الجانبان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية، وتحدث عن فارق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، وجعل من عامل الوقت مؤشرا لا للإسراع في عملية التنفيذ، إنما للتأني بهدف تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر، وهذا الأمر يحتاج إلى قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمانة سلامة المدنيين على الأرض. الموقف الأمريكي ممثلا بالسفير عيسى يختصر المراحل كما يختصر الأجوبة بأن المشوار طويل، فلا ضغط جديا على إسرائيل للانسحاب، وترامب اعتزل الغرام بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية جوزيف عون، والسبب لا يحتاج إلى ضرب مندل لرؤية اليوم التالي، فنموذج غزة حي يرزق، حيث لم يلتزم بنيامين نتنياهو باتفاق شرم الشيخ، ولم يعر أذانا صاغية لمجلس السلام بشخص رئيس دونالد ترامب، وهو وضع الحد عند حرية الحركة في القطاع حتى في المناطق التي ستتولاها قوة الاستقرار الدولية. وهذا النموذج وصفة جاهزة للتطبيق في لبنان، وعليه فطاولة روما كما أفضت بالأمس إلى بيع لبنان منطقة تجريبية وهمية على أرض زوطر الغربية، فإنها تستعد اليوم للانعقاد على منطقة افتراضية داخل الخط الأصفر، وهو ما لن يبصر النور بعد أن أدرجه بنيامين نتنياهو ووزير حربه ضمن اللاءات الثلاث. لا انسحاب من جنوب ثلاثي الأبعاد في لبنان وغزة وسوريا، وهو ما يضع مصداقية ترامب على المحك، كما يضعه أمام الوفاء بوعده بأن مشكلة لبنان صغيرة ويمكن حلها، وهي بالفعل سهلة الحل، وقوامها إصدار أمر اليوم لنتنياهو بالانسحاب. ولحينها فإن الرئيس الأمريكي وفي آخر مواقفه وصف القيادة الإيرانية بالازدواجية، فهي تطلب التفاوض وتنفي إجراء محادثات، وبأسلوب الترهيب عينه قال لن يصل شيء إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، وإلا إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. وترامب الذي حدد مساء اليوم موعدا للتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مني بموقف إيراني مغاير تولاه المتحدث باسم الخارجية، إذ قال لا نجري أي محادثات مع الجانب الأمريكي، ولا نعتزم حاليا استقبال أي وفد، ولن نكون ضيوفا لدى أي جهة. وصدق القول المأثور، بين حانا ومانا ضاعت لحانا.
4: MTV.
2: مساء الخير. لبنان على موعدين غدا، الأول في روما حيث تنعقد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. فلبنان سيطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وبتوسيع المناطق النموذجية وعودة الأهالي إلى هذه المناطق. في المقابل

0: لما تحقق ميدانيا حتى الآن، وستباشر بدراسة الخطوات التقنية والتنفيذية المطلوبة قبل الانتقال إلى تنفيذ الخطوات التالية. الموعد الثاني للبنان مع الذكرى السادسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، ورغم انقضاء 6 أعوام على هذه الجريمة غير المسبوقة، فإن مرتكبيها ما زالوا خارج السجون، يسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب. ذا كأن أركان الدولة العميقة حموا بعضهم بعضا. ويأتي في الطليعة حزب الله الذي قام بكل ما يلزم لعرقلة التحقيق ولعدم الوصول إلى خواتيمه. لذلك تبدو الصورة مختلفة الآن مع تغير وضع حزب الله، ما يعزز الأمل بالتوصل إلى خاتمة لهذه القضية، وهي ترتكز على أمرين: الحقيقة والعدالة.
1: المنار.
2: أهلا بكم من كربلاء المقدسة إلى مشهد المخضبة فبعلبك وسيدتها خولة الشهيدة والشاهدة على كربلاء الجديدة في أرض لبنان وفلسطين. يحمل المؤمنون رايات العهد والوفاء ويمشون إلى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ثابتين على نهجه مهما غلت التضحيات. ومع اكتمال التحضيرات لاحتضان فيض المحبين والموالين في المراقد المقدسة، يستعد اللبنانيون لمسير 40 نحو مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك مع ساعات صباح الثلاثاء، ليهتفوا بالولاء وليستمعوا إلى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ومواقفه الحسينية المطلة على آخر الأحداث والتطورات. وفي الجنوب اللبناني حيث تفجر البيوت وتحرق كما خيام كربلاء، ويقف الشامتون متفرجين كما فعل الأدعياء في ذاك الزمان، فإن أهل الأرض الحسينيين يؤكدون الموقف الذي كتبه ابن بنت رسول الله عليهما السلام بأغلى الدماء، وردده سيدهم الأبقى وشهيدهم الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله، ويحفظه الأمين على المسيرة والدماء سماحة الشيخ نعيم قاسم قولا وفعلا أن هيهات من الذلة. أما السلطة في بلدنا المصرة على إذلال نفسها والتنكيل بسيادتها، فقد أكدت مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أن جولة مفاوضاتها غدا مع الإسرائيلي قائمة في روما، بما يعني أن كل بياناتها الاستنكارية للتفجيرات والاعتداءات الإسرائيلية التي تهز الجنوب لا قيمة لها، وأنها لا تزال على غيها تراهن على المفاوضات وما تنتجه كاتفاق الإطار، إطار تؤكد العدوانية الإسرائيلية المفتوحة أن المراهنة عليه قد سقطت وأنه مات ودفن، كما أكد نواب وقياديون في حزب الله وحركة أمل. أما أمل البعض بتمرير قرارات تفاوضية لاستقدام قوات أجنبية، فالجواب عليه كان ولا يزال أن أي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة سيتم التعامل معه كجيش احتلال. في فلسطين المحتلة يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة واستباحته للضفة، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لرئيس حركة حماس خليل الحية، أكد أن إيران تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه ومقاومته في أي قرار تتخذه. أما قرار طهران بشأن الحرب المفروضة عليها فعلى حاله رغم كل تقلبات دونالد ترامب وكذبه، فلا مفاوضات ادعاها لتبرير تراجعه عن تهديداته، ولا علاقة لإدارته بما يجري من ترتيبات عمانية إيرانية حول مضيق هرمز. ومع انتقاد عدد من النواب الأمريكيين الجمهوريين لعدم وضوح ترامب في خياراته وما يعكسه من إرباك سياسي وأمني لهم ولحلفائهم بالعالم، كشفت تسريبات أمنية كشفت عن حجم الفشل الاستراتيجي للحرب الأمريكية على إيران، ولن يغير في واقعهم المأزوم ما سرب عن بحث جنرالاتهم عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران بعد فشل كل محاولاتهم السابقة.
1: NBN.
3: يحل غدا الرابع من آب

0: حاملا معه ذكرى أليمة لتفجير مرفأ بيروت على وقع تفجيرات إسرائيلية تهز الجنوب وصولا إلى العاصمة باستخدام جيش العدو كميات هائلة من النترات وفرض سياسة الأرض المحروقة للبلدات الواقعة ضمن ما تسميه المنطقة الأمنية. وعلى بعد يوم واحد من انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان والعدو يوم غد الثلاثاء والتي ستستمر 3 أيام في العاصمة الإيطالية روما، قرر لبنان الرسمي توسيعة وفده المفاوض السياسي العسكري، وبحسب ما رشح من معطيات تعد الأولوية التي سيحملها الوفد اللبناني إلى طاولة المفاوضات رفضه بشكل قاطع استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال داخل البلدات الحدودية من عمليات تفجير وأحراق وتجريف ممنهج، وسيتمسك الوفد بتوسيع المناطق المسماة نموذجية وشمولها أراضي تحتلها إسرائيل على أن تنسحب منها لينتشر فيها الجيش اللبناني. ميدانيا نفذت قوات العدو تفجيرا كبيرا بين بلدتي الطيب والقنطرة، سبقه ليلا تفجير عنيف طال منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدلزون، كما أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا تلت على الطاهر. وفي بلدة يارون في قضاء منتجبيل أقدم العدو على حرق كروم الزيتون. وينتظر لبنان في إطار نقل رسائل الدعم العربية للبنان وصول المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والمفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وفي الذكرى 6 لتفجير مرفأ بيروت أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء اللبناني اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على أنصاف الضحايا. تشريعيا عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من النواب السنة ملف قانون العقوبات وتم التوافق على بعض التعديلات، مرحبا بالصيغة التي تم التوصل إليها من قبلهم على أن يكون القانون مدرجا على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة التي من المفترض أن تعقد قبل 15 من آب الجاري. وفي مجلس النواب أقرت لجنة المال والموازنة قانون إعادة هيكلة وإصلاح المصارف إلى جانب قوانين إصلاحية أخرى، ومن المفترض أن يكون هو الآخر على جدول أعمال الجلسة المقبلة. إقليميا، وبعد يومين من إعلان واشنطن تعليق ضربات كانت مقررة ضد إيران، أطل مجددا الرئيس الأمريكي ليقول إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وأنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وبشأن البرنامج النووي الإيراني. ورغم تصريحات ترامب أعلنت إيران قربها من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان وحدها بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط تعملان على التوصل إلى تفاهم بشأن مسار بحري مقبول للطرفين ويراعي الحقوق السيادية للبلدين.
1: الانفجار الذي غير وجه بيروت، لكن الزمن لم ينجح في تقريب العدالة من شهداء وضحايا 4 من آب. فالقضية التي كان يفترض أن تكون محطة لإثبات قدرة السلطة التي نشأت منذ عام 2025 على محاسبة المسؤولين تحولت في الواقع إلى مسار ممدد من التعطيل بعدما تناوبت عليه خلال سنوات الدعاوى والطعون والخلافات حول الصلاحيات والجدل بشأن الحصانات، كاد التحقيق نفسه يصبح جزءا من الأزمة. ومع كل عام يمر يتكرر المشهد، الأهالي يطالبون بالحقيقة والعدالة، والمنظمات الحقوقية تدعو إلى حماية استقلال القضاء، وغالبية القوى السياسية تزايد على بعضها وتتاجر بالدم، فيما يبقى الملف محاطا بالأسئلة أكثر من الأجوبة فلا قرار ظنيا ولا محاكمات مكتملة ولا أحكاما تنهي بالعدل واحدة من أكبر القضايا التي عرفها لبنان في تاريخه الحديث. وفي المقابل يرى كثيرون أن استمرار التعثر لا يقتصر على تأخير العدالة، بل يشمل ضرب ثقة اللبنانيين بالحكم والحكومة التي تجمع قوى تبدأ بحزب الله ولا تنتهي بالقوات والكتائب، وتمر بأمل والاشتراكي وقوى التغيير. فكل مرحلة من مراحل التحقيق لا تزال تصطدم بعقبات جديدة ومماطلة بلا حدود. وغدا لا ينبغي أن يقتصر أحياء ذكرى انفجار المرفأ على استذكار الشهداء والضحايا واستعادة مشاهد الدمار، بل يفترض أن يحمل أيضا رسالة متجددة بأن الحقيقة لا تسقط بمرور الزمن، وأن العدالة المؤجلة هي عدالة منقوصة، عدالة تحوم حولها في لبنان أسئلة لا تنتهي، ليس فقط في ملف المرفأ بل أيضا في مسألة العفو العام الذي أطل برأسه من جديد اليوم في عين التينة خلال زيارة قام بها وفد من النواب السنة للرئيس نبيه بري. وعدالة مشكوك بأمرها أيضا في الملف المالي من خلال قضية رياض سلامي وما رافقها، فضلا عن الوعود الكاذبة في ملف أموال المودعين بين السلطة التنفيذية ولجنة المال والموازنة النيابية. أما العدالة لشهداء الجنوب وضحايا حروب الإسناد العبثية فلن تتحقق إلا بعد تحرير كامل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومن خلال حصر السلاح بالدولة والجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية الشرعية من جهة أخرى.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312-32
4: مسرحي 110 ممثل وممثل 42 تقني 93,000 ضحكة 41,000 زقفة 1200 تبديلة تياب حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: وساتم أوقاتا، موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة داخل بلدة الخيامة، حيث سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة. تابع قائد الجيش عماد رودولف هيكل جولاته، وتفقد قيادة لواء المشاة الأول في ثكنة محمد صغيب في صيدا، ولواء المشاة الثامن في السعديات، واطلع على الانتشار العملاني ومهمات حفظ الأمن المنفذة في قطاع المسؤولية. وفي تجديده على أهمية الحفاظ على الجهوزية والاستعداد للمزيد من التضحية، توجه قائد الجيش إلى العسكريين بالقول: نبذل أقصى طاقاتنا لأداء واجبنا في ظل صعوبات كبيرة. لقد واجه الجيش تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، لسيما تلك الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، كما ازداد تماسكا وإيمانا برسالته. وأضاف: يعلق اللبنانيون آمالهم على الجيش ورون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع. أكد النائب إيهاب حمادي أن حزب الله لن يسمح لإسرائيل بالعودة إلى مرحلة ما قبل تفاهم 27 من تشرين الثاني 2024، وشدد على أن للصبر حدودا وأنها ثابتة وجاهزة لمواجهة أي تصعيد، أي المقاومة. وأضاف خلال احتفال تأبيني في الهرمل أن لبنان لن يكون في المسار الإسرائيلي، معتبرا أن التضحيات التي قدمها اللبنانيون والقرى الجنوبية كانت ثمنا من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الانتصار. حسم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الجدل بشأن الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي، وأكد في بيان أن حالته مستقرة ولا تستدعي بقائه في المستشفى. وأوضح أن سلامي نقل إلى نظارة شعبة المعلومات في سجن رومي بعد تقرير طبي أجاز خروجه من المستشفى، وذلك مع تأمين جميع الأدوية والرعاية الطبية اللازمة. كما أضاف أن سلامي امتنع مرارا عن تناول أدويته وطعامه رغم متابعة الأطباء قبل أن يعود ويوافق على تلقي العلاج، كما شدد على أن جميع الإجراءات اتخذت حفاظا على سلامته ومنعا لأي تأويلات بشأنه وضعه الصحي. فاصل ونعود.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة، وأشار إلى أن طهران لم تنفي إجراء المفاوضات رغم إعلانها أحيانا عكس ذلك. واعتبر ترامب أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام إيران للتوصل إلى وثيقة جيدة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتضمن تجريد إيران من أي قدرات نووية. ترامب قال: كنا نعتزم توجيه ضربة لإيران يوم أمس الأحد، وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق. في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران ما زالت تمتلك قدرات عسكرية، لكنها امتنعت عن إطلاق النار على إسرائيل خلال الشهر الماضي، واعتبر أن السبب يعود إلى إدراكها قدرة إسرائيل على توجيه ضربة قوية ورادعة. وأكد نتنياهو أن طهران تدرك حجم القوى الإسرائيلية، وأن هذا العامل يشكل رادعا أمام أي مواجهة جديدة. إلى ذلك، أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني أن قواته في شمال غرب البلاد على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الشخير هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، الجيش الإسرائيلي يوزع إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية شرق مدينة جنين.
2: يعني زوال هاي المنشآت رح يؤدي إلى عزل المنطقة الشرقية كلياتها. عندك 10 قرى هون.
1: قتلى وجرحى في هجوم بطائرات مسيرة على مقر المحكمة الأهلية في قرية غراء الزوايا بولاية شمال دارفور.
3: تم استهداف المحكمة، محكمة غراء الزاوية الأهلية، بمسيرتين تابع الجيش. راح ضحية الحادثة أكثر من 30 شهيد حتى الآن.
1: وفيما يقترب 10% من سكان قطاع غزة من مرحلة المجاعة، تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الغذائية في القطاع.
4: التكية كانت تيجي قطعوها، الجسم الخبز البيتة كان يجي للمدرسة هذه جاء برضو قطعوه.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت اليوم المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس في طول كرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمال وقوع تفجيرات في المنطقة. وفي السياق، قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية شملت آليات وجرافات ثقيلة إلى مخيم نور شمس الذي يقع تحت الحصار منذ أكثر من عام. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قرية فرعتا الواقعة شرق محافظة قلقيلية تشهد تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين في محاولة لفرض واقع جديد ودفع المواطنين إلى ترك أراضيهم. المزيد عما تشهده الضفة الغربية المحتلة من تطورات مع مراسلتنا في رام الله إيمان عريقات.
5: تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين. أحدثها كان بتجدد اعتداءاتهم واعتدائهم على مسنن فلسطيني جنوب شرق بيت لحم، الأمر الذي تزامن كذلك مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمنطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم. وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن يحيى عليان أثناء وجوده في أرضه بمنطقة أبو نجيم، واعتدد عليه بالضرب المبرح، كما رشته كذلك بغاز الفلفل، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالاختناق وردود وجروح في أنحاء متفرقة في جسده، نقل على إثرها لتلقي العلاج ميدانيا. وبالتأكيد ذلك تزامن كذلك مع سلسلة اقتحامات جددها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، شن خلالها كذلك حملات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات لعدد من الفلسطينيين. أبرز هذه المناطق منطقة كفر عقب شمال مدينة القدس التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي وسط انتشار عسكري واسع، قام خلاله بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية وأعاق حركة الفلسطينيين والمركبات. بالتزامن مع استمرار هذا الاقتحام الذي تخلله كذلك اعتلاء القوات الإسرائيلية لأسطح عدد من المباني ونشر قناصة في محيطها وسط تحليق لطائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، وفق تأكيد المصادر المحلية والأمنية الفلسطينية في هذه المنطقة.
1: مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث وزع الجيش الإسرائيلي اليوم إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية شرق مدينة جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة، فيما تتواصل منذ نحو 10 أيام أعمال تجريف في أراضي قرية عربونة، ما يهدد أكثر من 1000 دونم من الأراضي الزراعية تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية. بعض من تلقوا اخطارات الهدم تحدثوا ليوميات الشرق الأوسط.
2: أنا يعني صاحب منشأة بعتاش عليها، عندي عائلة 4-5 معتاشين منها، لما هاي المنشأة بدها تغلق أو تسكر وين بدي أروح أنا؟ الموضوع أجل الجيش الإسرائيلي ومعهم الضابط مسؤول عن الأمن وأعطونا اخطارات حوالي 22 منشأة على الشارع الالتفافي، حوالي 22 منشأة بين صناعية وتجارية. أول شيء يعني كأصحاب منشآت عندك 22 عائلة مستفيدة كانت ورزقها هاي المنشآت، هاي باعتبار انقطع رزقهم، يعني بده يدور الواحد مطرح ثاني يروح يشتغل، ممكن يلقى ممكن ما يلقى. ثاني شيء كانت هاي المحلات هون فاتت للمنطقة الشرقية كلها، يعني زوال هاي المنشآت راح يؤدي لعزل المنطقة الشرقية كلياتها. عندك 10 قرى هون.
0: اليوم انه صباح اليوم اجى الجيش الاحتلال وقام ببلاغ جميع اصحاب المحال التجارية الموجودة على الشارع الالتفاف فيه، ببلاغهم بامر اخلاء خلال 7 ايام. طبعا هاي نتيجة لها وعدم وقوف تواجد الزبائن في هذه المحال التجارية، واليوم تم ابلاغهم بشكل نهائي بالاخلاء خلال 7 ايام.
6: الجيش الاسرائيلي اجى على البركسات الموجودة لنا وتفاجأنا انه بوزع اخطارات واعطونا مهلة تقريبا لاسبوع نخلي المكان، يعني من ناحية اقتصادية يعني تقريبا كان عائلة يعني عايشة من وراء البركس هذا، كان بهالظروف السيئة اللي احنا عايشينها يعني يسكر علينا يغطينا بعض الامور الضروريات. بس احنا المشكلة مش هنا، احنا المشكلة مشكلة الارض نفسها، يعني الي كمان قطعة ارض بجنب المستوطنة تقريبا في 9 دلومة، يعني حاليا ما بقدر اصلها نهائيا، غير الارض هذه اللي فيها البركس دلمين ما بعرف شو بصيري فيها.
1: مواطنون من مدينة جنين بالضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات جديدة مع إيران اليوم الاثنين دون أن يحدد مكان المفاوضات أو الأطراف المشاركة فيها، وذلك بعد إعلانه السبت عن إلغاء ضربات جوية كانت مقررة. من جانبه شكك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فيما أعلنه الرئيس الأمريكي بشأن عقد محادثات اليوم، وصرح إسماعيل بقائي بأنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين البلدين، وقال إن طهران ليس لديها خطط لاستقبال وفد أمريكي أو إرسال وفد إيراني للقاء مسؤولين أمريكيين في الأيام المقبلة. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رافد جبوري. مرحبا بك رافد. في ظل إعلان الرئيس ترامب عن بدء محادثات جديدة مع إيران اليوم مقابل هذا النفي الإيراني، هل هناك مؤشرات فعلية على انعقاد هذه المحادثات؟
7: أهلا بك محمد. المؤشرات هي أنه يعني ما حدث في الماضي، لأنه أصبح واضحا بأن الرئيس ترامب عندما يتحدث عن أشياء فالمعاني تكون يعني غير معتدنا عليه، يعني عندما يتحدث عن مفاوضات فدعنا لا نفترض أن هذه مفاوضات مباشرة بالضرورة وتعقد في مكان واحد. هو يشير إلى أشياء كثيرة على أنها مفاوضات، يشير على إلى المفاوضات التي تجري عن طريق الوسطاء على أنها مفاوضات، يشير إلى أحيانا الاتصالات عن طريق الوسائل الاتصال المختلفة على أنها مفاوضات. إذن بالتالي بالنسبة لترامب كانت هذه طريقة للتراجع عن الهجوم الذي بدأ وشيكا يومي السبت والأحد أولا، وثانيا إعطاء المجال للدول التي يعني تلعب دور الوسيط في المنطقة، ونعلم بأن هناك يعني أكثر من دولة تلعب دور الوسيط، قطر بالتأكيد، تركيا ومصر أيضا، باكستان طبعا وإن كانت ابتعدت قليلا عن أضواء الوساطة صح القول، وطبعا السعودية التي علمنا بأنه هناك مكالمة هاتفية جرت بين ولي عهدها وترامب يعني نتج عنها تأجيل تأخير إلغاء الضربة الأمريكية المتوقعة. أقرب ما يمكن أن يكون مفاوضات حاليا ويربط بما قاله ترامب هو المحادثات بين سلطنة عمان وإيران حول هذه الصيغة الجديدة التي لم تتضح حاليا للاتفاق على مسار معين في مضيق هرمز، لأن ترامب كما تذكر قال بأن حدود الاتفاق أصبحت واضحة وصيغة الاتفاق أصبحت واضحة، هذا عندما أعلن وقف أو عدم يعني المضي قدما بالعمل العسكري، قال بأن الاتفاق سيتضمن فتح مضيق هرمز وأيضا سيتضمن إنهاء قضية يعني برنامج النووي الإيراني. فهنا نتحدث عن مضيق هرمز بين عمان وإيران، وننتظر إن تبلور ذلك فعلا عن اتفاق لفتح المضيق يؤدي إلى فعلا إعلان آخر من ترامب عن مرحلة جديدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسل بي بي سي في واشنطن رافد جبوري. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى هجوما مقررا تنفيذه لإتاحة فرصة أمام التوصل إلى اتفاق، واصفا الهجوم الذي تم إلغاؤه بأنه كان سيصبح بحسب تعبيره الأكبر بفارق كبير منذ الحرب العالمية الثانية. من ناحية أخرى، تعرضت العديد من مدن جنوب إيران لاستهدافات متكررة على مدى نحو أسبوعين قبل الإعلان عن تعليق الهجوم الأمريكي. تواصلنا مع مواطنين من محافظة خوزستان الواقعة جنوب إيران، وسألناهم عن تأثير تلك الضربات على البنى التحتية في المدينة وعلى الوضع الاقتصادي هناك.
8: وايد غير الحين، وايد شغال ماكو، ما تعني اشتغل، فايد نوبة تغيرت، يعني الماء يقطعونه، يعني سووا نوبة، البرق يقطعونه، كل نوبة سووها ومتأثرين حيلي، يعني ما يقدرنا يبنى لقمت زاد لهن، كل ساعتين تروح البرق، الماء يروح ساعتين، البنزين خلوه عينه، ما أقدر والله حتى أنا سوى ارتيب جاي فلوس جاي يروح كربلاء، وايد ما يبت وايد يبت بس 10,000 دينار.
9: نعم تأثرت، ولكن ليست بذاك تقول عنه يعني صعبة الأمور، بشكل يومي يعني مستمر الحياة، الوضع بشكل يعني كلي تأثر عليه لأن الشغل نام، الأموال يعني غلت، أعمال معكم.
10: في الحقيقة بعد العدوان الأمريكي لم تشهد الحياة اليومية في إيران أي اضطراب واسع في الخدمات الأساسية. فيما يتعلق بالمياه والكهرباء لم تسجل أي مشكلات استثنائية مرتبطة بالعدوان. الانقطاعات المحدودة التي تحدث في بعض المناطق هي ذاتها التي كانت موجودة في السابق وترتبط بارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، وهي إجراءات تنظيمية اعتيادية. بالنسبة للوضع الاقتصادي، فمن المعروف أن المواطن الإيراني يواجه منذ سنوات ضغوط اقتصادية نتيجة العقوبات.
1: مواطنون من محافظة خوزستان في جنوب إيران.
11: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى السودان، حيث قالت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مقر المحكمة الأهلية في قرية غراء الزوايا بولاية شمال دارفور. من ناحية أخرى، أعلنت مفوضية اللاجئين السودانية التابعة لوزارة الداخلية اندلاع اشتباكات بين قوات إقليم تيغراي والجيش الإثيوبي على طول الحدود السودانية الإثيوبية. وأوضحت المفوضية في بيان أن القتال أسفر عن سقوط مقذوفات داخل مخيمات اللاجئين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في السودان محمد عثمان.
12: لحد المصادر يعني وشهود عليهم تحدثوا قبل قليل وكشفوا تفاصيل إضافية حول واقع يعني هجوم بمسيرة على المحاكم الشعبية في منطقة كبكابية، وقالوا إن المسيرة أطلقت 3 صواريخ يعني عدد إلى مقتل 7 شخصا، والآن الحديث عن 7 أشخاص آخرين، ومن يرتفع عدد القتلى إلى 40 شخصا على الأقل حتى هذه اللحظة، ويتوقع أيضا أن يرتفع عدد الضحايا في ظل وجود يعني مصابين في حالة خطر نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. يعني حتى هذه اللحظة لم يظهر الجيش تعليقا رسميا حول الواقعة والتي يتهم بها من قبل يعني حكومة تأسيس الموالي لقوات الدعم السريع، والتي وصفت الحادثة بأنها حادثة إرهابية وجريمة حرب، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانتها والعمل على عدم تكرارها مرة أخرى. كما تعلمين ريم المنطقة الكبكبية تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وشهدت يعني العديد من حوادث الطيران المسير في الفترة الماضية، وعادة ما تتهم قوات الدعم السريع يعني الجيش بالوقوف وراء هذه الهجمات.
13: بالانتقال إلى شرق السودان، ما الذي يجري على الحدود السودانية الإثيوبية محمد، وما طبيعة التوترات الأمنية هناك في ظل تجدد القتال في إقليم تيغراي؟
12: بحسب البيان صادر من وزارة الداخلية السودانية، فإن يعني هذه الهجمات المتبادلة أو الأحداث العنف التي وقعت بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي أدت إلى يعني سقوط صواريخ وشظايا في أحد معسكرات اللجوء داخل حدود السوداني، ما أدى لإصابة عدد من اللاجئين ومقتل عدد من الأشخاص لم يتم يعني ذكرهم. هذه التطورات تقول الحكومة السودانية ستؤثر سلبا على يعني أوضاع اللاجئين اللاجئين الأجانب الموجودين في المخيمات في المناطق الحدودية خاصة من دولة إثيوبيا. المنطقة بها عدد كبير من مخيمات اللجوء معظمهم من دولتي إريتريا وإثيوبيا وبعض الدول الإفريقية الأخرى القليلة.
13: وماذا نعرف عن أوضاع النازحين الإثيوبيين محمد، وهل تتوقعون تدفق أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة؟
12: بطبيعة الحال في ظل استمرار يعني التوتر بين الحكومة الإثيوبية والتجراي يتوقع يتواصل وصول العديد من اللاجئين يعبرون حدود خلال هذه المخيمات والتي تعاني أصلا من أوضاع يعني إنسانية سيئة للغاية، والبعض يتحدث بأنها قد تم تجاهل هذه المخيمات لفترة طويلة من قبل المنظمات الأمم المتحدة وركزت على قضايا أخرى متعلقة بالسودان. هنالك حديث بأن المعسكرات مكتظة، هنالك مشكلات في تلقي المساعدات الإنسانية والمأوي الطعام وغيرها من الإشكالات التي اللاجئون يعانون منها طوال الفترة الماضية.
1: محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان متحدثا للزميلة ريم إدريس. إذن ذلك الهجوم الذي تم بطائرات مسيرة على مقر المحكمة

0: العالقة كمشاكل السرقات أو غيرها. في انعقاد المحكمة تم استهدافهم بمسيرتين، راح ضحية الحادثة أكثر من 35 شهيد حتى الآن مع تزايد الحالات بتاعت الاستشهاد وعدد العشرات من الجرحى. حتى الآن المنطقة في حالة بتاع الزعر والشتات.
1: هجوم شنته طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدف المحكمة الأهلية أثناء جلسة لحل قضية أهلية تحتوي على عدد كبير من العمد والأعيان ورموز المجتمع المدني. راح ضحيتها تقربة 30 شهيد ما يزيد عن 50 جريح حتى إحصائيات آخر اللحظة في مبنى المحكمة الأهلية يعني. ونحن كسكان غرة الزاوية نستنكر هذا الفعل.
2: تفاجأنا جميعا بشن قارة جوية مكثفة على مبنى المحكمة الشعبية. تفاجأنا كلنا والجميع يعني رأى المسيرات وهي تحلق في سماء منطقة غراء الزاوية. نحن مواطنين لا علاقة لنا بما يدور في الحرب، فقط مواطنين وقدر لنا أن نكون في هذه المناطق.
3: عدد من سكان قرية غراء الزوايا بولاية شمال دارفور. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة في أخبار الشرق الأوسط.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انطلاق محادثات مع إيران اليوم من دون تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، فيما نفت طهران إجراء أي مباحثات في الوقت الحالي. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في مضيق هرمز. إسرائيل تقول إنها أعربت للولايات المتحدة عن قلقها إزاء خطة إنهاء حرب غزة والتي أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل غاراتها على قطاع غزة بحسب وكالة فرانس بريس. مقتل ما لا يقل عن 35 سودانيا في هجوم بطائرات مسيرة استهدف محكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور، واتهمت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم. شاهد عيان.
0: الحادثة والله مأساوية وشنيعة، حتى الآن المنطقة في حالة بتاع الزعر والشتات.
5: رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني يصل إلى دمشق في أول زيارة له منذ تولي السلطات السورية الجديدة الحكم لبحث تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: عدد الوفيات جراء التدفق الجماعي الذي حدث يوم الخميس من المغرب إلى سبتة الإسبانية في شمال إفريقيا يصل إلى 72 شخصا على الأقل أمس الأحد، وذلك بعد العثور على 5 جثث أخرى على ساحل سبتة بحسب وكالة رويترز للأنباء. زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شرق مصر في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة شخص وإخلاء 3 أسر من مبنى مهدد بالانهيار بحسب السلطات المصرية. مواطن من مصر.
6: تأكدت إن زلزال خضيت كان بصراحة هو قريب من زلزال 92.
5: الرئيس اللبناني جوزيف عون يحث القضاء على إصدار لائحة اتهام طال انتظارها بشأن انفجار مرفأ بيروت عام 2020 عشية الذكرى السادسة للانفجار. نهاية الأخبار، أعدتها أي حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
3: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا في أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الأوسط.
3: وتصحابني في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
7: مرحبا بك محمد، ومرحب بجميع السادة المستمعين.
3: يبدو أن الزلزال الذي شهدته مصر في وقت متأخر من الليلة الماضية في صدارة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
7: بكل تأكيد محمد، أثار الزلزال حالة من القلق بين المصريين والمقيمين في مصر بعدما شعر سكان القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات بالهزة الأرضية التي بلغت قوتها نحو 5.6 على مقياس ريختر، وكان مركزها في منطقة قريبة من شمال السويس. ولم تقتصر الهزة على مصر فقط محمد، إذ أفادت تقارير بأن سكان في فلسطين والأردن ولبنان وقبرص شعروا بها أيضا. وأما على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مصريون على نطاق واسع مع الزلزال، وشارك كثيرون تجاربهم ولحظات شعورهم بالهزة الأرضية خصوصا في القاهرة والمناطق المحيطة بها، ونحن رصدنا بعضا من هذه التفاعلات، دعنا نستمع إليها.
8: يا جماعة زلزال، زلزال يا جماعة،
9: يا جماعة السرير تهز بيا، أقسم بالله السرير تهز بيا والله.
10: ربنا يسلم يا رب.
11: ده زلزال ده ولا إيه ده؟ بصوا،
8: مش عارفه انتوا حسيتوا الزلزال ولا لا، بس ده كان اصعب زلزال انا حسيت بيه من فتره كبيره بجد.
3: يبدو أن الذاكرة قد يعني استعادت زلزال 92 الذي أحدث دمارا

0: في مصر. هل سجلت أي إصابات أو أضرار في المباني جراء هذه الهزة؟
1: بالفعل محمد، رصدت أضرار محدودة إذ شهد عقار في حي روضة الفرج بالقاهرة سقوطا جزئيا مع إجلاء 3 عائلات وتأمين الموقع دون تسجيل وفيات، فيما سجل انهيار جزئي بسيط لسقف منزل في السويس. وعلى المستوى الصحي محمد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة فقط تلقت الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى بعد تحسن حالتها.
0: الهلال الأحمر المصري أعلن عن مجموعة من الإجراءات والتحذيرات الاحترازية، لعلك تعرفيننا ببعضها.
1: نعم، الهلال الأحمر المصري فعل خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية تحسبا لأي تداعيات محتملة، كما جرى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالهدوء والابتعاد عن المباني التي قد تكون تعرضت لأضرار وعدم استخدام المصاعد أثناء الهزات واتباع تعليمات الجهات المختصة خصوصا في حال حدوث هزات ارتدادية.
0: أزمة الغاز المتجددة في اليمن يبدو أنها عادت مرة أخرى إلى الواجهة، ما الجديد فيها؟
1: بالفعل محمد، هناك مشاهد كثيرة توثق طوابير طويلة من المركبات أمام محطات بيع الغاز في محافظة لحج وسط حديث عن نقص في توفر الغاز وارتفاع سعر الأسطوانة. وفي عدن محمد، وثق أحد المواطنين تداعيات الأزمة أيضا على حركة المواصلات العامة وكيف أثرت في تنقل السكان بين مديريات المدينة. دعنا نستمع.
2: تحمل طوابير على الغاز تبع دارية محافظة لاحق في عدن، السعر 9000. طبعا في أزمة خالقة في عدن،
3: أنا في لاحق توفر لكن السوق سوداء.
0: كيف جاء الرد الرسمي اليمني على هذه الأزمة؟
1: الرد الرسمي جاء على نحو مغاير لما تظهره المشاهد التي رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي، فالشركة اليمنية للغاز دعت المواطنين إلى عدم القلق أو الانجرار وراء الشائعات، وقالت إن لديها كميات واحتياطات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، كما خصصت أرقاما للإبلاغ عن أي مخالفات أو رفع غير مبرر للأسعار عبر الرقم المجاني 800076 أو رقم العمليات 015-333-03.
0: شكرا جزيلا لك ريم. إلى قطاع غزة، حيث حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تفاقم الأزمة الغذائية في القطاع، مشيرا إلى أن 67% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يقترب نحو 10% منهم من مرحلة المجاعة. أكد أوتشا أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية، محذرا من خطر الوصول إلى مرحلة المجاعة في حال استمرار الظروف الراهنة وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. استمعنا لبعض المواطنين في أحد مراكز النزوح في خان يونس.
4: والله المساعدات ما هي كافية، ما بتصل بالمرة ولا أي حاجة. إن 3 شهور هنا في المدرسة بيت المقدس السادي والله ما شفنا ولا حاجة، وعلشان هيك احنا بندعو الأمم المتحدة أنهم يوقفوا معانا ويوزعوا المساعدات، ويوزعوها صح، يوصلوها للناس اللي بتستهلها صح. لو بدخل المطلوب زي قبل كان الكل بأخلوها في فيه وبتصلش لإلنا. والله بالنسبة للسواق ومن السواق من نحي لنا نشتري، لأنه احنا كنا نشتغل عمال وما فيش اسمه عندنا مصدر دخل إننا نشتري الحاجات المتوفرة في السوق التجاري.
5: ما فيش مساعدات نهائي بتيجي للمدرسة، هذه المدرسة مقطوعة من كل الدنيا، يعني هذه بخشش علينا مساعدات نهائي. التكية كانت تيجي قطعوها، الجسم الخبز البيتا كان يجي للمدرسة هذه برضو قطعوه. وين بقول الغذاء العالمي وينها؟ وين كان احنا هنا في المدرسة ما حدش ندور عليها؟ هذه المدرسة بيحكوا بقولوا في مساعدات بتخش على غزة بس احنا منشوفهاش.
6: بالنسبة للمساعدات، المساعدات لا تكفي، يعني دوبها تسد الرمخ، يعني ما بتكفي لا إلي ولا للناس، يعني الكل بشكي. يعني شو بيعطوا كرتونة مع كيس طحين ل30 يوم؟ ايش بكفي ل30 يوم؟ يعني ما بكفي، يعني احنا بيجي كيس الطحين ما بكفيناش، مو معنا مصاري نشتري، مرات بنقعد بدون اكل احنا لانه ما بكفي. والمؤسسات الثانية ما فيش مؤسسات بتوزع، يعني مؤسستين بوزعين ما بوصل لكفاية، وانت قاعد بتحس حالك انك قاعد في بداية مجاعة، يعني الوضع الموجود كبداية مجاعة.
0: مواطنون من قطاع غزة.
7: ما الذي يجري في السودان؟
8: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
7: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
8: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
9: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
7: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
0: يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات هدم وتدمير للمباني في جنوب لبنان، حيث سمع ذوي انفجارات أمس في عدة قرى جنوبية. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته دمرت أكثر من 1200 موقع تابع لحزب الله وقتلت أكثر من 60 مقاتلا من الحزب. بعض سكان صور وزوتر الغربية والنبطية تحدثوا إلينا عما وصل إلى أسماعهم.
10: بارح وقت طلعت التفجير كان الصوت كتير قوي، وبصراحة هيك خلقنا نحن عايشين بوضع كتير مقلقص، بحيال اللحظة بترجع بتولى. فصراحة ابنا دغري وضبينا الشنات لحتى بعدين تبين انه هو بس تفجير، بس الصوت كان كتير كتير قوي. انا ساكنة بسور، يعني وصل الصوت على سور بطريقة كتير قوية.
11: الخوف موجود وبشكل يومي، خاصة من ناحية التفجيرات انا عم تكون على مقربة منهم، لما تكون بزوتر الشرقية، كفر تبنيت وغير القرى القريبة من زوتر الغربية. الصراحة يعني إذا لقينا أنه هذه المفاوضات والله بأي لحظة تعسرت، طبيعي العالم عم ضل قاعدة على أعصابها، يعني بأي لحظة ممكن تفر بغراضه. فالخوف والقلق والتوتر موجود بأي لحظة. تحركات الآليات العسكرية الميركافا، يعني هلا مثلا في بوجنا بحدود السبع آليات ميركافا واقفين، يعني عم بشكلوا توتر وخوف عند الأهالي وتساؤلات أنه أنتوا شو عم تعملوا.
12: والله العظيم أنه الوضع هون ما بينحمل لدرجة، فعلياً من أصوات التفجيرات ولادي عم بفيقوا بنص الليل خايفين، صاروا يخافوا يناموا. إذا نحنا وعم نتوتر كيف الولاد؟ الشيء الوحيد اللي فعلياً مصبرنا أنه نحنا قاعدين بمنطقتنا.
0: مواطنون من صور وزوتر الغربية والنبطية في الجنوب اللبناني، ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. لقاء جديد يأتيكم غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش، فحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، في الإعداد أميرة دكروري، الإخراج وليد حسن، مهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: القانون انحكى عن الذكاء الاصطناعي، هل النصوص القانونية جاهزة للمستقبل؟ بين الخوارزمية والقانون، من يصنع القرار؟ هل الذكاء الاصطناعي فرصة للبنان أم تحد جديد؟ وكيف يمكن استخدامه لحل مشكلات الهجرة والبطالة؟ الخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور ميلاد السبعلي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: نبا هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام من العاصمة الشمالية سان بطرسبورغ، أحييكم ورحبوا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج جرحة في الذاكرة، ويسرني أضيف هذه الحلقة الدكتور ماكسيم رينارسكي. ماكسيم مرحبا بك.
1: مرحبا،
0: سعد بلقائك من جديد.
1: وأنا أيضا.
0: إذن أجرينا في لقائنا السابق حديثا مفصلا جدا مكرسا لمرحلة الحياة على الأرض قبل ظهور حقيقيات النواة، أي لم تعد الخلية مجرد كائن حي بسيط، بل ظهرت لديها نواة. واليوم ننتقل إلى المرحلة التالية، وهي ظهور كائنات متعددة الخلايا. تكتب في الصفحة 140 من كتابك إنجيل لوكا ما يلي: لعبت الكائنات وحيدة الخلية البسيطة وفق التصورات المعاصرة بين سعيها لتحقيق صلات ذات منفعة متبادلة دورا حاسما في ظهور الكائنات متعددة الخلايا. انتهى الاقتباس. إذن حدثنا من فضلك، هل هناك تصور واضح حول ظهور كائنات متعددة الخلايا من حقيقيات النواة؟
1: أود أن أوضح فورا أننا سنتحدث عن الحيوانات متعددة الخلايا تحديدا.
0: نعم،
1: فهناك أيضا نباتات متعددة الخلايا، ولكن لن نتحدث عن ذلك هذه المرة، سنتحدث عن الحيوانات فقط. وهكذا، فما من أحد الآن يشك بأن الحيوانات المعاصرة متعددة الخلايا نشأت من أبسط أنواع حقيقيات النواة، أي الخلايا. وهذه الخلايا خلافا لمعظم الكائنات الحية المعروفة بالنسبة لنا كالأميبيا والأحياء المجهرية الأخرى، أخذت تتصرف في إطار أسلوب حياة المستعمرات، وهذه تمثل صيغة انتقالية بين حقيقيات النواة وحيدة الخلية والكائنات الحية متعددة الخلايا. في الماضي كانت هناك نظريات عديدة حول نشوء الحيوانات متعددة الخلايا. كانت هناك مثلا فكرة احتمالية تقول إن خلية حقيقية النواة نفسها قد انشطرت في داخلها إلى عدة أجزاء وغدت متعددة الخلايا، ولكن لا أحد الآن يؤيد وجهة النظر هذه. ذلك أن علماء الوراثة الحديثين قد أثبتوا عبر مقارنات الجينومات أن أبسط حقيقيات النواة من أقارب الحيوانات متعددة الخلايا هي الصوتيات القمعية أو الطوقية. إن فكرة أن هذه الكائنات تحديداً هي منشأ كل الحيوانات متعددة الخلايا قد عششت في أذهان العلماء قديماً جداً منذ القرن 19، وكانت هذه الفكرة الاحتمالية تعتمد على أن بنية خلية الصوتيات الطوقية تشبه إلى حد كبير خلايا الحيوانات الأكثر بدائية كالأسفنج، فحتى الخلايا التي يتكون الأسفنج منها تسمى الخلايا المنتمية. هذه الخلية تحصل على غذائها بمساعدة أنبوب يماثل الصوت يحرك الماء بما يشبه التموج، وبذلك يولد تيارا يحمل معه جزيئات مختلفة تصلح طعاما له. إذن هذه الكائنات متعددة الخلايا، أي الصوتيات الطوقية، تتشابه إلى حد كبير كقطرتي ماء مع الخلايا المنتمية. طبعا كل هذا ما زال إلى حد ما في إطار الصيغة الافتراضية، ولكن أكرر هنا إن معطيات الجينومات المعاصرة تثبت بدقة أن أقرب أقربائنا موجودون في حقيقيات النواة، أي وسط الصوتيات الطوقية. فهذه كائنات عضوية من مستوى أعلى، ولا يزال بعضها حتى الآن يعيش حياة انفرادية، في حين يعيش بعضها الآخر على شكل مستعمرات. ولكن يجب أن نفهم جيداً أن الصيغة الانتقالية تلاحظ ليس فقط في حجم الكائنات الحية أو في بنيتها، بل في جانب هام جداً آخر، وهو تقسيم العمل بين الخلايا. ففي البداية ترتب على الخلية القيام بكل شيء بنفسها، أن تتكاثر وأن تبحث عن غذائها وأن تنقذ نفسها من الأعداء، بينما لدى الإنسان مثلاً جميع الخلايا متخصصة، على الرغم من أنها تمتلك مجموعات كروموسومية متطابقة كلياً وكذلك جينومات متطابقة كلياً. إذن فالصوتيات الطوقية هي أول من ظهر فيها التخصص بين الخلايا.
0: ولكن لماذا؟ يعني ما الذي تغير؟ عاشت لمئات الملايين من السنين بشكل طبيعي وهي وحيدة.
1: نعم،
0: فما الذي دفعها فجأة لأن تتجمع في مستعمرات؟ يعني ما هو المنطق في ذلك؟
1: يبدو أن المنطقة هنا أن البقاء على قيد الحياة أصبح أسهل داخل المستعمرات،
0: أي أن الوسط الخارجي أصبح أكثر خطرا.
1: قد يكون السبب هو الافتراس، إذ لن يكون سهلا على المفترس ابتلاع كائنات تجمعت في مستعمرة، وربما لهذا السبب تتجمع أبسط الكائنات العضوية في مجموعات. ولكن لاحظ أننا نتحدث عما حدث قبل مليارات السنوات، ولهذا لا أستطيع أن أجزم أن الأمر كان كذلك فعلا، ولكن هذا هو الأرجح.
0: طيب سؤال، حسب علمي حجم بدائيات النوى إلى حجم حقيقيات النوى 1 إلى 1000 تقريبا.
1: بالنسبة للحجم هذا صحيح.
0: نعم، زيد على ذلك أن حجم حقيقيات النوى أخذ يكبر أكثر فأكثر إبان عملية التطور. ربما هنا يظهر منطق تكوين مستعمرات الخلايا. يعني نعم. أحاول التفكير منطقيا.
1: أفهم.
0: إذ لا يمكن أن تكبر الخلية إلى ما لا نهاية.
1: هذا صحيح، فخلية واحدة لا يمكن أن يتزايد حجمها إلى ما لا نهاية. لا يمكن أن نتخيل كائنا أحادي الخلية
0: بالطبع.
1: بحجم
0: هنا
1: فيل.
0: القصيد.
1: من هنا فإن كان التطور يستدعي زيادة الحجم، فإن أسهل وسيلة لتحقيق ذلك هي تشكيل مستعمرة من عدد كبير من الخلايا. هذا منطق سليم. زد على ذلك أن مستعمرة الخلايا تتحرك بشكل أكثر فعالية، وعلينا ألا ننسى أن كل ذلك كان يحدث في بيئة بحرية، فمن الصعب أن تسبح خلية واحدة بعيدا بحثا عن الغذاء، بينما العمل المنسق في تجمع كبير من الخلايا يوفر ظروفا أفضل. الأمر كما هو الحال في السفن الشراعية القديمة حيث كان العبيد يجدفون، فكلما زاد عدد العبيد زادت سرعة السفينة، وفي حال ازدياد سرعة حركة الخلايا التي تجمعت في مستعمرة فإنها ستعثر على مزيد من الطعام. ولا ننسى أن الخلايا داخل المستعمرة وكذلك في الكائن العضوي الحي متعدد الخلايا لا تكون معزولة، بل هي في تواصل دائم مع بعضها، وهي مثلاً تتقاسم المواد الغذائية فيما بينها. إلا أننا مع ذلك نستطيع أن نتحدث عن الكائنات العضوية الحية متعددة الخلايا فقط عندما نتحدث عن الكائن الحي المتكامل، لا عن مستعمرة في كائنات واحدة الخلية.
0: في المستعمرة تبقى الخلايا مستقلة.
1: نعم، ثم إن المستعمرات في بعض الحالات يمكن أن تتفكك وتتباعد الخلايا في اتجاهات مختلفة. أما الكائن العضوي متعدد الخلايا فإنه في الوضع الطبيعي يكون
0: هناك نظام متكامل.
1: نعم، فهذا كائن عضوي من مستوى أعلى وله نظام تكوين أكثر تعقيدا. هناك مسافة زمنية شاسعة بين السطيات الطوقية من جهة ومستعمرات الإسفنج الأكثر بساطة من جهة أخرى، فما بالك بالكائنات العضوية الكاملة متعددة الخلايا. الإسفنج مثلا له بنيته الخاصة في عالم الحيوان، فمن المعروف مثلا أننا نستطيع فرك الإسفنج البحري وتفتيته إلى كتلة متناثرة، ثم يمكن من جزء صغير من كتلة النثار فرز خلايا سيظهر فيما بعد منها كائن عضوي جديد، إسفنجة كاملة جديدة. هذا يوضح أن الإسفنج قريب جدا من تلك الكائنات العضوية التي تجمعت قبل مليارات السنين في مستعمرات. لكن مثل هذا الأمر لا ينجح مع قنديل البحر القريب جدا من الإسفنج في سلم التعقيد. فإن أدخلنا قنديل البحر في فرامة اللحم فإن كتلة القطع الصغيرة ستموت ولن تكون قادرة على إعادة إنتاج كائن حي. من هنا ترى أن العلماء من المعجبين بعملية التطور يحبون كثيرا دراسة الإسفنج، فالإسفنج بالذات هو ذاك الشكل الانتقالي بين الكائنات الأولية والحيوانات متعددة الخلايا.
0: طيب، ولكن كيف يمكن أن نشرح على المستوى الجزيئي تحول مجموعة من الخلايا المعزولة إلى مجموعة عضوية متكاملة، أي كائن حي واحد متعدد الخلايا بوظائف مختلفة لأعضائه؟ يعني هل هذه المسألة واضحة؟
1: أود أن ألفت مرة أخرى الانتباه إلى أن عملية التحول هذه كانت ضرورية، ولكن التطور استغرق مئات الملايين من السنين. ذاك أن الجهاز التكاملي بين خلايا الإسفنج ضعيف جداً مقارنة بالحيوانات الأعلى تنظيماً. إذن فالتطور سعى باستمرار نحو بلوغ تنظيم أكبر وأكثر تعقيداً داخل الكائنات الحية، ومع الزمن أصبحت الخلايا في المستعمرات أكثر ارتباطاً واعتماداً على بعضها، وبات ينشأ بينها نسيج تواصل خاص. عندها بدأت الخلايا تتمايز عن بعضها، ليس فقط في وظائفها بل وفي بنيتها.
0: وفي أي مرحلة من مراحل التطور ظهر التمايز الجنسي؟
1: لا بد من القول إن الميزات الجنسية كانت موجودة حتى عند أبسط حقيقيات النوى، وبشكل خاص لدى الكائنات المجهرية، ولكن ليس لديها جنس بالمعنى الذي نفهمه نحن البشر، بمعنى ليس لديها جنس ذكري وجنس أنثوي، بل لديها فقط تبادل للمعلومات الجينية من كائن إلى آخر. ثم نشأ لاحقا لدى الحيوانات متعددة الخلايا في معظم الحالات نوع خاص.
0: الخلايا الجنسية.
1: نعم، خلايا جنسية، وقد مضى التطور وفق هذا المبدأ في النباتات الحيوانات أيضا، ولكن تابع التطور مساره في النباتات والحيوانات بشكل متوازن تقريبا. في غضون ذلك حافظ قسم من الخلايا الجنسية الأنثوية على الحجم الكبير، وأصبحت هذه الخلايا بيوضا، وعدد غير كبير من الخلايا التي نستطيع تسميتها بالذكورية هي الحيوانات المنوية المستقبلية، وقد تضاءلت في الحجم مع الزمن لكن ازداد عددها. وقد حدث هذا التقسيم عند نهاية مرحلة ما قبل الكامبري، أي قبل أكثر من 500 مليون سنة. وإن انطلقنا في أحكامنا من أبسط الكائنات العضوية متعددة الخلايا حاليا، فإن العملية الجنسية تظهر في كثير من الأحيان في تلك المرحلة، على الرغم من أنها تعايشت مع العملية اللاجنسية. وقناديل البحر والهدرة حاليا تتكاثر بشكل رائع تبرعما. زد على ذلك أن العملية الجنسية تحدث لدى الكائنات اللافقارية الدنيا الآن فقط عندما تمر بظروف غير مؤاتية. مثلا تبدأ العملية الجنسية عند الإسفنج قبيل فصل الشتاء عند حلول البرد، أما في الظروف العادية فيتكاثر الإسفنج ككثير من النباتات بطريقة التكاثر اللاجنسي. لذا يمكن أن نفترض أن الجنس ذكر أو أنثى قد ظهر كما يبدو كنوع من التكيف مع الظروف غير المؤاتية، أي أن العملية الجنسية لا تعد عن كونها زيادة في إمكانيات الكائن الحي الإنجابية للحفاظ على بقاء النوع. ثم أصبح مفهوما بشكل تدريجي أن ظهور الخلايا الجنسية كان مرتبطا بالتعقيد التصاعدي التطوري للحيوانات. من هنا يستحيل التكاثر الخضري في الكائنات الحية ذات البنية الأكثر تعقيدا. جهاز العمل عند النباتات بسيط جدا، وكذلك لدى الإسفنج، لذا فهي تستطيع التكاثر بالتبرعم. أما عند الحشرات أو الرخويات فالتكاثر بالتبرعم غير ممكن، ولتكاثرها تنخرط آليات أكثر تعقيدا. لكن لماذا كان الفصل الجنسي ضروريا؟ في الواقع ليس هناك رأي واحد، بل هناك العديد جدا من الفرضيات، ولكن الأكثر ترجيحا هو أن تبادل المعلومات بين الكائنات الحية كان من أهداف خلق التنوع الجيني. فلدى التلاقح تتم عملية إعادة التركيب وتبادل أجزاء الصبغيات، وفي النتيجة يستطيع الجيل الجديد أن يحصل على سمات جديدة أكثر تنوعاً، تلك السمات التي يمكن أن تكون مفيدة للبقاء على قيد الحياة.
0: لا، ولكن من المثير لماذا بقيت بضعة أنواع من الكائنات الحية المعاصرة أحادية الجنس إذ حافظت كائنات ما على جنس واحد؟ لماذا؟ يعني هذه المسألة غير واضحة.
1: هنا يمكن التخمين أن السبب هو الصعوبات الكثيرة المصاحبة للعملية الجنسية، منها مثلاً صعوبة العثور على شريك.
0: في مثل هذه الحالة ليس واضحاً لماذا اختارت معظم الكائنات الأخرى التطور الجنسي، إذ يبدو أننا نستخدم نفس الحجج لتفسير مسارات مختلفة تماماً في التطور. يعني لا يوجد منطق هنا، لماذا لجأت الكائنات الحية إلى أساليب مختلفة للتكاثر مع أنها تعيش على سطح الأرض، أي على كوكب واحد وفي ظروف متشابهة جداً؟ هذا غير مفهوم.
1: أتعلم هذا السؤال يشبه السؤال التقليدي، لماذا لا تتطور القردة المعاصرة وتتحول إلى بشر؟ ولكن لماذا يكون لزاماً على القردة أن تفعل ذلك؟ عملية التطور تجري بطرق عديدة، وكل ذلك أسفر عن هذا التنوع.
0: ولكن العالم الأنتروبولوجي دربوشيفسكي سيقول لك أن القردة تتطور ولا نعرف كيف ستكون مستقبلا.
1: بلا شك يمكن أن أقول نفس الشيء. لقد حاولت ببساطة أن أبين أن مستوى السؤال بالنسبة لمعظم الناس هو على هذا الشكل. من وجهة نظري كعالم يمكن أن أجيب هكذا: من المرجح أن جنس الكائنات الحية التي نعرفها نشأ أثناء عملية التطور أكثر من مرة، وذلك بالضبط كما نشأ وتطور أي عضو لدى الكائنات الحية كالعين مثلا، حيث تعتبر عين الأخطبوط والعين البشرية أدوات بصرية معاصرة بالغة التطور. ولكن لدى كل واحدة منهما منشأ تطوري مختلف كليا عن الأخرى، وهكذا لا توجد لدى جميع الكائنات الحية بنية واحدة للعين. قلت أكثر من مرة لا توجد أي خطة أو برنامج لدى التطور، بالتالي فإن ظهور الجنس لم يكن مبرمجا، وليس من المحتم في بعض فروع التطور أن يظهر الجنس لدى جميع أنواع الكائنات الحية. ظهر لدى بعضها ولم يظهر عند بعضها الآخر، ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن العلامات الأخرى. مثلا هناك زواحف طائرة وطيور طائرة وثدييات طائرة، ولكن لا توجد برمائيات طائرة. لماذا؟ لا جواب. إذن التطور عملية فريدة من نوعها، ولا يمكن حساب أو شرح أو فهم أدواتها ومنطق سيرها بالكامل.
0: كما تقول في كتابك، طرق التطور غامضة جدا.
1: نعم،
0: اقتباس من حديثنا السابق.
1: نعم، يمكن أن تظهر الآليات نفسها عدة مرات أثناء التطور، ولكن سيكون لكل فرع سلالي ولكل آلية قدرها التطوري الخاص، ولن يكون ممكناً إعطاء جواب شاف عن سؤال لماذا تم الأمر هكذا؟ فعلماء الطبيعة لا يحبون هذا السؤال، لماذا؟
0: أو لأي غرض؟
1: لأي غرض هذه مسألة أخرى، أما لماذا فتشعر أحياناً أنه يستحيل الإجابة. لماذا توجد في المجموعة الشمسية 8 كواكب لا 15 كوكباً؟ لن يجيبك أي عالم من علماء الفلك، سيقولون هكذا شاءت الأقدار وانتهى الأمر. بالتالي الإجابة عن سؤال لماذا سيكون شبيهاً بالتنجيم، سيكون من الصعوبة بمكان الإجابة عن هذا السؤال كما في مادة تاريخ البشرية، لماذا وقع هذا الحدث ولم يقع غيره؟ هذه عمليات فريدة من نوعها، لا تخضع لأي قانون.
0: طيب، سأطرح بعض الافتراضات.
1: نعم.
0: وأنت قل لي رأيك فيها. قلت إن ظهور الجنس ذكر وأنثى ساهم في زيادة التنوع الجيني، وهذا التنوع الجيني زاد من فرص بقاء الأنواع على قيد الحياة، ولكن بعض الكائنات الحية الأخرى كما يبدو كانت تعيش في بيئة صديقة إن صح التعبير.
1: بالتأكيد.
0: ولم تكن بحاجة إلى هذه الآلية المعقدة للحفاظ على النوع، ولهذا لم تكن تحتاج إلى التمايز الجنسي، إذ لم تكن في خطر أصلاً. هل يمكن افتراض ذلك؟
1: ربما كان الأمر كذلك. دون التقسيم إلى جنسين ذكري وأنثوي، يمكن البقاء على قيد الحياة. زد على ذلك هناك العديد من الكائنات الحية قادرة على التخنث عبر ظهور سمات من كلا الجنسين لديها، ويبدو أحياناً أن لهذه الحالة فوائد حقيقية. أولاً، عدم وجود ضرورة للبحث عن شريك جنسي،
0: ولكن قليلة بكل الأحوال.
1: نعم، لكن هنا نتحدث عن مجموعات مختلفة من الحيوانات، فيما يستمر تكيف الكائنات الحية في هذا الوسط أو ذاك بطرق عديدة. كان تشكل الجنسين أحد هذه الطرق. بالمناسبة، بإمكانك أن تسأل لماذا ظهر جنسان وليس 5 أو أكثر؟ يرجح أن وجود جنسين يسهل العملية، فلو ازداد عدد الأجناس صعب إيجاد الشريك مرات عديدة. لذا على الأرجح ظهور جنسين كان كافيا، ولكن عليك أن تدرك أننا يجب أن نتخلى عن فهمنا البشري للتطور. فقد تعودنا أن الجنسين هما القاعدة، ولكن في الواقع نحن لا ندري ماذا يمكن أن يحدث لو مضت الأحداث بشكل آخر في عملية التطور. نفس الأمر يندرج على الولادة الحية، فنحن نعتبر ذلك معياراً لقمة التطور، لكن الأمر ليس هكذا بالضبط. نشر أحد زملائي منذ حين مقالة يتحدث فيها عن أن الولادة الحية هي عملية تقارب الطريق المسدود من وجهة نظر المفهوم التطوري قياساً بالتكاثر عن طريق وضع البيض. إذن علينا أن نأخذ في الحسبان وجهات النظر المختلفة هنا.
0: تصف في كتابك بشكل مثير ما يسمى بالانفجار الكامبري. في ذاك الزمن، أي قبل 538 مليون سنة، حدثت زيادة كبيرة في عدد الكائنات الحية ذات الهيكل العظمي، ولم يكن مثل هذا العدد من هذه الكائنات الحية موجوداً قبل ذلك. هل توجد اليوم نظريات يمكن أن تشرح لماذا حدث ذلك وكيف ظهرت فجأة بهذه الأعداد كائنات ذات هيكل عظمي؟ ولماذا لا يعثر علماء الحفريات على رفات هياكل عظمية تعود لمرحلة ما قبل الكامبرية؟
1: هناك عدد هائل من الفرضيات.
0: ما هي الأقرب إليك؟
1: تلك التي كتبت عنها في كتابي.
0: حدثنا عنها من فضلك.
1: شخصيا تعجبني أكثر من أي فرضية أخرى، فرضية أن تكوينات الهيكل العظمي الصلب لدى الكائنات الحية ظهرت كنتاجات جانبية ثانوية لعمليات أخرى في إطار عملية التطور. هناك فرضية بشكل خاص تتحدث عن أن الكائنات الحية البحرية في مرحلة معينة واجهت مشكلة التخلص من الكالسيوم الزائد من الجسم. لقد تعودنا أن الكالسيوم جيد جدا للجسم، فهو الأساس الذي تتكون منه العظام القوية والأسنان الجيدة وإلى ما هنالك. لكن الكالسيوم في الواقع كأي مادة أخرى يغدو سما للجسم إن كان بكميات كبيرة. من هنا فإن تشكل بنية خارجية صلبة عن طريق ترسب الكالسيوم على شكل أصداف أو أغطية حماية أخرى أو بنية داخلية كالعظام يمكن أن يكون جاء نتيجة لتخلص الجسم في الأساس من فائض الكالسيوم.
0: هل هذه النظرية هي السائدة الآن؟
1: لا طبعا، إنها إحدى النظريات التي أدرجتها في كتابي ليس إلا، والتي تعجبني أكثر من غيرها. ثم تبين لاحقا أن هذه التكوينات من الكالسيوم يمكن أن تقوم بدور بالغ الأهمية، حيث يمكن بشكل خاص أن تتثبت العضلات بها من الداخل أو الخارج، كما أنها تساعد على زيادة القدرة على الحركة وأن توفر حماية حماية إضافية للجسم وغير ذلك. وبالتالي إن افترضنا أنه حدث بطريقة ما أثناء إحدى مراحل تطور المحيط الأرضي ما أسفر عن زيادة تركيز الكالسيوم، فإن هذا الحدث يمكن أن يجبر الكائنات الحية خلال بضع عشرات الملايين من السنوات على اكتساب تكوينات هيكلية مختلفة جديدة لم تكن لها حاجة سابقا.
0: طيب، هل من سؤال يبدو لي منطقيا؟
1: تفضل.
0: طبعا قرأت كتابك باهتمام كبير وقرأته أكثر من مرة، ولكني أود الآن أن أضع نفسي في موقع المشاهد الذي لم يقرأ كتابك والذي يتعرف على هذه المادة لأول مرة وهو يتابع هذه الحلقة من حوارنا. كما ذكرنا فإن حجم الكائنات الحية ازداد مع زيادة نسبة الأكسجين في الأرض.
1: ليس كلها
0: بالتأكيد، ولكن هناك علاقة طردية إلى حد ما.
1: هناك علاقة طردية،
0: نعم. وحجم الكائن الحي وحيد الخلية كما ذكرت بحق لا يمكن أن يكبر إلى ما لا نهاية، ولهذا نشأت في البداية مستعمرات الخلايا،
1: نعم.
0: ثم نشأت عنها كائنات متكاملة، ثم راح حجم هذه الكائنات الحية المتكاملة يزداد، ومع زيادة الحجم أخذت بعض الكائنات تشكل هياكل خارجية مثل القواقع، وبعضها طبعا الأكبر حجما أخذت تشكل هياكل داخلية لثبات وصلابة الجسم وسهولة الحركة والمناورة. طبعا أحاول التفكير بشكل منطقي، وكما تقول في كتابك كان هناك فائض من الكالسيوم والذي تم استخدامه لهذا الغرض، فهل من منطق في تسلسل الأفكار هذا؟ ما رأيك؟
1: يمكن أن يحدث هذا نظريا، خاصة أن تكوينات الحماية بمظهر أصداف مثلا معروفة حتى لدى أبسط الكائنات. مثل هذه التكوينات موجودة لدى المنخربات والكائنات الحية المشعة. هذه الكائنات تنشئ نفسها من الكالسيوم، وأحيانا تنشئ هياكلها من عناصر أخرى متاحة لها، أي أن ما تحدثت عنه ممكن فعلا. ولكن لماذا ظهرت الهياكل العظمية لدى الجميع دفعة واحدة؟ يبقى هذا السؤال مطروحا.
0: طيب، لاحظت أنك استخدمت في كتابك لعدة مرات مصطلح مسودة الإله.
1: هذا المصطلح ليس لي، إنه مفضل لدى علماء الحفريات حين يتحدثون عن اكتشافات العصر الكامبري.
0: من الواضح أن هذا المصطلح يعجبك، إذن قل لي من فضلك ما المقصود بمسودة الإله؟
1: هذا المصطلح يستخدم عند الحديث عن عصور ما قبل مرحلة الهياكل العظمية من تاريخ الأرض، في المرحلة الإدياكارية، آخر حقبة قبل حلول حقبة الحياة القديمة الباليوزوي وظهور الهياكل العظمية عند الحيوانات. في هذه الفترة الزمنية التي استمرت عشرات الملايين من السنوات، كان على الأرض عدد هائل من الكائنات الحية التي انقرضت ولم تترك ذرية من بعدها. هذه مخلوقات لها مظهر غريب، كثير منها معروف لنا من خلال آثار قوائمها أثناء الحفريات، ولا يوجد لدى علماء الحفريات حتى الآن إجماع حول مظهر تلك الحيوانات في الواقع. هناك أمر واضح واحد، هو أن تلك الحقبة كانت حقبة تجارب تطورية، كما لو أن أبسط الكائنات الحية في ذاك الزمن اختبرت بنا مختلفة،
0: احتمالات مختلفة
1: أو تصميمات مختلفة للجسد. يمكن مقارنة ذلك مع عملية تصميم طراز جديد للسيارة أو جهاز تقني آخر. في البداية تكون هناك دائما خيارات عديدة مختلفة وتجرى اختبارات لكل واحد منها، ويتم اعتماد ذلك الخيار الذي بدا أنه الأفضل حيث يتم إنتاجه بكميات كبيرة، أما الخيارات الأخرى فتذهب للأرشيف. بالتالي يقوم علماء الحفريات بملاحظة أمور مشابهة فيما يدرسون المرحلة الإدياكارية، والتي حولت الكثير من المخلوقات ذات المظهر الغريب، ويبدو أن عددا منها كان ناجحا. تلك المخلوقات من مثل قناديل البحر لم تختفي، ولكنها تطورت، ومعظم مخلوقات تلك المرحلة لم تترك ذرية من بعدها. علماء الحفريات يسمون هذه الحقيقة مسودات الرب.
0: وكم كان عدد هذه المسودات؟
1: عدد كبير جدا، كانت كافية لتشكيل مجموعة كاملة من الكائنات الحية التي عاشت في المرحلة الإدياكارية، وتتم دراستها منذ أكثر من 100 عام، ولا يعرف أحد متى ستنتهي هذه الدراسة. في البداية وجدوا مستحاثات عن تلك المرحلة في كندا، ثم في الأراضي الروسية، والآن وجدوها في الصين وفي أستراليا. عندما يعثرون على المستحاثات يسجلون صفاتها وينشئون مصنفا لهذه المخلوقات العجيبة التي تبقى لكثير من العلماء أحجية حقيقية، ذا كأنه لا يوجد مصدر معلومات آخر غير آثار القوائم في الحفريات، لكن الحقيقة تبقى حقيقة. هذه الكائنات شكلت إحدى مراحل تطور الحياة على الأرض. بالمناسبة جميعها كانت دون هياكل عظمية، وكانت هذه الحيوانات ضخمة جدا ولكن دون أغطية صلبة على جسدها. ويبدو أن مثل هذا النوع من الكائنات الحية لم يكن ناجحاً لسبب ما، ولم تتطور هذه الكائنات على الرغم من أن الحيوانات اللاهيكلية كقناديل البحر استمرت في الحياة. ومع ذلك راح الخط الرئيس لتطور الحيوانات يتطور نحو ظهور الهياكل العظمية، ويسمى ذلك اصطلاحاً بثورة الهياكل العظمية.
0: دكتور، شكراً جزيلاً لك، وإلى اللقاء في حلقات جديدة.
1: شكراً جزيلاً.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور ماكسيم فينارسكي. تبدأ الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضيلة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورا في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ وسام قنواتي.

في عناوين لبنان اليوم: لبنان يرفع سقف مطالبه في روما والوساطة الأمريكية تحت الاختبار، السفير ميشيل عيسى من روما: الوقت للتنفيذ لا للتسرع، وحزب الله يهاجم اتفاق الإطار لا تسليم للسلاح. 6 سنوات على انفجار المرفأ، عون يرفع السقف لا استثناءات في العدالة، قائد الجيش في موقف حازم: لبنان طائفتنا والجاهزية ثابتة، النواب السنة في عين التين تفاهم نيابي على طريق العفو العام، في ملف رياض سلامي النائب العام التمييزي يخرج عن صمته، وضعه مستقر ولا حاجة لبقائه.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في مواجهة استحقاق الذاكرة واختبار الحاضر يدخل لبنان أسبوعا مثقلا بالملفات المفتوحة، فغدا تحل الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، جرح لم يغلق بعد وملف عدالة لا يزال ينتظر خواتيمه وسط مطالبة أهالي الضحايا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. في موازاة ذلك تتجه الأنظار إلى روما، حيث تنطلق جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في محطة تحمل أبعادا تتجاوز التفاوض التقني إلى اختبار قدرة الأطراف على ترجمة التفاهمات المعلنة إلى وقائع على الأرض. لبنان يدخل اللقاء متمسكا بتثبيت وقف إطلاق النار وبحث الانسحاب الإسرائيلي وترسيم الحدود، فيما تبقى الضمانات وآليات التنفيذ محور الاشتباك الأساسي. وعلى وقع التصعيد في الجنوب تحاول بيروت تثبيت حضور الدولة عبر دور الجيش اللبناني، بينما تسعى واشنطن إلى ضبط مسار المفاوضات ضمن صيغة تقوم على التدرج والاختبار الميداني قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة. في الداخل تعود الملفات الإصلاحية إلى الواجهة من إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى القوانين المالية، في محاولة أيضا لإعادة تحريك عجلة الدولة بعد سنوات من الانهيار. لبنان السياسة، الأمن والعدالة بالإصلاح يدخل مرحلة جديدة قد تحدد ما إذا كانت التسويات المطروحة ستتحول إلى مسارات ثابتة أم ستبقى رهينة الانتظار. إذن تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تبدأ جولة مفاوضات واسعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وبمشاركة وفود عسكرية وسياسية لبحث ملفات أمنية وحدودية. ويأتي اللقاء وسط مساع لتثبيت مبدأ خطوة مقابل خطوة، بحيث يقابل نجاح انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بانسحابات إسرائيلية إضافية وفق التفاهمات المطروحة. وتبحث المفاوضات أيضا مسألة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل إلى جانب ملف السلاح غير الشرعي وضبط الحدود ومنع عمليات تهريب السلاح. وعلمت إذاعة صوت كل لبنان أن الوفد اللبناني المشارك في الجولة التفاوضية السابعة يضم إلى جانب رئيسه السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض ومدير العمليات في قيادة الجيش العميد جورج زالة وضباط متخصصين، المستشار أيضا القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير والخبير في شؤون عالم البحار نجيب محسيحي. وبحسب المعلومات إن أهمية هذه الجولة التفاوضية تكمن في أنها أول اجتماع بعد القمة الأمريكية اللبنانية، ومن شأنها أن تحدد مدى الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. وأوضحت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات لإذاعتنا أن الوفد اللبناني سيشدد أولا على موضوع تثبيت وقف النار في ظل التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوبا، كما على موضوع انسحاب إسرائيل وتقييم صيغة الإطار وتجربة المناطق النموذجية وإمكانية توسيعها، فضلا عن البحث في ترسيم الحدود البرية بين وفي الإطار الأمريكي أكد السفير ميشيل عيسى أن المحادثات الجارية في روما لا تزال مستمرة، معربا عن أمله في أن تتوصل الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية إلى نتائج إيجابية. وأشار عيسى إلى أن العمل التقني لا يزال كبيرا لضمان سلامة المدنيين، محذرا من أن التسرع في تنفيذ أي اتفاق قد يعرضهم للخطر، وشدد أيضا على ضرورة الاتفاق على آلية واضحة وعملية قبل الانتقال إلى المراحل المقبلة. وفي بعد عرض الرئيس جوزاف عوم مع وزير الداخلية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار والخطط الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المناطق. وعرض أيضا عون شؤونا إدارية وتنظيمية في وزارة الخارجية والمغتربين في خلال اجتماع ضم وزير الخارجية يوسف رجي والأمين العام للوزارة. عون بحث مع وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي ما حققته الوزارة في مجال إصدار المراسيم والقوانين المتصلة باختصاصها، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية والخدماتية. رئيس الجمهورية بحث الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، مثنيا على الجهود التي يبذلها في إطار المهام الموكلة إلى الجهاز. رئيس الجمهورية التقى أيضا النائب ألاعون الذي أكد عقب اللقاء الدعم الكامل للمسار الذي يقوده الرئيس جوزاف عون، داعيا إلى توحيد الجهود خلفه بعيدا عن الانقسام والتخوين. واليوم أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال ترأسه الاجتماع الوزاري الدولي استمرار الاتصالات الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على السعي لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. هذا وشدد رئيس الحكومة على أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية، كما أكد أن الدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي. كلام سلام جاء في خلال استقبال رئيس بلدية زوطر الغربية في السراي الحكومي. رأى النائب حسين حش حسن أن الصمود الإيراني أوقف التهديد الأمريكي المحتمل، جازما بأن إيران قادرة على الرد. وفي خلال مناسبة حزبية انتقد الحش حسن ما أسمها سلطة الخنوع التي وقعت اتفاق الإطار.
1: الإسرائيلية بعد اتفاق الإطار يطلقون النار على الجيش برعاية أمريكية ولا لا؟ أمريكا ما قادرة تكون على إسرائيل؟ عجيبة هاي. تدمير شغال بعد اتفاق الإطار، اطلاق النار على الجيش شغال، خطف المواطنين اللبنانيين شغال، قتل المواطنين اللبنانيين شغال، والانجاز الكبير اللي بربحتنا فيه جميل السلطة انه طلعوا من زوطر الغربية. والله بدكم شهر، اذا الشهر كل ضيعة كل شهر ضيعة تمام.
0: بالتزامن أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت، وأن المطلوب إعادة النظر بالمسار الذي يستخدمه العدو الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته وتغطياتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الاتفاق. وصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني في الجنوب، حيث حلقت مسيرة إسرائيلية فوق النبطي الفوق وتلت علي الطاهر، وبثت عبر مكبرات الصوت رسائل تطالب الموجودين داخل الأنفاق بإخلائها من دون اتضاح ما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار الحرب النفسية أو تمهيدا لتحركات عسكرية محتملة. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في بلدة الخيام ومحيطها، إضافة إلى منطقة المشع بين مجد الزون والمنصور في قضاء سور، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي المسير والمسير وأطلاق بالونات حرارية في الأجواء. إلى ذلك أكدت اليونيفل في بيان بمناسبة عيد الجيش اللبناني 81 التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في الجنوب، مشددة على شراكتها الممتدة لعقود في دعم الهدف المشترك مع الجيش والمتمثل في تحقيق أمن واستقرار مستدام في جنوب لبنان، حيث تواصل التزامها بدعم الطرفين في تنفيذ القرار 1701. واليوم تابع قائد الجيش العماد رودولف هيكل جولاته، وتفقد قيادة لواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب في صيدا، ولواء المشاة الثامن في السعديات، واطلع على الانتشار العملاني ومهمات حفظ الأمن المنفذة في قطاع المسؤولية. وفي تشديده على أهمية الحفاظ على الجهوزية والاستعداد للمزيد من التضحية، توجه إليهم بالقول: نبذلوا أقصى طاقاتنا لأداء واجبنا في ظل صعوبات كبيرة. لقد واجه الجيش تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، لا سيما تلك الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، وازداد تماسكا وإيمانا برسالته. وأضاف: يعلق اللبنانيون أمالهم على الجيش ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع. في الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن العدالة والحقيقة والمحاسبة تبقى واجبا لا يسقط بالتقادم. وشدد عون على أن صدور القرار الضمني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء اللبناني إلى أثبات استقلاليته وأنصاف الضحايا. وأكد أيضا أن المحاسبة يجب أن تطال كل من تسبب بالكارثة أو قصر في منعها أيا كان موقعه أو صفته، واعتبر أن استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة تمر عبر استكمال مسار العدالة. رئيس الحكومة نواف سلام جزم في الذكرى أنه لا تسوي على حساب العدالة، كما شدد على أن الحقيقة قادرة على تضميد الجرح الوطني، وقال إن لا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه في ملف انفجار المرفأ أو أي ملف آخر. إلى ذلك أحيت نقابة المحامين الذكرى 6 لتفجير المرفأ في بيت المحامي. نقيب المحامين عماد مارتينوس أشار إلى أن العام 2026 هو عام الحقيقة.
2: إن القرار الاتهامي تأكيد أن بيروت ليست مقرا ولا مستقرا إلا لأبنائها، فعلى الرحب والسعى للمدنيين لا المسلحين للبواخر لا البوارج، للحضارات لا المتفجرات. إن كل من عرقل العدالة من سياسيين وعسكريين وقضاة وإداريين ومقررين ونافذين ومنفذين متهم حتى استات براءته وليس بريئا حتى إذا نفذ. نقولها بوضوح، العام 2026 هو عام حقيقة انفجار المرفأ.
0: وإحياء للذكرى، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ستنطلق مسيرتان يوم غد اعتبارا من الساعة 4 ولحين الانتهاء، الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا باتجاه المرفأ، والثانية من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ، كما سيقام تجمع من قبل أهالي شهداء وجرحى الانفجار الساعة 3 على طريق المطار للانطلاق بمسيرة سيارة نحو قصر عدل بيروت، ثم تتابع المسيرة سيرها باتجاه بوابة الشهداء رقم 3 في المرفأ. في عين التيني، التقى الرئيس نبيه بري وفد من النواب السنة في مسعى للتوصل إلى موقف واحد حيال النقاط العالقة حول قانون العفو العام، تمهيدا لإقراره في الجلسة التشريعية المقبلة. النائب بلال عبدالله تحدث باسم الوفد بعد لقاء، وموضحا أن الصيغة التي توصلنا إليها لقانون العفو وجدت ترحيبا كبيرا من بري.
3: هذا الموضوع وطني بامتياز لا يمس شريحة معينة من الناس، أخذنا على عاتقنا هذا الملف لكي يكون هناك وضوح ويكون هناك رفع ظلم، وأن يكون هناك كل البيئة اللبنانية مرتاحة بكل تنوعها، وكل بعتقد تبني دولة الرئيس بري اليوم لهذا الموضوع وحرصه على أن يكون على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة هو خير دليل أن هذا الرجل يملك من الحس الوطني والحرص الوطني على الوحدة الداخلية ما يكفي لأن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة.
0: حسم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الجدل بشأن الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي، وأكد في بيان أن حالته مستقرة ولا تستدعي بقائه في المستشفى، وأوضح أن سلامي نقل إلى نظارة شعبة المعلومات في سجن رومي بعد تقرير طبي أجاز خروجه من المستشفى، وذلك مع تأمين جميع الأدوية والرعاية الطبية اللازمة. وأضاف أن سلامي امتنع مرارا عن تناول أدويته وطعامه رغم متابعة الأطباء قبل أن يعود ويوافق على تلقي العلاج، وشدد على أن جميع الإجراءات اتخذت حفاظا على سلامته ومنع لأي تأويلات بشأن وضعه الصحي. من ساحة النجم، ناشد رئيس لجنة المال والموازنة أن إبراهيم كنعان الحكومة لإرسال التعديلات العادلة على قانون استرداد الودائع بما يكون عادلا للناس ويتضمن إمكانات التطبيق.
4: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاح المصارف بلجنة المال طبعا بجلسة اليوم، تم التأكيد من خلال الملحق اللي كان بعده عم يتناقش بالجلسة السابقة، تم إقراره والتأكيد على استثناء موضوع الودائع، بمعنى ودائع العملاء يعني الزبائن، من عملية امتصاص الخسائر إلى حين طبعا إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
0: وقبل نشرة الأحوال الجوية، نشير إلى انتهاء المباراة بين فريق الحكم وفريق الرياضي لكرة السلة، وهي المباراة النهائية ضمن جولة بطولة لبنان الجولة السابعة، بفوز فريق الرياضي ليكون بطل لبنان في كرة السلة. والآن إلى الأحوال الجوية. تتراجع حدة الكتل الحارة التي ما زالت تؤثر على لبنان مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم ساحلا وجبلا قبل أن تنكفئ كليا منتصف الأسبوع الحالي، ويكون جو غدا ثلاثاء قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين 26 و 32 درجة فيما تلامس 40 بقاعا. وكان في هذه النشرة لبنان يرفع سقف مطالبه في روما والوساطة الأمريكية تحت الاختبار، رسالة أمريكية من روما، الوقت للتنفيذ لا للتسرع، وحزب الله يهاجم اتفاق الإطار لا تسليم للسلاح، 6 سنوات على انفجار المرفأ، عون يرفع السقف لا استثناءات في العدالة، وقائد الجيش في موقف حازم، لبنان طائفتنا والجاهزية ثابتة، النواب السنة في عين التيني التفاهم نيابي على طريق العفو العام، وفي ملف رياض سلامي النائب العام التمييزي يخرج عن صمته، وضعه مستقر ولا حاجة لبقائه في المستشفى. وكان أيضا في النشرة الرياضي بطل لبنان في كرة السلة. من صوتي كل لبنان استمعتم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: الشخير هل هو مجرد إزعاج ليلي فقط أم صوت الجسد عم يصرخ؟ بين شخير الكبار والأطفال أمتى بيكون الأمر طبيعي وأمتى بيتحول لإنذار طبي عاجل؟ الدكتور سامر سبيتي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: أسعدتم أوقاتاً على العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تبدأ جولة مفاوضات واسعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بمشاركة وفود عسكرية وسياسية لبحث ملفات أمنية وحدودية. ويأتي اللقاء وسط مساعي لتثبيت مبدأ خطوة مقابل خطوة، بحيث يقابل نجاح انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بانسحابات إسرائيلية إضافية. وأوضحت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات لإذاعتنا أن الوفد اللبناني سيشدد أولا على موضوع تثبيت وقف النار في ظل التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوبا، كما على موضوع الانسحاب الإسرائيلي وتقييم صيغة الإطار وتجربة المناطق النموذجية. هذا تفجير ضخم بلدة كوني قضاء بنت جبيل، وحلقت مسيرة إسرائيلية فوق النبطي الفوق وتلت علي الطاهر وبثت عبر مكبرات الصوت رسائل تطالب الموجودين داخل الأنفاق بإخلائها، وذلك من دون أن تتضح ما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار الحرب النفسية أو تمهيدا لتحركات عسكرية محتملة. تحيي عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذكرى السادسة للكارثة بوقفة تأمل وصلات داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب. وتترافق المناسبة مع مراسم تكريم لشهداء فوج إطفاء بيروت، حيث وضعت أكاليم من الزهر على نصب الشهداء باسم أهالي الضحايا ووزير الداخلية والبلديات ومحافظ بيروت ورئيس أعضاء المجلس البلدي، كما فوج إطفاء بيروت، وذلك تقديرا لتضحياتهم خلال أداء واجبهم في موقع الانفجار. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وتجنب مزيد من التصعيد. وأوضح ترامب أن الطرفين يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، معتبرا أن ذلك يشكل المرحلة الأولى فيما ستكون المرحلة الثانية وفق قوله تفكيك البرنامج النووي الإيراني. هذا ورفع الحرس الثوري الإيراني مستوى التحذير على الحدود الشمالية الغربية للبلاد، كما أكد أن قواته تراقب أي تحرك محتمل ومستعدة للرد على التهديدات القادمة من خارج المنطقة أو من الجماعات المسلحة. كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق الأخير مع حماس. هذا وأعلنت حركة حماس أنها والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك التزامات جميع الأطراف. هذا وحذرت قطر، مصر وتركيا من أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد مسار التهدئة في قطاع غزة وتقوض تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد موافقة حركة حماس والفصائل على خارطة الطريق. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.